عسلامة ومرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب عيش الموسيقى. نبدأ معكم من توا في سهريتنا الليلة حتى الماضي ساعة باقي في ده برمجتنا الصيفية. تعرفوا سهريات يقعدوا معكم حتى الماضي ساعة. شنو أحوالكم؟ محكيونا شو عملتوا اليوم في السخانة؟ نعرف قصن ضو قصن ما كل شيء كل شيء، لكن الحمد لله الحمد لله عايشين الحمد لله. مرحبا بكم سهرين معنا مع برشا موزيكا كالعادة في عيش الموزيكا مع الفقرات اللي تعودتوا عليها واللي تلقاوها معنا مع جديد الموزيكا بعد شوية، فلاش باك كالعادة مع اقتراحاتكم واحنا زادة شنو نقترحوا عليكم. مرحبا بكم ديما حتى الماضي ساعة اللي معكم سليم القصيبي وذكريت بن حمادة في عيش الموزيكا. ديما نبداو مع الليستات، انتو ما تسمعوا ديز اكستريم الليستات هذوما وتختاروا شنو تحبوا تسمعوا في اخر جزء من عيش الموزيكا الليلة. لست رقم واحد شنو فيها؟ ستار ليست.

هذه هي ليستة رقم واحد الليلة، فيها جورج وصوف بتعاتبني على كلمة، فيها نور مهنة على وعسى، وفيها زادة صباح فخري العزوبية طالت عليا. هذه الليستة رقم واحد اللي تلقوها معانا، كانت تحبوا تسمعوها كاملة صوتو للرقم واحد، سينو فما الليستة رقم اثنين.

وهذه اللي استرق مثنين الليلة فيها جورج وصوف في أهم إنه فيها جورج وصوف لا هذيك بتعتبني على كلمة فيها وائل جسار أهم إنه الهوى فيها عبد المجيد عبد الله يا طيب القلب وفيها ألفة بالرمضان حاول تفتكرني شنو تحبوا تسمعوا اللي استرق واحد ولا اللي استرق مثنين الاختيار ديما عندكم انتوما بعد شوية تلقوا معنا الترانز ميوزك وإصدارات الأسبوع هذه نجاحات الأسبوع هذه تلقوها معنا ديما في عيش الموسيقى نبدأ مع الموسيقى مرحبا بكم.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب، سهرين معاكم حتى لماضي ساعة مع برشا موزيكا تلقاوها معنا. مرحبا بكم، ديما تتواصلوا معنا على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة الشباب غاديو جون تونيزي، تختاروا شنو تحبوا تسمعوا في آخر جزء من عيش الموزيكا. كيف كيف زادا كان عندكم اقتراحات بالنسبة لفقرة فلاش باك، النجاحات متاع السنوات اللي تعادت تحبوا ترجعوا تسمعوهم، مرحبا بكل اقتراحاتكم. في الوقت هذا نمشيو مع فقرة الترند ميوزيك.
1: Trend Music.
0: في الترند ميوزيك العادة نحكيه على أكثر الموزيكا اللي قادت تسمع الأسبوع هذايا، نجاحات الأسبوع هذايا. نبدأ بالشرق، نلقاو أكثر غنية سمعت هي غنية سالفون مع هيفا وهبي متسوبيشي. الغنية هذايا اللي بالحق حطمت الأرقام القياسية حتى زاد على الابليكاسيون تاع الموزيكا. شامي بغنية بيبي موجود زاد في الترند، حسام جنيد بغنية جديدة اسمها كساروني زاد موجودة في الترند سالفون، بغنية أخرى سندريلا وأصالة بغنية أصالة موجودة في الترند في الشرق. مروان خوري مازال يواصل في النجاح مع مارلين نعمان بغنية يا دنيا نسينا، ودخول جديد الأسبوع هذايا لعاصي الحلاني بغنية نص الثاني، ونلقاو زادة وليد الحلاني بغنية تولي. زوز خرجوا غنيات مع بعضهم، وزوز هكا منافسين لبعضهم بمعنى موجودين زوز في الترند. نلقاو زادة محمد خيري في وجهة نظر مازال يواصل في النجاح، ووائل كفوري بغنية ما في غيره حتى التوا مازال موجود في الترند في الشرق. نحكي وزاد كيف كيف في الشرق سورتو مصر، نحكي على كايروكي بغنية وحدي، عمرو دياب بغنية لولا البنات، محمد رمضان بغنية حبيبي أنا من غيرك، ونقول الأسبوع هذا حسين الجسمي موجود زادا في الترند المصري. شنو اللي نمبر وان في مصر أكثر غنية سمعت هي زياد زازا وحية عيونه، الغنية هذه اللي أكثر يعني كأكثر غنية سمعت الأسبوع هذايا في الترند العربي بصفة عامة. نمبر وان هو توليت مع إديانا بغنية حنعيش اللي تلقوها معنا، بعد شوية نزيد نعطيكم بالضبط الترتيب العربي يعني بصفة عامة أكثر غنيات سمعت الأسبوع هذايا تلقوها معنا ديما في فقرة ترند ميوزك. مرحبا بكم ديما في عيش الموسيقى.

وهذه هي الموسيقى التراند اللي تلقاوها أكثر أغنية مسموعة في مصر. وحية عيون وزينة مع زياد زازا قاعدة تحطم في كل الأرقام القياسية. ما زلنا باش نسمعوا أكيد مع الموسيقى التراند بعد شوية. تلقاو أصالة في موسيقتها أصالة في الجديد, تلقاو زادا كايروكي وتلقاو غيرهم من الموسيقى التراند للأسبوع هذية. مرحبا بكم سهرين معنا كالعادة على موجاتنا إذاعة الشباب. تنجموا تعملوا طلع على الباج متاعنا صوت وزادة للليسة اللي تحبوا تختموا بها اليوم في عيشة الموزيكا. الليسة رقم واحد فيها نور مهنة لعل وعسى, فيها صباح فخري العزوبية, وفيها فيها جورج وصوف بتعاتبني على كلمة, وأيضا الليسة رقم اثنين في عبد المجيد عبد الله يا طيب القلب, فيها ألفة برمضان حاول تفتكرني, والجسار أه منه الهوى. الاختيار عندكم انتوما. مرحبا بكم حتى الماضي ساعة, نمشي وتوا نكملوا مع الترند ميوزيك.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفائي ورهاني العمر.

مرحبا بكم معنا من جديد في عيش الموسيقى. مازلنا سهرين مع بعضنا حتى لماضي ساعة شبهي بالملي كما قالت لطيفة في جديدها, وهذه الأغنية اللي قادت حق بها في نجاح كبير شبهي بالملي. سمعناها, سمعنا مرتضى الفتيتي زادة في آلة في جديد, وصبر باي زادة في جديد بغنية طاير. مرحبا بكم, مازلنا مواصلين معاكم زادة مع الموسيقى الترند اللي باش تلقاوها معنا بعد شوية. باش تلقاو جديد حسام جنيد في كسروني, تلقاو زادة كيف كيف جديد سان لوفون سندريلا وغيرهم يعني من الموسيقى تراند اللي تلقاوها معنا. مرحبا بكم كالعادة, تتواصلوا معنا على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة شباب راديو جون تونيزي, تختاروا الليلة شنو تحبوا تسمعوا في آخر جزء من عيش الموسيقى. نذكركم بالليستة رقم واحد شنو فيها الليلة, فيها نور مهنا على وعسى صباح فخري العزوبية جورج وصوف بتعاتبني على كلمة, ولا الليستة رقم اثنين فيها وائل جسار أهمنه الهوى, ألفة برمضان حاول تفتكرني, عبد المجيد عبد الله في طيبة لقلب. تختاروا شنو تحبوا تسمعوا في آخر جزء من عيش الموسيقى. بعد شوية باش تلقاو معنا نيوز ويك, بعد شوية زادة باش تلقاو فلاش باك وأجمل الأغاني اللي تسمعوها معنا واللي ترجعنا للسنوات اللي تعدت. باش نكملوا توا مع الترند ميوزك, هذا حسام جنيد.

إذا رغب علي ما في جديد وسمعناه كده كده، مرحبا بيكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب في عيش الموسيقى. تعودتوا ديما تقام معنا فقرة الكيبوب، توا باش نسمعوا مع بعضنا الكيبوب، ومن بعد زادة تقام معنا نيوز ويك ونكملوا مع بعضنا حتى الماضي ساعة في عيش الموسيقى. مرحبا بيكم في الكيبوب، تلقاو معنا زوز أغاني ترند ونلقاو زادة زوز أغاني فلاش باك، دونك تستمتعوا أكيد بي أغاني كي بوب. مرحبا بكم.

0: بساي وشوغا من بي تي اس سمعنا في ذات هذا لايكات الاغنية هذي ترجعنا لسنة 22. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب في عيش الموزيكا. في الوقت هذي نمشيو مع فقرة نيوزويك.
1: نيوزويك
0: في نيوزويك نحكيو على أخبار المشاهير. الحقيقة أكثر أخبار يمكن شد الانتباه في أخبار المشاهير هو هالاند وقصة شعره. الناس كل حكيت عليه فيديوهات تعملت على الحكاية هذية من محبين متاع هالاند. حتى بيدو هو هالاند كان شارك المتابعين متاعه بلحظة يعني قصان الشعر متاعه ومفاجأة زملائه كيف الفيديو اللي شد الانتباه واللي خلى الناس كل تحكي على الفيديو هذي وحتى تبارتاجيه بعدد كبير أحباء هالاند وأحباء إبراهيموفيتش بما أنهم أصحاب. فاتصل به وحب يوري ردة الفعل متاع إبراهيموفيتش وقت اللي يشوفه يعني قصص شعره وكانت لحظة مفاجأة. وقال إبراهيموفيتش قالوا معاش صاحبي على خاطر قوتك الكلها في شعرك اللي مشي. فيعني حكاية كبيرة وليت حكاية شعر هالاند و يعني كما قلنا للفانز كل واحد وعلى طريقته كيفاش يتفاعل مع الحكاية هذية مع هالاند. دونك هذا اللي خلى اسمه يكون متداول في عالم كامل. باش نحكيه زادة كيف على في أخبار المشاهير في الساحة الموسيقية نحكيه على في الصيف. الحقيقة هو تكثر الاحتفالات يمكن الشخصية أكثر منه احتفالات مهرجانات زادة بالنسبة للفنانين والكفوري نصيف زيتون وكانوا شاركوا مع الفانز متاعهم تعميد أولادهم كيف عاصي الحلاني كان شارك مع كل الفانز الاحتفال بزواج بنته الصغرى دانا بتوقيع إلي صعب بالنسبة للفستان والأغاني كانوا خرجوا يعني عاصي الحلاني وحتى زاد ابنه وليد الحلاني كانوا خرجوا أغاني بالمناسبة هذية. ذاك علاش خرجوا زوز فرد وقت كانوا غنوا يعني في الحفل الزواج هذية وضيق حتى الكليب متاع الغنيات زوز بالنسبة لعاصي الحلاني وبالنسبة لوليد الحلاني زوز الأغاني وليد الحلاني بغنية طلي والنص الثاني نص الثاني هذوما زوز كانوا من حفل زواج بنت عاصي الحلاني. باش نحكيو زادة على محمد رمضان والمفاجأة اللي كان عملها للجمهور في احدى الحفلات في مصر. يعني دخول كان غير يعني غير العادة الدخول متاعو دخل في للجمهور في هليكوبتر ومن بعد هبط وطلع في سيارة يعني سيارة السيارات الفارة جدا اللي سعرها يكون غالي جدا دخل بها على المسرح في مشهد مش معتادين به يعني ومش مستنسين به الفانز والأحباء محمد رمضان. لكن ذكرني بحكاية الهليكوبتر الحقيقة برشا مشاهير دخلوا بالهليكوبتر منهم زادة إيروس رامازوتي وقت اللي غنى لومبرا ديل جيجانتي في في في واحدة من حفلاته في إيطاليا كان هبط بالهليكوبتر على المسرح. يعني مش حاجة جديدة لكن بالنسبة في العالم العربي حاجة جديدة سورتو محمد رمضان اللي يحب ديما يظهر هكا يتباهى أكثر بالحاجات هذوما ودخوله على المسرح. هذا بالنسبة لأخبارنا اليوم في نيوز ويك. مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعة. بعد شوية بعد موجز أخبار لحدش ونص الموعد يكون مع فلاش باك وأجمل أغاني الفلاش باك سنوات اللي تعدت تلقاوها معنا. مرحبا بكم.

0: إذاعة الشباب من تونس. عد موجتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عد موجتك تسمع صوتك.
3: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات.

شتي وعشق المجوز حلو لو كان عاستي أني نطلع لرأس الجبل لا يا زماني لا لا وانده يا ربي تعين عشق المجوز حلو لو كان عشرين لا لا لا لا لا لا شو هذا

إذا عسي الحلاني سمعنا في الهوارة وهذه الأغنيات الهوارة شخطو كان يعني تعرف بها برشا في بداياته وكان يأديها برشا في الحفلات ومن أنجح ما غنى عسي الحلاني في فلاش باك. مرحبا بكم فلاش باك أكيد مع أجمل الأغاني تلقوهم معنا. مرحبا بكم. نرجعوا لفترة الثمانينات هذه فنانة كانت معروفة جدا في مصر حنان اسمها وكانت أغانيها من أجمل الأغاني حتى زادة يعني أغنياتها وألبوماتها كانوا يتباعوا بعدد كبير ومن أكثر الفنانات المطلوبات وقتها في فترة الثمانينات بداية التسعينات. دونك باش نسمعوا مع بعضنا حنان وغيرها من الأغاني اللي تلقاها معنا في فلاش باك. سلم عليكم برشا اللي سهرين معنا. محمد سلم عليك برشا. تحب تسمع هني شاكر؟ هني شاكر كان موجودة الأغنية أكيد تنسى محالك. يختل يختار ليست الأولى على خطر جورج وصوف وشربية كالعادة. نسلم عليك برشا برشا. مرحبا بيك. سلم على الأصدقاء الكل اليوم تختار ليست الرقم واحد فلاش باك. مرحبا بيكم. مش نمشي وتاو مع فترة الثمانينات.

هذه ذكرى محمد سمعناها في عزيزة عيني في فلاش باك، رجعتنا سنة 2001. قبل سمعنا عاد الليل إيهاب توفيق من ألبوم اللي خرج سنة 1995، هاني شاكر سمعناه في شاور، سمعناه في جياري من ألبوم شاور اللي خرج سنة 1991، وحنان سمعناها في البسمة ترسمت اللي ترجعنا عام 1989. الألبوم هذايا كان من توزيع حميد الشاعري، هذاك علاش تلقاو الايقاعات السريعه وستيل نتاع حميد الشاعري في اغاني اللي غنتهم حنان. مازلنا مكملين مع الموسيقى التراند، مش تراند، فلاش باك. فلاش باك مع ساره الهاني. ساره الهاني في بدايتها كانت محبوبه جدا مع الاغاني اللي كانت تقدمها، توا بعدت شويه على يمكن الاغاني التراند وكل خاطر ما عادش نلقاو الموسيقى نتاعها. كيف جريس ديب زادا ما عادش موجودة وفرض نفسها في الساحة الفنية، تلقاوها معنا في فلاش باك. كيف باش نسمعوا معين شريف، فاضل شاكر، شاب خالد، ذوما كل تلقاوهم معنا في فلاش باك.

فلاش باك مع شاب خالد فضل شاكر معين شريف. سمعنا أجمل أغاني غريس ديب زادة كيف كيف سارة الهاني ماجدة رومي هيرة باش نسمعوها في كلمات. بعد شوية تلقاو معنا الليستة اللي اخترتوها الليلة. مرحبا بكم ديما في عيش الموسيقى.

ماجد الرومي سمعناها في كلمات في فلاش باك، بعد شوية في فقرة ستار ليست، الليست اللي اخترتوها واللي باش نستمتعوا بها أكيد باش تلقاو معنا. الليست رقم واحد، شكرا لكم ناس الكل اللي تبعتونا وسهرتوا معنا في عيش الموسيقى. نتقابلوا إن شاء الله الأسبوع الجاي. باي باي.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
3: دينا السمح.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب، في عدد جديد من دين السمح يتواصل معكم على امتداد الساعة إلى حدود الساعة الخامسة مساء في كل مرة، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب بها. هلا بك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك، أهلا وسهلا أخويا محمد رمزي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكل متابعينا مشاهدينا الكرام، مسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، فاللهم أمين يا رب العالمين.
0: أمين يا رب العالمين. طبعا لقاءنا ككل مساء جمعة، فريق يسهر على تأثيره، زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، زميلنا سليم القصيبي على الأجهزة الفنية، ومحمد رمزي المنصوري من وراء المصدح. الموضوع اللي اخترنا أنا نحكيه فيه اليوم هو موضوع التشكي والتذمر، وأنا الحقيقة من اللي بدينا نخمموا في الموضوع هذا، وأنا يعني قصيدة وبيت شعر في ما حبش يتنحى من مخي، كم تشتكي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجم، يعني واحدة من روائع الشعر العربي الحديث الحقيقة. احنا باش نحكيه على التشكي والتذمر، برشا ناس الحقيقة فضيلة الشيخ الشكوى والتذمر من قلة الحال ومن ضعف ذات اليد ومن الأمراض وما إلى ذلك، ولكن أحيانا إذا احنا ساعات معناه واحد كي كثر بشكوى يقولوا بربي الشكوى الربي، معناه بتكثرش علاش؟ لانه هذه ربما تكون شكل من اشكال الموجات السلبيه ونوع من، والحقيقه معناها العلم الحديث وعلم النفس اثبت انه احيانا معناها كثره التذمر والشكوى اللي تسمعها تاثر سلبيا على المستمع. الحقيقة أي معناها ماذا بينا أن نقف مع الآخر، أن نسمعوه، أن نوسع بالنا، ولكن أن زاد بوصفنا الطرف الآخر ما نبالغوش في الشكوى، يعني ما يعني هكا ولا فضيلة الشيخ. وأكيد أن ديننا السمح تعرض للمسألة هذه من خلال آيات قرآنية، من خلال أحاديث نبوية، باش طبعا نستعرضوها تباعا ونبينوا حدود التشكي والتذمر. هذه تقريبا باش نحكيه. طبعا التشكي والتذمر قلنا هو الموضوع، الأسباب اللي تدفع للتشكي والتذمر، الأثار السلبية، ثم التوقي من التشكي والتذمر، باش ما نخليوش روحنا نشكيه ونبكيه شنو يلزمنا نعمله، وباش ما نخليوش روحنا ضحية للي يشكي ويبكي أيضا شنو يلزمنا نعمله. هذا تقريبا اللي باش نحكيه فيها على امتداد الساعة. خلينا نذكر 71-844-411، إذا كان عندكم أي سؤال يتصل بالمسألة الدينية، طبعا حتى كانوا ما هوش في موضوع حصتنا اليوم، ولكن متصل بالمسألة الدينية مرحبا بكم، وإلا أيضا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب، صفحة الفيسبوك باج اوفيسيال راديو جون بوان تي ان. فضيلة الشيخ نجد الترحاب والتحية، أهلا بك مرة أخرى.
1: شكرا لك أخويا محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. وعنوان هذا اللقاء إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
0: إلى الله سبحانه.
1: فيعني ولا تقل لي هم كبير، بل قل للهم رب كبير،
0: رب كبير،
1: ولا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يألم الجرح إلا من به الألم. احنا نقولوا ما يحس بجرح
0: كان يعفص، ما يحس بجمرة كان يعفص عليه. صحيح.
1: الشكوى هي مسألة طبيعية جبلية في الإنسان، أنه يشكو ويحتاج إلى من يشكو إليه،
0: أما ما يكثرش.
1: نعم جميل. ولنا حتى ما يسمى بالتعاطف مع الآخر، نتعاطف مع من يشكو،
0: جميعنا ما أحوجنا للتعاطف،
1: ما أحوجنا إلى ذلك، إلى من يوصف إلى شكوانا. قال عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن هذه ذهبت لتشتكي يعني زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: والله إذا
1: نعم يسمع تحاوركما. سبحان الله، فالله عز وجل سميع بصير. يعني لكن ما نلاحظه يعني في هذا الباب الشكوى بمعنى أن ينقل الإنسان هذا الأحساس بالألم وبالتذمر إلى غيره
0: وهو يعرف أنه الآخر سيتعاطف معه سيخفف من هذا الألم من هذا الوجع.
1: هذا إذا كان هذا الآخر كان أهلا لذلك. أحيانا قد تكون لذلك نقول أننا نريد أن نضع ضوابط للشكوى. نقول أن الشكوى لا مندوحة منها. فكل الناس يعني هم عرضة لذلك وهؤلاء الأنبياء يعني صدر منهم ذلك.
0: ولكننا نقول أيضا الشكوى لغير الله مذلة أيضا
1: في حال الضيق وفي حال الضجر فالإنسان يشكو. يعني السيدة مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ربي قال لها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا إلى آخر الآيات. إذن فيحصل ذلك. لكن ما نلاحظه اليوم من قبل بعض الناس أن الحوارات يعني في بدايتها وفي نهايتها تكون بالشكوى. حتى إن لم يجد بما مما سيشتكي يشتكي يعني الحر والمطر. كان الدنيا برد أو ملا برد. كان الدنيا سخونة ملا سخونة. كان الدنيا ريح ملا ريح. كان ما يعني
0: ما يعجبه شيء. العجب ما يعجبوش.
1: في الربيع يشكي في الشتاء يشكي في الخريف يشكي.
0: شكاء بكاء.
1: حتى كي بش يبدأ الحوار متاعه يبدأ بالشكوى.
0: بالتأوه الشكوى. ملا نهار. ملا سخونة. ملا برد.
1: هذه الشكوى أخويا محمد رمزي تؤدي حتى لتنفير الناس منه.
0: صحيح.
1: قداش من علاقات من الأزواج يعني فقط النقطة هذه. بنبينها أنه المرأة تشكي برشا
0: والله حتى بين الأزرق
1: والراجل يشكي برشا. شوف عادي كما قلنا أن نشكيه إذا كان أنا كي متقلق ما نشكيش لزوجتي ولا الزوجة ما تشكيش لزوجها ولا ما تشكيش البوك ولا ما تبثش الشكوى هذيك وتلقى من ينصت إليك. لكن أحيانا أنه اللي بيشتشكي له ما هوش أهل أنك تشكي له. ممكن يؤدي ذلك إلى يعني قد يؤدي إلى السخرية أحيانا. ممكن الشخص اللي انت
0: وقتها يزيد الالم نتاعك يزيد يضاعف.
1: انت ماشي تشكيله هو يسخر منك. واحنا يعني نقولوا نحن ما يتعاطفش معاك.
0: اي
1: فهمت. هذا يؤدي في الحقيقه الى الى الى, إلى ضرر والى الم. ف قبل كم مشاكل تحصل يعني فما شكون اللي احنا يهرب حتى من اشخاص معينين يهرب من الدار مثلا.
0: باهي فضيله الشيخ شنو رايك هات تعطينا نبداو بايجابيات الشكوى. كلنا نشكو.
1: نعم.
0: وكلنا أنا في لحظة من اللحظة
1: كلنا
0: نشكي ربي
1: حالته تشكي ربي
0: كلنا نعم. في لحظة نعم. من اللحظات في حاجة لشكون يسمعنا. نبث له ألمنا وحزننا. سيدنا يوسف بث حزنه وألمه إلى الله.
1: نعم.
0: نحن نبث إلى أصدقائنا إلى الزوجة إلى الابن إلى البنت. كلنا في حاجة لهذا وكلنا نمر بلحظة ضعف فنحن في حاجة إلى من نشكو له.
1: نعم
0: هكا ولا
1: نعم كما حصل مع سيدنا يعقوب نعم عليه السلام.
0: عليه السلام
1: أشكو بثي وحزني.
0: سيدنا يعقوب بالضبط. نعم. في مصابه في يوسف. نعم. عليه السلام.
1: نعم. نعم.
0: طبعا
1: هو كذا. هو شوف يعني هنا كما تفضلت يعني بالنسبة إلى الأنبياء يعني الشكوى كيف كانت من قبل الأنبياء. وأيوب إذ نادى ربه أني مساني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني شكى إلى ربه سبحانه وتعالى إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شنو جاء الجواب؟ يقول سبحانه وتعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ولذلك إلى الله فيما نابنا نرفع الشكوى ففي يده كشف المضرة والبلوى. فأما يجيب المضطر إذا دعا
0: طبعا.
1: الله سبحانه وتعالى فلذلك
0: ومن سواه
1: يعني ومن سواه.
0: نعم.
1: فالأصل في ذلك أنه شوف حتى ربي سبحانه وتعالى يعني لما تكون الشكوى هذا سيدنا يوسف عليه السلام سيدنا يونس عليه السلام هو في بطن الحوت.
0: نعم.
1: يقول وهو أسير في أعماق بحر غزير في ظلمة ليل كدير فمن يسمعه ومن ينقذه. يقول وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله. ربي إش قال فاستجبنا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني هنا في يعني شفنا في آية سابقة
0: استجابة الله
1: ربي لما مع سيدنا أيوب. سيدنا أيوب قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الجواب بعد جاء بعد الشكوى، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. نرجع قصة أخرى أيضا مع سيدنا يونس لما قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظل أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يشكو إلى ربي سبحانه وتعالى، فجاء كذلك الرد فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الشاهد إذن من هذا الكلام أنه إذا يعني شكوت إلى الله سبحانه وتعالى أمرك، ناجيت ربك في صلاتك، في خشوعك، في دعائك، في صيامك، في قيامك، في الثلث الأخير من الليل، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده،
0: يعني أجيب الدعاء، إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. سبحان الله،
1: فالله يحب من عبده أن يشكو،
0: أن يشكو بالضبط،
1: يعني ريت شوف
0: ادعوني أستجب لكم.
1: الدعاء هو طلب، يعني أنت كي تطلب أي مخلوق، أي مخلوق على وجه الأرض، حتى أبوك وأمك في لحظة من اللحظات يضجروا منك
0: طبعا،
1: أي فك علي،
0: أي زياد كثرت،
1: كثرت له
0: إلا الله
1: ربي سبحانه وتعالى الذي خلقنا. بالعكس، نتقرب إليه بكثرة الطلب. في الدعاء هو شنو؟
0: طلب،
1: موسيقى إنشائية للطلب، هو طلب،
0: طلب.
1: يعني ادعي، ادعو، بل الدعاء هو العبادة. طولين خصوا لها قصة أخرى إن شاء الله.
0: مخ العبادة الدعاء،
1: نعم، في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة،
0: أو هو العبادة،
1: هذا هو الحديث اللفظ الصحيح. يعني هذا كما قلت إن شاء الله نخصوا له حصة بمناسبة شهر رمضان كذلك أيضا، وتذكير بالدعاء وفضائل الدعاء وأهمية الدعاء إلى غير ذلك،
0: وأوقات الدعاء،
1: أوقات الدعاء، نعم. فالشكوى هي شكل من أشكال المناجات،
0: لله
1: الخالق سبحانه،
0: الخالق
1: وتعالى،
0: سبحانه وتعالى،
1: تشكو ربي سبحانه وتعالى،
0: ربي إنني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا.
1: نعم، زكريا،
0: سيدنا زكريا،
1: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا.
0: نعم،
1: ربي قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إن الذين، ربي قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لا تستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى بالدعاء. ولذلك تقول عائشة
0: وندعو الله، إذا ندعوه خوفا
1: وطمع،
0: وطمع،
1: نعم،
0: يعني في كلتا،
1: نعم،
0: الحالتين، خوفا، نعم، وطمع،
1: نعم،
0: يعني يقول لك طمع، لا لا لا، أطمع، نعم، في رحمة الله،
1: خوف وطمع، إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم، ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها، تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، ولقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه تقول وأنا في ناحية البيت لا أسمع ما تقول. سيدة عائشة هي حاضرة على الحادثة، فما امرأة جايز تشكي لكن تقول مانيش نسمع، وأنا أقرب وحدة لهم، أنا أقرب ما أقرب من هو موجود،
0: أقرب واحد، مانيش نسمع،
1: مانيش نسمع في حد شيء،
0: ما وصلني شيء.
1: والله السميع سبحانه وتعالى أنزل قوله في سورة عظيمة، يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خالدة، وخلدت هذه الحادثة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، إن الله سميع لما دار بينكما بصير بحقيقة الأمر سبحانه وتعالى. يعني وهذا يعني يدل على أن الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى هذه من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى،
0: نعم،
1: لذلك نحن نتقرب إلى الله عز وجل. والله عز وجل يقدر ما يقدر للعبد من مرض، من ضنك في المعيشة، من قلة الرزق، رغم هذا فالعبد يعني يطرق الأبواب ويأخذ بالأسباب فيرضى ويقتنع ويعتقد أن الخير فيما قدره الله سبحانه وتعالى له. لذلك فيعقوب عليه السلام لما فقد يوسف عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن، فلما فقد ابنه الثاني فمن الطبيعي أن يزداد حزنا، يعني سبحان الله، ولكن الأعجب أن الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى زاد عند يعقوب. قال فصبر جميل، فصبر جميل، قال يعني سبحان الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني ولذلك يعني هنا نتحدث عن آفة ربما أحيانا يعني قد تعصف بالناس يتركوه ربه سبحانه وتعالى لا يناجيه ولا يشكو إليه. فيعني حري بالمؤمنين أنه إذا اضطر إلى أن يشكو أن يشكو إلى الله سبحانه وتعالى.
0: ومن أقرب من الله حتى نشكو إليه الحقيقة.
1: أما نعم أن يكون ديدنك الشكوى
0: كما ذكرت من البداية، ثم اللي تشكوله يسخر منك، ثم اللي تشكوله ربما يستعمل الشكوى هذه ضدك. ولكن الله هو الوحيد الذي يستجيب لك،
1: نعم،
0: ويرحمك وربما يكشف عنا الضر،
1: نعم،
0: طبيعة الحال،
1: نعم نعم، وهو كذلك. وخاصة أنها هذه عبادة كما قلنا، يعني نحن يعني ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. يعني ينظري ماذا قال الشاعر، لا بد من شكوى إلى ذي مروءة
0: يواسيك،
1: لشكون إلى ذي مروءة، صاحب مروءة مش أي حد،
0: مش أي واحد،
1: يقول يواسيك
0: أو
1: يسليك
0: أو
1: يتوجع. يعني خفف عليه،
0: يتألم معك، يهز معك الحمل،
1: هكا التعاطف،
0: اي يهز معك الحمل.
1: لهذه تسمى اليوم حتى في علوم التربية من الكفايات الحياتية،
0: حياتي،
1: لومباتي، هذه التعاطف،
0: التعاطف
1: أنت تتعاطف مع الآخر، أنك تهز معاه
0: الحمل
1: بمجرد أنك تسمعه وأنك توسيه وأنك تصبره، يعني وأنك وقت اللي هو في مصاب وتقول إن لله وإن إليه راجعون،
0: تعرف فضيلة الشيخ اللي احنا
1: خيرا منها،
0: اللي احنا في نعمة كبيرة برشا،
1: نعم،
0: انه عنا شكون معناها نشكي ويسمعنا ويكون متعاطف معاك وما إلى ذلك. تعرف في دول أخرى يعني، وهذا
1: نعم
0: ما هوش غريب علينا، في دول غربية يعني يبقوا بالأشهر ما يلقاش مع شكون يحكي، خاصة اللي يتجاوز بهم العمر، معناها اللي كبروا واللي ولوها معناها في وضعية تهرم في منازلهم، يكريوا ناس بالفلوس باش يجيوا يحكيوا معاهم وينسوه.
1: نعم هو كذلك، حتى أنه ولذلك عليش تلقى أنه في كثير من هذه
0: المجتمعات،
1: نعم، أنه وقتي ما عادش يلقى شكون يشكي، يقول لك نشكي للحيوان.
0: أي.
1: طبعا احنا طبعا مع تربية الحيوان والإحسان للحيوان أكيد، فهذا فيه أجر عظيم، لكن تلقى الإنسان يقول لك خويا أنا ما لقيتش خير، ما لقيتش كون يسمعني، فأني نحكي مع قطوسي، مع كلبي، مع مانيش عارف يعني مع يعني فعلا أنك اليوم مش تلقى صديق، تلقى يعني
0: خلي الودود،
1: تلقى زوجة فعلا يا لأنه فما أدب على مستوى الإنصات، فما مهارة على مستوى التعاطف مع الآخر،
0: أنك والاحتواء والاحتواء
1: يعني
0: تخفيف من الضغط.
1: شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي، فمشى للسيدة خديجة قال لها والله لقد خشيت على نفسي، يعني يشكو مش يشكي لشكون،
0: الزوج وقرب الناس ليه،
1: قلت له لا
0: وجعلنا بينكم مودة ورحمة،
1: لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق.
0: يعني كانت خصاله هذه طبعا،
1: يعني خصال خمسة ذكرتها فيه،
0: يعني ربي ما يخيبكش
1: بيه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان قال لا نسكت ما نتكلمش، مش باش يحكي مع زوجته. لما حكى لها، شوف هي
0: شوف الجواب اللي كان بالضبط،
1: شوف لهنا
0: ونعمل مؤازرة، يعني واللي المطلوب منتظر طبعا.
1: إنسان يعني في مصاب وقت اللي تقول له يعني تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، تقول له أنت لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل، اصبر واحتسب. يعني شوف هذا ما يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، لما يكون إنسان في مصاب يعني يفقد أعز الناس لي سبحان الله، حتى أنه وقت اللي أم سلمة وقت اللي توفى زوجها أبو سلمة يعني حزنت عليه، وزوج ما شاء الله أول عائلة هاجرت الهجرة الأولى، يعني وقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، تقول أيوه شكون خير من أبي سلمة، شكون هالراجل هذا اللي بيجيني
0: خير من زوجي فقدته،
1: فشكون خذات سيدنا صلى الله عليه وسلم وأصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فشوف هنا كيفاش لما الإنسان يحسن الكلام عند الشكوى، شوف راهو قديش علاش موضوع الشكوى مهم، راهو قديش من إنسان عند الشكوى كفرة، لا نعطيك كفرة والعياذ بالله، يخرج من الملة، يجحد والعياذ بالله، يعني يسيء الأدب أيضا في كثير من الأحيان، مش ما يقولوش حاجة أخرى، يسيء الأدب مع ربه ويبدأ يتضجر ويبدأ يبكي. وقت اللي مش مشكل هو في البكاء، وقت اللي تعدى النبي صلى الله عليه وسلم وشاف امرأة على قبر كانت تبكي وتبكي، فقال لها اصبري واحتسبي. فالمرأة هذه ما عرفتش لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت وما تعلم ما أنا بي، يعني أنت ماكش حسبية، اللي عرفت اللي هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، لأنه مش كانت الناس كل تعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقتها، يعرف اللي فما النبي واسمه محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن به، لكن فما برشا ما روهوش من سوى ولا حتى من رجال، يعني مش كيما توها احنا في وقتنا هذا شخصية معروفة تشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي وتشوفها في
0: التلفزيون
1: معناتها حتى يكون بعيد عليك آلاف الكيلومترات، لكن فما ناس كانت عايشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف اللي فما رسول عليه الصلاة والسلام، ولكنها ما شاف، لكنها ما شافتوش،
0: تسمع به وما شافتوش،
1: تسمع به وما شافتوش
0: المعاينة لا.
1: وهذا طبعا ما يتسمى الصحابة على فكرة، يعني في علم الحديث إذا كان فما شكون آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع به وآمن به لكنه ما شافوش، ما يعتبرش صحابي، ما يعتبرش صحابي. نعم، إلا طبعا إذا كان هو ما يشوفش، يعني يكون كفيف،
0: نعم، خارج على نطاق.
1: نعم نعم، فسبحان الله، يعني وقت اللي قالوا له راه هو ذاك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خافت وجزعت ومشت تطلب في يعني في العفو من النبي صلى الله عليه وسلم والمعذرة منه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا أنه الإنسان في لحظة الألم كي بيشتشكي قل خيرا أو لتصمت، قل خيرا أما يا ربي شو عملت تحتك، ويا ربي إيه بيشتشكي، اشكي ربي بأدب
0: بالضبط،
1: وفوض أمري إلى الله،
0: ما تخليهاش فرصة التجاوز،
1: وفوض أمري إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. نذكر ربي سبحانه وتعالى، نعم، شوف هنا وقت اللي ربي عز وجل يعني يقبض روح طفل ابن ولد، يقول ربي عز وجل الملائكة ماذا قال عبدي وهو أعلم بحال عبادي، فيقولون يا ربي حمدك واسترجعك، قال الحمد لله، ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فيقول الله سبحانه وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يعني فك اللحظة هذيك لحظة الألم،
0: الألم
1: قال خيرا
0: بالضبط،
1: كم من شخص في لحظة الجزع لا يقول خيرا،
0: لا يقول خيرا
1: ولا حول بالله. ولا قوة إلا بالله،
0: حول ولا قوة إلا بالله. مازال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب في ديننا السمح.
2: ديننا السمح

0: الأربعة 41 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، نجد التحية والترحاب بكل من هو في الاستماع. طبعا نذكروا اللي موضوعنا هو التذمر والتشكي، والحقيقة بيّن فضيلة الشيخ من خلال آيات بينات، أيضا من خلال حديث نبوية، ومن خلال وقائع مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه طبعا هناك مجال للشكوى، وأفضلها هي الشكوى لله والتشكي لله، وبث الألم والحزن إلى الله، لأنه هو الذي طبعا يستجيب لدعائنا ويجيب دعائنا ويرحمنا، وهو أرحم الراحمين. بطبيعة الحال الزوجة الصالحة، الصديق الصدوق، وجميعنا في حاجة إلى هذه الأذن اللي تسمع، وهذا القلب الذي يخفق ربما لآلامنا، ويكون نعمة الصديق أو نعمة الأخ أو نعمة الأخت أو نعمة الزوجة اللي تخفف من وطأة الألم متاعنا وقت اللي نبثولها الشكوى متاعنا. وحكينا أيضا على بعض سلبيات التشكي والتذمر، مش رجعوا لهذا، وعندما ما تعرفوا أنه دائما بالنسبة لي نحن الأولوية للأسئلة والمكالمات الهاتفية اللي تكون واردة علينا، وبطبيعة الحال وقت اللي يكون السيد محسن هو المتصل، فنعم المتصل، رحبوا بيك سيد محسن. هو يكلم فينا من صفاقس، ولكن هو أصيل قفصة في الحقيقة بسبب العمل الموجود في صفاقس. إن شاء الله ربي يعاونك خونا محسن، أهلا بكم مرحبا. تحية
1: ليك خويا رمزي،
0: وليك
1: تحية للفريق العمل معك، وتحية لكل مستمعي إذاعة الشباب أينما كانوا، وتحية للشيخ
0: بحدك. شكرا لك شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، طبعا معنا زميلتنا ألفا نصيب وزميلنا ستيم القصيبي، هذوما فريق الأستوديو، أخوك محمد رمزي المنصوري. طبعا أنت في الاستماع سي محسن، يبدو أنك مستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب.
1: مستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب منذ زمان،
0: وهذا يفرحنا برشا.
1: والله عجبني موضوع أنا الشكوى والتشكي
0: أي والتذمر
1: أي بس نسمع أنتكم على أبطل حويز يا حليل يا ما يعني يقول لك نحن عانى في المثل العام، يقول لك ما أنت الواحد اللي يشكي يشكي ربي
0: بالضبط،
1: والشكوى لله، الشكوى
0: لغير الله مذلة، صحيح
1: الشكوى لغير الله مذلة.
0: نعم
1: أنت أنا تو مثال نحكي لك، نحكي معك أنا كفيف وعندي إعاقة بصرية والحمد لله،
0: ولكن عند
1: في الكنزية في تركينا نبدا نعيط يا ويلي يا حليلي، ولا تهكا ولا تخلقت هكا، ولا مش غير ما غير شيء
0: غير
1: انا
0: شيء.
1: كي نسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك من فقد حبيبتيه والصبر لن يكون جزاؤه الا الجنه،
0: سبحان الله،
1: والحمد لله
0: الحمد لله
1: على خاطر الدنيا دي راهي ثانيه
0: بالضبط.
1: انت لو كانت هذه الدنيا اسوا عند الله جناح بعوضه ما تقى منها كيف الفرد تمام، وفرهكم معناتها تتنعموا بالخيرات الكل، معناتها لو كان جربي معناتها يشوف فيها امل الدنيا هذه وكان يعطيهم الخيرات هذيك الكل. فلذا الواحد ديما يحط ربي في باله، وهذيك هي الحياه معناتها كما يقولوا حلو ومر حتى يتعدى مع مر.
0: ولكن محسن احيانا نحس معناها نلقاو روحنا في حاجه ان نلقاو انسان نشكيو له، يعني تذيق بينا الدنيا، حبينا ولا كرهنا، يعني ربي خلقنا ككائنات ضعيفة، احنا كإنسان
1: فرق بين تختار إنسان تشكيله وفرق بين معناتها تتذمر وتتكى، معناتها خلي معناتها خبز يومي
0: أي على طول النهار أي
1: على طول النهار على أبسط
0: واحد يولي شكاء بكاء، يسميوها الشكاء البكاء هذه،
1: شكاء بكاء
0: ويولي يهربين منه ينفروا منه، راهو الحقيقة الشكاء البكاء الناس كل تنفر منه حتى في العائلة.
1: صحيح وهما معناتها ما هو إذا كان بالشكي ما كانش يتخير حتى شيء، والله إذا تفضل بس كان ضغط في الدنيا باش يفرغ كما نقولوا باش يفرغ قلبه، معناتها الحبيب ولا صديق ولا انسان مقرب ليه، والله نسمع
0: بالضبط.
1: إلا يا اخوي واحد على اطفه وابسط الحوايج قال لي هكا ما عنديش يا حليلي يا ويلي، معناتها وعلى ذكر ما عنديش بالله هي الموضوع المواضيع كلها تصب في بعضها يا اخوي
0: اي طبعا
1: ما دام في بالي هكا الحكايه بالله نطلب منك طلب
0: تفضل
1: معناتها فرقوا في حصة الماء ظاهرة وليت متسفية برشا هي ظاهرة التسول. حتى والله تشوفهم في الجوامع، تشوفهم في البوسطة، تشوفهم في البنك،
0: تشوفهم
1: في المترو، تشوف والله وأغلبهم أغلبهم أنا نشوف على غير حق، معناتها لأنه برشا عبيد والله هو في أمس الحاجة والكرامة نتاعو والأناسة نتاعو ما تسمحلوش باش يطلب.
0: بالضبط
1: سبحان الله
0: اللي عندهم الأنف هذوكم إيه طبعا الناس هذوكم اللي في القرآن يقول عليهم تحسب كيفاش تحسبهم أغنياء من التعفف، يعني من التعفف تقول هذا غني وهو محتاج وفقير وما إلى ذلك، ورغم ذلك وفيهم الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص.
1: والله طيب يا أخي رمزي كسوة راجل كسوة امرأة معنا سو انت تقدر تستخدم هاكا كما المرأة معناتها يخدموا في الديار ب 30 وب 40 وب 50 دينار ما شاء الله خير من الواحد يبقى يمد يديه ويتوسع.
0: هاتوا نشوفوا راي فضيلة الشيخ في المسألة هذه خويا محسن، انا الحقيقة راهو شاطرك الراي معناها انا معاك
1: انا بحس روحي ما خرجتش على الموضوع لانه يصبوا في العظم المواضيع الزوزة.
0: اي لا لا لا لا صحيح صحيح يا اخي، هو شكل من اشكال الشكوى والتذمر كي يجي يقف يتربع قدام جامع ولا قدام بنكة ولا قدام وخاصة يختاروا راهوما يمشي لك للسبيطار يعرف اللي الناس كل وقتها معناها في وضعية نفسية هشة، يمشي لك امام المساجد خاصة ايام الجمعة فضيلة الشيخ وصلاة الجمعة البنوك، يعني ولات بالمبالغة الظاهرة ولات يعني منتشرة ومتفشية بشكل غريب.
2: صح صح صح
0: أصبحت عمل في نهاية الأمر، ما عادش الناس بالحق اللي يستحقوا أنك تعطيهم، ولكن أصبحت شكل من أشكال العمل اللي مركي صبحيته ولا نهاره ويروح.
2: نعم هو كذلك تحدثنا فيه أخي محمد رمزي قد تحدثنا عن الصدقات
0: تحدثنا
2: عن مصارف الزكاة وقلنا أن الزكاة تعطى لمستحقيها، وذكرنا من بين ذلك أنه بعض الناس الذين يسألون الناس وهم لهم يعني من القوت ومن الطعام ومن المال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من يعني يسأل الناس وعنده ما يكفيه إنما يستكثر من النار ومن الجمر.
0: والعياذ بالله
2: يا رسول الله
0: تسمع خونا محسن
2: وما الذي يكفيه؟ قالوا يا رسول الله قال أن يكون له شبع يوم وليلة، يعني إذا كان
0: عندك متاكل نهار وليلة
2: نهار هذاك
0: ما تطلبش ومد
2: يديه. قال إنما يستكثرون من الجمر ومن النار والعياذ بالله، معناته كأنهم يأكلون الزقومة في الدنيا قبل
0: الآخرة
2: فضلا عن ما فيه من تحيل طبعا. ما فيه من كذب يعني ما فيه
0: ولعب أدوار يعني ولا تمثيل أصلا
2: عبارة أخرى.
0: والله هو قصة قريناها في القصة القصيرة وقتها صانع العاهات هذا في مصر، شنو هو صانع العاهات اللي يمشي ولو ناس أسوياء لبس عليهم مش يمتهن مهنة التسول يصنع له عاهة من العاهات يقص له يد ولا رجل ولا صباع ولا ليه باش يولي عنده معون الصنع اللي يخدم به.
2: شوف رأي ذي والتي ميسر عند الكثير، أنا منذ أيام قليلة يعني أيام حدثني أحد الأئمة اللي لما نبه إلى هذه الظاهرة في أحد المساجد نبه لهذه
0: يدور عليه
2: وصل به الأمر أنه تم الاعتداء على سيارته.
0: طبعا منش ما يقطع لهم يعني في خبزته.
2: أنا شفت شوف أنا شفت يعني شفت يعني في كاميرا دو سيرفيونس كاميرا مراقبة في وسط الجامع مش خارج الجامع كاميرا مراقبة داخل أسوار المسجد يعني كنا احنا في صحن الجامع عركة بأتم معنى الكلمة
0: بين
2: متسولين علاش على المكان. قال لي تعرف شفت قال ريته هذا سبحان الله كان ما يشوفش يعني هو بالنسبة لك انت تشوف شوف قل هذا يعني كفيف بقدرة قادر
0: ولا يشوف ولا بس عليك
2: سبحان الله، واللي كان أعرج ولا يمشي
0: ولا يمشي بس
2: في العركة هذيك سبحان الله يعني وبخلاف الكلام البذيء وبخلاف يعني ما تسمع
0: والعياذ
2: بالله طبع. فالحقيقة هنا فعلا يعني هذه هي من الظواهر، وخاصة نعطيك حاجة أخرى اليوم فما فما فما موضة ولات مش في صحن الجامعة وخارج الجامعة لا ولات في داخل الإمام يقول السلام عليكم
0: وهو في الزسيح
2: وهو يقوم ويطلع
0: مازالت كسارت عندها أسبوع
2: الله يا خياني يا مستمعين يا مصلين يا كرام بالله عليكم بالله عليكم ثم بالله عليكم لا تسنوا سنة سيئة على الأقل
0: بالضبط ما تعطيهوش
2: لا تسنوا سنة سيئة راه تولي إيش معناتها. وإذا كان أول حاجة وجب أن ننهاه يعني هذا من المنكر
0: بيه.
2: النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني سأل أحدهم شيئا أضاعه ضالة من أنشد في الحديث أنشد ضالته في المسجد
0: تاعو حاجة
2: في المسجد يعني حاجة ضيعها وعلى صوته قال يا جماعة شكون نرى كذا كذا بصوت عالي غضب صلى الله عليه وسلم وقال قولوا لا ردها الله عليك إنما المساجد لم تبنى لهذا. مش معناتها ما نعملوش الخير في الجامع لأنه الجامع لو كان مش ولي فيه طلبة
0: ولي يتسابق على المنبر عاد وقت
2: سوالي سوق جمعة
0: لا سوق جمعة بالضبط.
2: تصور تصور حاجة أخرى أنت كتقول السلام عليكم قداش من مسبوق موجود فتصور أنا مسبوق واحد مغادي تحي والآخر يزكي والآخر ولدي كذا والآخر بنتي في السبيطار والآخر منا يعني وتشويش على المصلين هل لهذا بنية المساجد هل لهجل هذا لتشويش على المصلين وخاصة أنه فيهم
3: صحيح
2: يعني أكثر السواد الأعظم منهم مش بقولش الناس الكل ما نعممش السواد الأعظم منهم يعني صنعة بالنسبة لهم ميسرة وراهم حافظينها يعرفوا الجامعة هذاك يكمل الخطيب متاعه مثل ما ساعة وربعة وذاك يكمل مساعتين وذاك يكمل مساعتين ونص. نعطيكم حاجة اسألوا التاكسيستية اسألوا خيانة مستمعي سائقي الأجرة وخيانة تحية لهم
0: اسألوهم
2: هما أكثر ناس يعرفوا الحكايات هذه اسألوهم طب شو يقولوا لكم يعني ناس عندهم كيما نمروا لهنا وبعد نمروا غادي وبعد عنده كذا بيلموا في البيت والله يتعارك
0: طبعا شفتهم انا قدام جامع الفتح شفتهم انا معناه
2: انا
0: شوفي انا امام جامع الفتح انت امام جامع الفتح انا نرى فيهم كيفاش تعاركوا مش حتى وعندنا زميلتنا صحفيه فما مره من المرات عملت معناها تنكرت على اساس انها متسوله ومشات دخلت في وسط وكموجوده تنجموا تفرجوا فيها حتى على اليوتيوب وترى العجب فاضي ترى وتسمع العجب
2: انا منهم حتى يجيوا يحدثوني ويسالوني في بعض المسائل يعني ترى العجب العجب فلهنا نقول لو كان كل واحد فينا يعطي للمحتاج
0: وربي يخص وحس اي هذا هو الاقربون اولى بالمعروف سواء قرب مادي ولد عمك ولد خالك معناها قرب من لحمك ودمك والا حتى انت اقرب جارك اللي هو بحذيك خونا محسن مازال معنا طبعا
2: تحيه خونا محسن بارك
0: الله خونا محسن مشى هذايا طبعا تحيه لي خليني نقول انه خونا محسن كفيف طبعا تحيه ليه انا قلت له معناها انت فقدت البصر ولكن عندك اعطاك ربي البصيره
2: نور البصيره
0: بالضبط يعني
2: شفت شو قال الكلمه اللي قالها قال لك هاني من دمرش ونصبر لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبتي. إذا أصبت عبدي بحبيبتي حديث قدسي فصبر فله الجنة
0: سبحان
2: شفت
0: الله.
2: الكلمة محلاها يعني شفت كيفاش
0: يعني إنسان قلبه مليء بالإيمان
2: سبحان الله
0: هؤلاء هذو من الناس اللي حقيقة بالحق نفخر بهم
2: فعلا
0: والله سعادتي كبيرة جدا من اللي حكيت معاه في التليفون يعني في الكواليس قبل ما يدخل معنا على الخط يعني أكل الصوت متاعه تحسك الهدوء والراحة النفسية ومحلاه وحتى هك شفت التدخل متاعه معناها
2: ولذلك
0: في درجة من الرقي
2: يعني أصحاب الهمم إن شاء الله يعني لهم من الهمم ما يمكنهم من أن يحولوا ما هم فيه يعني إلى قوة
0: بالضبط
2: فعلا سبحان الله فتحية إلى كل أصحاب الهمم وإن شاء الله ربي بارك لهم فيما أعطاهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم أن يعينهم أن يوفقهم يا رب العالمين
0: آمين باهي فضيلة الشيخ تو احنا باش نرجعوا للتذمر والتشكي في أربعة دقائق على أقصى تقدير باهي عندنا سؤال آخر ذكرتني صديقنا وزميلنا محمد المعمري قال لي نسمع في الصباح في قناة معناها تعدي في آيات بينات من الذكر الحكيم ف يسمع في قراءة من القراءات عوض أن يقول الذئب يقول الذيب يعني تسائل على الوين الهمزة هذه هل يجوز أن الذيب أنا بتفسيري المتواضع قلت لو فما قراءات مختلفة ويمكن ولكن واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفضيلة الشيخ هو أهل الذكر
2: أكيد إن شاء الله إن شاء الله نكون من أهل الذكر هو شوف يعني طبعا هذه قراءة صحيحة وطبعا بالعكس ومما اشتهر عندنا في تونس يعني في السابق سابقا وهي ما تسمى برواية ورش
0: يعني
2: احنا عندنا زوز روايات في تونس مشهورين عندنا القارئ وهو نافع نقرأ
0: نافع المدني نافع
2: لكن نافع أقرأ رويين الراوي الأول وهو ورش الراوي الثاني وهو قالون مما اشتهر عندنا في تونس يعني منذ قديم يعني منذ قديم هي رواية ورش
0: نعم.
2: فورش في تونس كانت يعني منتشرة أكثر من قالون اليوم
0: بيه؟
2: كما اللي موجود الآن في الجزائر وفي المغرب الأقصى.
0: بيه؟
2: وخيالنا في الجزائر وفي المغرب الأقصى
0: رواية،
2: يعني الرواية المنتشرة عندهم هي ورش.
0: ورش رايت.
2: القطر الليبي الشقيق كذلك عندهم رواية قالون.
0: قالون.
2: احنا في تونس كانت الأغلبية ورش.
0: ورش.
2: ثم أصبح الجهة الشرقية قالون والجهة الغربية
0: ورش.
2: يعني ورش. الشمال الغربي الجنوب الغربي يعني بقات فيه في ورش. بعض المناطق في بنزرت مخيلنا في مثلا منزل جميل مثلا أيضا اليومنا هذا في منزل جميل ما شاء الله. فقاعدة رواية ورش للأسف اليوم يعني ما نقولش اندرست أكيد يعني
0: قصد
2: هذا كلام الله عز وجل وحفظه الله عز وجل ولكن نقصت بارش لدرجة أنه ولينا كي نسمع من يقرأ بهذه الرواية اللي هي الرواية الأصلية كانت عنا في تونس خسارة يعني معلش نقول خسارة عنا ما شاء الله الحفاظ وعنا لكن السند متاحة قاعد ماشي وينقص بارشة بالحق يعني
0: الرواية يعني اللي هي اللي الرواية هذه في علاقة بالهمزة وإلا فما مسائل أخرى
2: هو بالنسبة للهمزة احنا في الهمزة في علم التجويد فيها عندنا فيها أربعة يعني مظاهر عندنا أربعة نماذج عندنا أربعة طرق عندنا التسهيل والإبدال والنقل والإسقاط تسهيل الهمزة ثم الإبدال ثم النقل ثم الإسقاط
0: احنا توفى في الإسقاط
2: احنا في الإسقاط
0: في الإسقاط يعني الذئب الذئب
2: يعني نعم يعني مثلا في في من أمثلة الإسقاط الإسقاط هي إبدال الهمزة ياء خالصة إبدال الهمزة ياء خالصة ثم إسقاطها بعد نقل حركتها نسقطوها بعد نقل كما مثلا في قولنا الصابئين
0: ولي
2: الصابين الصابئين تولي الصابين الصابئون تولي مثلا يعني وغيرها وكما عندنا أيضا نلقاو مثلا الإبدال نلقاو مثلا النقل نلقاو التسهيل كي مثلا في التسهيل كيفاش نقولوا مثلا في قوله مثلا أرايت تولي أرايت
0: أرايت
2: أرايت
0: الذي كذب أرايت
2: هذا موجود عندنا في
0: قالون الذي كذب بالدين
2: قالون هذا يعني أيضا نجد يعني من النماذج الأخرى وهي الإبدال يؤمنون هذه موجودة في ورش يؤمنون هذه تسمى إبدال يعني إبدال الهمزة من جنس حركة ما قبلها فيؤمنون تألمون تولي تالمون تالمون نعم يعني كأسا تولي كأسا وهذا يشوف راي يشوف هذه اللغة هذه راهي لغة الحجاز وذاك علاش احنا التوانسة اول من دخلنا اللغة العربية احنا سمعنا من عند القرشيين فاللغة لما دخلوا سمعناها من عندهم الناس هذم كانوا يعني يبدلون ويسهلون
0: في التخفيف
2: هذاك علاش احنا حتى في اللهجة متاعنا ما نقولوش كأس
0: نقولوا
2: كاس,
0: كاس
2: ما نقولوش بئر
0: قولوا
2: بير ما قولوش فأس قولوا فاس وهكذا فالتسهيل هذا أو الإبدال أو النقل أو الإسقاط اللي هي كلها وجوه أربعة
0: قرشي الأصلي
2: نعم
0: حجازيه
2: يعني هي حجازية وهي من لغتي يعني قريش
0: الحجاز
2: ولذلك جاء القرآن يعني ليبين نعم أكثر من طريقة في نطق الكلمة. الكلمة يعني وقت اللي يلقى فما شكون يلقى صعوبة باش يقول مثلا أنتم
0: أنتم
2: يلقى صعوبة يقول أنتم مثلا يلقى صعوبة باش يقول أرأيت يقول أرأيت يجد صعوبة باش يقول مثلا بير مثلا بئر يقول بير وهكذا أما المهم أنه واللفظ في نظيره كمثله يعني كي باش نقرأ ما نخوش من قالون وبعد من ورش ونبدأ نحافظ على الرواية اللي باش نقرأ بها ورش ورش قالون قالون,
0: قالون, قالون
2: حمزة إلى غير ذلك من
0: إذا كان اخترت أنك باش تنطق الهمزة تنطقها في قراءتك كل إذا اخترت أنك باش تسقطها أي شكل من أشكال الإسقاط سواء كان إبدال أو تخفيف أو غيره من المظاهر اللي ذكرت أنت تلتزم به إلى آخر القراءة هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في دينا سمح تحية توصلكم من فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي زميلنا سليم القصيبي زميلتنا ألفا نصيب محمد رمزي المنصوري يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب إلى اللقاء دينا سمح

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أحببنا عبادة فإن السؤال الطبيعي هو كيف أؤديها؟ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها صيغ ثابتة علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعظمها الصلاة الإبراهيمية التي علمها أصحابه. قالوا: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد علمنا، فكيف نصلي عليك؟ فعلمهم الصيغة المعروفة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذه الصيغة ليست عبارة اخترعها أحد بعد ذلك، بل علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وهنا درس مهم: إذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ندعو له، فالأحرى أن نتعلم ما علمنا إياه. وليس المقصود أن نقول إن الصلاة عليه لا تكون إلا بهذه الصيغة في كل موطن، فالمجال أوسع. ومن ذلك قولك صلى الله عليه وسلم، أو اللهم صل وسلم على محمد، ولكن من الجمال أن نعرف الصيغة المأثورة وأن نحسن الاقتداء. وهنا ملحظ آخر: إذا قلنا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن لا ندعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا نطلب منه شيئا، بل ندعو الله له. وهذا معنى عقدي مهم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة نتوجه فيها إلى الله، ومن هنا تجتمع في هذه العبادة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله تعالى والاقتداء بالسنة. وإذا كانت الصلاة الإبراهيمية معروفة لدينا في الصلاة، فإننا نحتاج أن ندرك أنها ليست مجرد ألفاظ نرددها. فنحن نسأل الله أن يصلي ويبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وهذا في ذاته تذكير لنا بمقامه وفضله. فكلما قلتها تذكر من هو محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: الماتينال جون.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. ديوان الخدمة الجامعية للشمال ينظم قريبا بالشراكة مع جامعة تونس المنار الدورة الثانية من الهاكاثون الطالبي لريادة الأعمال في علاقة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والبيئة والطاقة. تشرع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بداية من يوم الغد في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي الحالي المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل عبر قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. أعد المرصد الوطني لسلامة المرور برنامجا توعويا وتحسيسيا وطنيا في مجال السلامة المرورية، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية. وأكد رئيس إقليم الشمال الغربي للمرصد العقيد أيمن الحكيمي أن البرنامج يستهدف جميع مستعملي الفضاء المروري خاصة في المحيط المدرسي. ساهمت سرعة الرياح مساء أمس في عادة اشتعال بعض الجيوب النارية بجبل بولمان بمنطقة مزاتا من معتمدية برغو التابعة لولاية سليانا، وانتشار الحريق وتوسع رقعته خاصة مع صعوبة التضاريس وفق مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للغابات بسليانا. في أخبار العالم، داهمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم عددا من منازل المواطنين خلال اقتحامها بلدة ميثلون جنوب جنين المحتلة بعدد من الآلية العسكرية. ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم نقلا عن بيان صادر عن الحرس الثوري أن ناقلة عملاقة اشتعلت فيها نيران وتوقفت تماما بعد اصطدامها بلغمين بحريين في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري أن الناقلة كانت تحاول عبور الممر المائي بشكل غير قانوني ولم يحدد هوية السفينة. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
5: تجمع وتضم.
2: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
5: محبتها جمعتنا.
2: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
5: وبسحرها شدتنا.
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
5: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
2: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
5: في كلمة،
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: إذاعة شباب من تونس.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدي موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. الستة وستة وثلاثين دقيقة، صباح الخير، صباح النور للناس اللي توا قامت ديجا، وإن شاء الله ربي يعين الجميع. بداية أسبوع موافقة الاثنين 31 أوت 2026، آخر نهار اليوم بالنسبة لنظام العمل بالحصة الواحدة سيونس يونيك. أكيد الناس كل تستعد مع 1 سبتمبر لبداية الموسم، موسم القراية ولا حتى العمل الجديد. إن شاء الله ربي يوفقنا الناس الكل كما العادة. دونك نرافقكم في الماتينال جون بالفقرات نتاعنا بالموسيقى، نصبح عليكم وين ما كنتوا. اليوم معنا نجم الدين بن سالم في الإخراج، أيضا صبح علي معكم وجدان زاكروبا من وراء الميكرو. كما العادة نبداو بالموسيقى، فضل شاكر ورجين معكم ان بعد شوية.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك، تسمع صوتك.

مايكل جاكسون يوصلنا للسبعة غدا الجين على موجات إذاعة الشباب. أنتم تسمعوا في الماتينا الجون أكيد نهار الاثنين، وطقس اليوم تقريبا باش تكون أقصى درجة الحرارة 36 درجة في تونس العاصمة، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار اليوم بعد الظهر بالمناطق الغربية، مع تساقط أيضا البرد بأماكن محدودة. بطبيعة طقس باش يكون فيه برشا سحب بالنسبة لليوم، الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط وبالجنوب باش تكون ضعيفة فمعتدلة، أيضا باش يكون البحر عامة قليل الاضطراب. دونك حاليا خلينا نقولوا درجات الحرارة باش تكون في استقرار، كما أكيد دارينا البارح تقلص درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، مع إمكانية كما قلنا لظهور خلايا رعدية محلية. وتو إن شاء الله من بعد مع المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذوا أكثر تفاصيل على حالة الطقس كيفاش باش تكون، خاصة لليوم برمج إنه علاش ليه يعمل تبحيرة نهار اثنين صحيح، لكن مع مخه معناه من غير جوج ما من غير ما يكون الدنيا معبية، يحضر روحه بتاتر نفسانيا لغدوة دوبل سيونس. ديما نذكروا معناه نذكركم راه غدوة 1 سبتمبر 2026، وإحنا مازلنا معاكم بالموسيقى والفقرات نتاعنا، نسمعوا ميتر جيمس ومازلنا مواصلين معاكم في الماتينال.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

أصالة نصري توصلنا للسبعة وخمسة دقائق، أنتم تسمعوا في الماتينال جن. صباح عليكم من جديد مستمعين اللي التحقتوا بينا توا في الاستماع. حاضرين باش تخرجوا تمشيوا تخدموا وإلا مازلتوا تخموا بتاتر شنو البروغرام بالنسبة لليوم؟ كان ينجم يكون هاركونج اليوم، ينجم يكون فما شكون مازال مستمتع بالعطلة الصيفية رغم نهاية فصل الصيف رسميا البارح. خلينا نقولوا في انتظار درجات الحرارة اللي مازلت تقعد متواصلة، ظهر لي معنا حتى نوفمبر ديسمبر. سينو خلينا في الاستعدادات للموسم، مش موسم رياضي اما موسم العودة المدرسية. ان شاء الله موافقين كل التلاميذ والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بداية من غدوة 1 سبتمبر باش تنطلق في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم.

دراسي هذا 2026-2027 والخاصة بالتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل عبر قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. إن شاء الله ديما نعطيكم كل التفاصيل بتبيعة الخاصة بالعودة المدرسية. وإحنا معكم مازلنا في الماتينال جون وبعد شوية أولى مواعيدنا الرياضية كما العادة توب سبور مع مون حمام بتبيعة كل الأخبار الرياضية هي البارح اللي صارت في تونس وخارج تونس بتبيع عديمة في مواكبة لألعاب البحر الأبيض المتوسط. لكن قبل باش نسمعوا الموسيقى وبعد تجيكم ونحمم في توب سبور.

ألف مرة حب، بعترف لك إني بحبك.

سبورت. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى مواعيدنا الرياضية لليوم في توب سبورت. توقيتنا 7:15 منحمة معكم في جديد رياضة في تونس والعالم كالعادة. تسمعونا على فريكونس نتاعنا على فين في تونس الكبرى على 88.6، تابعونا على لايف ستريمينغ ولا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.n. أكيد برشا أخبار تهم ألعاب البحر الأبيض المتوسط. تورنتو 2026، البارح المنتخب التونسي أقل من 21 سنة يتوج بالميدالية الفضية بعد هزيمة ضد الجزائر في الدورة النهائي. نحكي كذلك على كرة السلة، هزيمة ومرارة الهزيمة في آخر لحظات مباراة المنتخب التونسي ضد جنوب السودان بتبيع النافذة الرابعة لتصفية المؤهلة لكأس العالم قطر 2027. نحكي أكيد على الجديد بالنسبة لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ونعمل بكم جولة كالعادة في الرياضة العالمية بطبيعة مع آخر أخبار البطولات الأوروبية. البداية ستكون أكيد من خميس أمستردام وبرونزية التجديف لبطولة العالم في الصين التايوان، بطولة العالم النسائية في التايكواندو، مشوار عالمي رائع من شايما تومي اللي حقت فضية ووصافة العالم في وزن أقل من 57 كيلوغرام فضية بطعم الذهب بعد ميدالية كانت ضاعت في أكتوبر بسبب الغياب بسبب الإصابة، لكن كيف ما قلنا ميدالية فضية كانت للتونسية في الصين في التايوان. نحكي بتبيعة على رياضة التايكواندو، شايما تومي أقل من 57 كيلوغرام. نحكي كذلك على الجديد بالنسبة لألعاب المتوسط تورنتو 2026، البارح المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم منتخب أقل من 21 سنة يتحصل على الميدالية الفضية بعد الهزيمة البارح في النهائي ضد الجزائر 2-0. الجزائري بوكحيلي بن أحمد كان سجل 2 أهداف بالنسبة للمنتخب الجزائري. والبارح زيدا في كرة اليد بطلاتنا يحسموا الصدارة بالعلامة الكاملة ويتأهلوا للدورة النهائي البارح بعد انتصارهم أمام الجزائر بنتيجة 26-21 في ختام دورة المجموعات. 5 انتصارات من 5 مقابلات، 15 نقطة كاملة وصدارة مستحقة بالعلامة الكاملة بعد الانتصار على إيطاليا، مقدونيا الشمالية، اليونان، الكوسوفو ثم الجزائر. كيف ما قلنا المنتخب الوطني التونسي يتأهل للدور النهائي. دور النهائي بالنسبة للألعاب المتوسطية كيف ما قلنا في نسخة تورنتو 2026، إن شاء الله بالحظ والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي على بعد خطوة من الذهب المتوسطي إن شاء الله غدوة الموعد مع الدور النهائي. بالنسبة لليوم برنامج اليوم ديما نحكي على تورنتو 2026، التجذيف يسر الهذلي باش تلعب التصفية الأولى من سباق الفردي الوزن المفتوح، كيف كيف محمد ريان حفصة التصفية الثانية في سباق الفردي الوزن المفتوح. في التجذيف نلقاو كل من سلمى ذويدي غيث القادري موجودين في التصفية الأولى، بالنسبة لسلمى الذويدي وغيث القادري في التصفية الثانية. في كرة الطاولة السعيدي في الدور 32، أمنة بن سايح في رفع الأثقال في الأقل من 53 كيلوغرام في مسابقتي الخطف والناتر. في التجذيف الثنائي خديجة الكريمي وسلمى الذويدي في التصفية التمهيدية. الرماية انطلاقا من 10:30 علاء العثماني وألفة الشاذلي. في كرة الطاولة وسيم السيد موجود، الأشرعة إنيس لقماتي السباق السابع باش تكون حاضرة. في التجذيف 11:30 هيني سبيتية خديجة الكريمي زادا كيف كيف. نحكي وكيد على رفع الأثقال آية العواضي انطلاقا من ماضي 3 في أقل من 61 كيلوغرام في الخطف والنطر. وفي ألعاب القوى أكيد الموعد مع نهائي سباق 800 متر عبد السلام العيوني انطلاقا من 6 في رحلة البحث عن التتويج و
جوات تشريف الراية الوطنية حظ موفق لممثلي رياضة تونسية، إن شاء الله يكون نهار حافل بالنجاحات والتتويجات. نحكي على بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة مع تأهل المنتخب الوطني التونسي للدور الربع النهائي. البطولة الإفريقية بطبيعة للسيدات اللي بداها بصعوبة المنتخب الوطني التونسي في المشاركة القارية هذه، لكن البارح كانوا سيداتنا حجزوا بطاقة العبور للربع النهائي بعد انتصار أمام المنتخب المالي بثلاثة أشواط مقابل صفر. الحقيقة أشواط بنتيجة عريضة 25-11 25-15 25-4، بالانتصار هذايا المستحق تواصل تونس مغامرتها في البطولة القارية، لكن في اختبار صعب في الدور الربع النهائي وين باش يلاقي بطبيعة منافس كلاسيكي في مباراة قمة عربية إفريقية ضد المنتخب المصري انطلاقا من ماضي ساعتين. كيف ما قلنا غدوة 3-1 سبتمبر، 8 متاع الصباح الكاميرون ضد أوغندا، رواندا ضد غانا، كينيا ضد الجزائر 5، وكيف ما قلنا لافيش المنتخب التونسي ضد المنتخب المصري انطلاقا من ماضي ساعتين. نحكي على كرة السلة ونحكي وديم على أخبار منتخباتنا الوطنية. البارح المنتخب الوطني التونسي هزيمة مرة الحقيقة في آخر لحظات مباراته ضد جنوب السودان، رغم البداية المتميزة وانتصار على الكاب فيردي. المنتخب التونسي أنهى البارح التصفية النيف الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بهزيمة 79-75 في لقاء حماسي ومثير حتى الدقائق الأخيرة. رغم الهزيمة المنتخب التونسي عمل أداء محترم في مواجهة منتخب قوي من أبرز عناصرنا ياسين التومي اللي كان قدم مباراة كبيرة على المستوى الهجومي وسجل 24 نقطة. المنتخب التونسي بانتهاء النيف الرابعة يحتل المركز الرابع في المجموعة الأولى ب 14 نقطة، بعد بتبيع الكاميرون الأول ب 16 نقطة، جنوب السودان ب 16 نقطة، غينيا ب 15 نقطة، المركز الرابع التونس ب 14 نقطة، وما زال بتبيع المشوار متواصل تبقى النافذة خامسة وأخيرة في شهر فيفري باش تكون حاسمة في تحديد مصير منتخب الوطني التونسي للتأهل لكأس العالم. برافو على الروح اللي أظهرها في المواجهة هذه حتى آخر لحظة رغم مرارة الهزيمة في نهاية اللقاء. كيف ما قلنا مازال كل شيء ممكن بالنسبة للمنتخب التونسي للتأهل. نحكيه على كرة القدم، نحكيه على بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. البارح الموعد مع الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثانية، أبرز النتائج هزيمة الترجي البارح ضد شبيبة العمران 3-0. للعمران سجل عدي بالحاش ياب الزغلامي ثنائية، وللترجي حازم المستوري 2-1 للنجم أمام نجم المتلوي. للنجم سجل أيوب الفجاري وأسامة عبيد، وللمتلوي أسامة النفاتي، 1-0 للنادي رديد بنزرتي أمام نادي حملم في هدف هاني عمام، و2-1 لاتحاد بنقردان أمام الأولمبي البيجي، سجل البيجة بشير حسني وسجل بنقردان إدريس المحيرسي وغازي العيادي. نذكر بطبيعة بعد الجولة الثانية نلقاو النادي الإفريقي نادي رياضي البنزرتي يتصدروا بستة نقاط، المركز الثالث فيه كل من تقدم ساقيت الدير السياسيس الاتحاد الرياضي المنستيري بأربع نقاط، اتحاد بنقردان مع النجم الترجي العمران والترجي الرياضي الجرجيسي بثلاثة نقاط. وبطبيعة نلقاو كل من مستقبل المرسى أمل حميم سوسة الملعب التونسي بنقطة، ونادي حملم في الأولمبي البيجي نجم رياضي بنتلوي مازالوا يبحثوا على أول انتصاراتهم في بطولة رابطة المحترفة الأولى بنقطة واحدة. نحكي وباقي على كرة القدم، المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم سيلاقي في مباراة ودية نهار 3 أكتوبر وفق بطبيعة ما أعلنت عليها الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية باش يستهل مشواره في تصفية كأس العالم إفريقيا 2027 بملاقاة منتخب أوغندا نهار 24 سبتمبر انطلاقا من 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقر ببيرادس. يحل المنتخب الوطني ضيف على نظيره البوتسواني نهار 29 سبتمبر انطلاقا من 8 متاع الليل في جابورون بطبيعة ببوتسوانا
في انتظار كيف ما قلنا مباراة ودية نهار 3 أكتوبر للمنتخب الوطني التونسي. جولتنا في الرياضة العالمية باش نحكيو فيها على ديربي الكوت دازور. البارح موناكو يحسم الديربي أمام أولمبيك مارسيليا بزوز أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية. الفريق بالعلامة الكاملة. مباراة كانت عرفت تألق المهاجم الألماني باريس برونر اللي كان سجل ثنائية صاحب 20 سنة. مانشستر سيتي يقلب هزيمته الانتصار عريض من فريق بسويتشتاين بخمسة أهداف مقابل هدف. هاتريك للبرتغالي برونو فرنانديز. في البطولات الأوروبية هذه تقريبا أبرز ليزافيش وأبرز النتائج بالنسبة للرياضة العالمية. باقي تسمونا على فريكونس متاعنا على فيم، تتابعونا على لايف ستريمينغ ولا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.in. أنا مبقى لي كامش نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المشتك تسمع صوتك
2: علم. عد المشتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
0: نشرة الأخبار.
3: قاربا الدورة الثانية من الهاكاثون الطالبي لريادة الأعمال الموجهة لجميع الطلبة. بداية من يوم الغد الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تشرع في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية. وزارة الأسرة تذكر بانطلاق المرحلة الثانية للتسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية في الأول من سبتمبر المقبل. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وإليكم التفاصيل. ديوان الخدمات الجامعية للشمال ينظم قريبا بالشراكة مع جامعة تونس المنارة الدورة الثانية من الهاكاثون الطالبي لريادة الأعمال في علاقة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والبيئة والطاقة. رئيس جامعة تونس المنار معز الشفرة أكد في تصريح للأخبار أن التظاهرة تستهدف الطلبة في مختلف الجامعات التونسية ومن كل الاختصاصات.
4: الدورة الأولى السنة الماضية كانت دورة ناجحة، السنة هذه باش نزيدوا ندعموها باش ننجحوا أكثر، باش تكون أكثر طلبة، باش يكون فما نداء خلال الأسبوع القادم. الدورة هذه والثانية باش تكون خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر. النداء هذه لكل الطلبة في الجمهورية التونسية، صحيح حنا جامعة تونس منار والديوان الخدمات الجامعية للشمال، ولكن باش نواجهها لكل الطلب وخاصة لكل التخصصات، باش تاخذوا عدد كبير من الطلبة، باش تكون فما سيليكسيون، فما فرق متكونة من التخصصات الكل، كونوا المشروع نتاعهم ويقدموا المشروع نتاعهم، وفضل جوائز جد قيمة من الديوان ومن جماعة تونس منار، وكذلك جوائز أخرى من لي بارتنير لي سبونسور اللي باش يكونوا شركاء في التظاهرة هذه.
3: تشرع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بداية من يوم الغد في بيع الاشتراكات المدرسية والجمعية للموسم الدراسي 2026-2027 المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل عبر قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. وفي بلاغ لها أكدت الشركة أن الاشتراكات حافظت على أسعار السنة الفارطة. أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سويس حملة تبرع لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل للمساهمة في اقتناء لوازم العودة المدرسية. المكلفة بالإعلام بالجمعية هالة دريدي أفادت بأن الجمعية تتكفل بأكثر من 10,000 طفل.
5: كفالتنا وفي مسؤوليتنا أكثر من 10,000 صغير، بتحديدا 10,807 صغار في مختلف المستويات الدراسية من الروضة للسنة الأولى إلى البكالوريا وما بعد البكالوريا مرحلة جامعية. صغيراتنا تقريبا موجودين في كافة المستويات الجامعية، وهذا يحكي عليه نسب نجاح الجمعية التونسية للقراءة في الأسواس. تحذر أنه هي تكون عندها ميزانية تقارب 6 مليون دينار. ميزانية هذه مش توفر بتبيع الأدوات المدرسية، مش توفر الحاجات اللي يستحقها أي صغير في العودة المدرسية. زادة حاجة أخرى مهمة جدا هي المرافقة خلال السنة الدراسية. يوم الجمعية تستقبل التبرعات بطريقة آمنة وشفافة على www.sosv.in. احنا عنا أكثر من 3 سنوات ما عادش ناخذ التبرعات العينية.
3: أعد المرصد الوطني لسلامة المرور برنامجا توعويا وتحسيسيا وطنيا في مجال السلامة المرورية، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية المقبلة. وأكد رئيس إقليم الشمال الغربي للمرصد العقيد أيمن الحكيم أن البرنامج يستهدف جميع مستعملي الفضاء المروري خاصة في المحيط المدرسي، مضيفا أن البرنامج يشمل تنظيم حملات توعوية داخل المؤسسات التربوية على امتداد السنة، إلى جانب حملات تحسيسية ميدانية بالطرقات. كما أشار إلى أن البرنامج يهدف أساسا إلى ترسيخ السلوك المروري السليم وترسيخ ثقافة الوقاية واحترام قواعد المرور. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية ستنطلق يوم الغد الثلاثاء لتتواصل لغاية يوم السبت الخامس من نفس الشهر. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية، وذلك من خلال إنشاء صاحبة المشروع حسابا خاصا بها، ثم تعمير المعطيات المطلوبة بكل دقة وتثبت من صحتها وإدراج المنتوجات وفقا لبطاقة تعريف كل منتوج. وسيتم دراسة الملفات المسجلة على أن تتم موافاة المترشحات بنتائج دراسة ملفاتهن عبر المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل. ساهمت سرعة الرياح مساء أمس في إعادة اشتعال بعض الجيوب النارية بجبل بولمان من منطقة مزاتا من معتمدية بارغو التابعة لولاية سليانا، وانتشار الحريق وتوسع رقعته خاصة مع صعوبة التضاريس وفق مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للغابات بسليانا. عقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح أمس اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة وفق بلاغ للهيئة. وكانت أمس قد جرت قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية وتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة القادمة، وذلك بالفضاءات التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ذمة هذه المناسبة بمختلف ولايات الجمهورية. نشرتنا متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد يشارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسينا بالخارج محمد بن عياد في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز الذي سينعقد اليوم وغدا ببلغراد. وسيمثل هذا الاجتماع وفق بلغ صادر عن الوزارة مناسبة لتأكيد التزام تونس بمبادئ عدم الانحياز ومؤتمر باندونغ وأهمية استمرار حركة عدم الانحياز والالتزام المشترك لدول الأعضاء بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وعلى دور الضروري للعمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم. وسيجري كاتب الدولة على هامش هذا الاجتماع لقاءات مع نظرائه وعدد من الدول لمناقشة المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. في أخبار العالم، داهمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم عددا من منازل المواطنين خلال اقتحامها بلدة ميثلون جنوب جنين بعدد من الآليات العسكرية. ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم نقلا عن بيان صادر عن الحرس الثوري أن ناقلة عملاقة اشتعلت فيها نيران وتوقفت تماما بعد اصطدامها بلغمين بحريين في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري أن الناقلة كانت تحاول عبور الممر المائي بشكل غير قانوني ولم يحدد هوية السفينة. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية كان يتعين عليها التدخل في الشرق الأوسط لمنع إيران من استخدام سلاح نووي ضد إسرائيل ودول المنطقة وربما الولايات المتحدة. وأكد ترامب في مقابلة إعلامية أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي ولن تمتلكه وفق تعبيره، لأنها لو امتلكته لكانت استخدمته ضد دول المنطقة. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قريبا الدورة الثانية من الهاكاثون الطالبي لريادة الأعمال الموجهة لجميع الطلبة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تشرع في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية بداية من يوم الغد. وزارة الأسرة تذكر بانطلاق المرحلة الثانية للتسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية في الأول من سبتمبر المقبل. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟ هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك تسمع

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: سبعة وثنين واربعين دقيقة صباح النور من جديد للناس اللي تحقق بينا توا في الاستماع وقيد طقس اليوم.
0: طقس اليوم
3: حالة الطقس كيفاش باش تكون؟ هل باش نشوفوا أمطار في بعض المناطق؟ أكيد كل التفاصيل مع المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس سليم بالميلاتي. سليم صباح النور.
4: صباح خير وجدان وصباح خير كاس مستمعين ذات شباب.
3: شنو الأمور اليوم؟ هل بالحق فما أمطار؟ فما تقلص في درجات الحرارة؟ حالة البحر ما زالت معناها تسمح بإننا نمارس الأنشطة البحرية ولا مع نهاية فصل الصيف خلينا نقول بصفة رسمية كل شيء يقف؟
4: هي هو البارح كان أول نهار في فصل الخريف وكما كان متوقع البارح في نشرة المتابعة اللي أظهرناها البارح ظهرت خلايا رعدية نشطة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وشملت تدريجيا بعض المناطق الشرقية وكانت مصحوبة بالأمطار وتساقط محلي البرد وهبوب رياح قوية. سجلنا في قائمة أولية 18 ملم بمكثر من الولايات السريانة، 11 ملم بتالا من الولايات القصرين و9 ملم بقلعة السنان من الولايات الكيف، وإن شاء الله بعد حين تنزل القائمة النهائية على الصفحة الرسمية للمعهد. اليوم كثير زاد فما خلايا رعدية بالمناطق الغربية للشمال الوسط تكون مصحوبة بأمطار وتساقط البرد. بقية المناطق يكون فيها طقس مغيم جزئيا. بالنسبة للرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون ضعيفة في معتدلة، أما تقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وين تتجاوز 70 كم في الساعة في شكل هبات. بالنسبة للبحر يكون عامة قليل الاضطراب، أما حاليا متموج خاصة بمناطق الشمال آخر النهار. والحرارة اليوم في استقرار نسبي تقعد في نفس المستويات تراوح بين 34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات وبين 40 و 45 درجة بقية الجهات. اليوم صلاة فتوس العاصمة سجلوا 37 درجة كحرارة قصوى وهي أكثر المعدات العادية لهذه الفترة بحوالي 3 درجات. بالنسبة للغدوة كيف الوضع الجوي مازال ملائم لظهور خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية الوسط ومحليا الشمال والجنوب، بينما الحرارة في انخفاض تدريجي 3 و 4 وإن شاء الله هالخميس نحسوا بالانخفاض في درجات الحرارة وإن شاء الله ترجع المعادلات العادية لهذه الفترة.
3: وباش نقعدوا هكا معناها ديما فما فترة صغيرة فيها معادلات عادية وبعد نعاود ونرجعوا لدرجات الحرارة المرتفعة ولا معناها باش نرجعوا بوتيتر السخانة ماهيش عادية مقارنة بفصل الخريف؟
4: هو ليمة ذي بتبيع فصل الخريف معروف قوي للرمان نحن نقوله صحيح
3: نسيتهم هذوما
4: هي بطبيعة تكون بريود في المعادلات العادية ترجع فما أيامات تسخن شوية تطيح شوية هذا الحالة العادية. ذيك نحن ديجا نحن أصدرنا في التوقعات الموسمية لشهر سبتمبر أكتوبر نوفمبر أصدرنا مختلف النماذج توقعات مناخية قطعنا لفما ارتفاع طفيف في درجات الحرارة أكثر المعادلات العادية هي تتراوح بين 16 و 22 درجة بالشمال والوسط بين 21 و 24 درجة بالجنوب. حتى الأمطار عندنا توقعات الموسم هذا إن شاء الله تكون فما زيادة طفيفة في الكميات
3: إن شاء الله. أكيد نكونوا مستعدين لموسم الأمطار. يعطيك صحة شكرا لك على كل هذه التفاصيل المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بالميلاد. أكيد ديما احنا في مواكبة لتطورات الحالة الجوية ونعطيكم كل التفاصيل اللي تهم النهار معناها هل باش يكون فما أمطار وإلا لي وربي معنا بالنسبة للحرارة المهيش عادية المعدلات معناها اللي أكثر من العادة اللي مستنسين بها في فصل الخريف كما أحكي برشا مرات مع المعهد الوطني للرصد الجوي سنين ننتظروا باش يكون الخريف اسخن من العاده دونك نوسعوا بينا نحاولوا معناها نوسعوا بينا باش نقول لكم نجربوا برشا ماء ونقعدوا في الظل لما ساعات ماهوش ممكن باش نحقوا الفورمول هذيا في الوقت الحالي لكن في المقابل معاكم احنا مازلنا نونسوكم ونقسموا معاكم اللي تعدى عليكم الكل معناها في تونس احنا موجودين ديما معاكم بالموسيقى البنينه وبعد شويه كي نبداو في استضافتنا الصباحيه موسيقى ورجعين معكم في الماتينال جون.

واحنا معاكم مازلنا مستمعينا 8 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. انتم تسمعوا في الماتينال جون سيسر، واحنا كان موجودين ديجا في الكياس مع سيركولاسيون اكيد في بداية الاسبوع وتوقيت ذي بذات نهار اثنين، دونك ناس كل تقريبا تكون في نفس الوقت موجودة، ناس تمشي تخدم، ناس عندها قضيات، واكيد بعد الفترة الماضية الاسبوع خاصة اللي تعدى ومحطات الوقود خاصة بعد تداول الخبر إضراب أعوان نقل المحروقات اللي بتبيعة ما فهميش معناها إضراب كما كنتوا تبعتوا، فإنه الإقبال كان كبير وبرشا من محطات الوقود كانت وفات عليها كميات الوقود. دونك نعاودوا ديما نذكروا إن شاء الله بداية من اليوم كما كان أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول، معناها النسق الطبيعي بالتزود بالوقود ديجا رجع من البارح لحد، فما بالك اليوم إن شاء الله تكون كل الكميات المتوفرة موجودة على ذمة المواطنين في محطات الوقود. وبطبيعة الشركة الوطنية لتوزيع المحروقات بعد الإقبال الكبير للمواطنين واصلت في الفترة اللي تعديت تأمين حاجية السوق كما يقول في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وهكا إن شاء الله اليوم كل شيء يكون موجود كل سواء ليسانس وإلا المازوت في محطات الوقود هذه، فقط نوصلوا بيننا ونحاولوا نكتفيوا بالكمية اللي نجموا ولا بلوت اللي نستحقوها بشكيكة الناس كلت نجم تتزود بالوقود، والحاجة اللي ما ينجموش يقعدوا بتبيع الناس بلاش بها باش يتنقلوا ويأمنوا العمل متاعهم بصفة عادية. وإحنا معكم مازلنا في الماتينال جون بالموزيكا، ديما نذكروا درجة الحرارة اليوم مش تكون مرتفعة مقارنة بفصل الخريف مع إمكانية لتهاطل الأمطار خلال النهار تحديدا في فترة بعد الظهر. شنو باش نسمعوا نجم الدين بعد شوية؟ باش نسمعوا حسين الجسمي توت سويت بلوتو ليلي، مش حسين الجسمي اسمعني ديجا، يلا موزيكا نخليكم معها ورجعينا.

روبي توصلنا لثمانية وستاشر دقيقة، أنتم تسمعوا في الماتينال جن، وأكيد خلال موجة الحر اللي تعديت واللي باش تجي، خاطر مازلنا ديما معناها نشوفوا في درجات الحرارة المرتفعة مقارنة بالفصل اللي احنا فيه، فصل الخريف. وزارة الصحة كانت في متابعة للوضع الصحي خلال موجة الحر، وكانت البارح هبطت بعض الأرقام على صفحتها الرسمية، وأكيد بالتنسيق مع الهيكل الصحية الجهوية ومتابعة لتطور الوضع الصحي المرتبط بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية إلى 29 أوت 2026. تم تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر، ولم يتم تسجيل أي حالات تعطل في استمرارية الخدمات. أيضا تم تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي، بما يمكن من الاستباق وتابعة الموارد الضرورية وفق تطور الوضع، كما أكدت في البلاغ الصادر كما قلنا البارح على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، اللي ثمنت جهود الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية وجميع المصالح والهيكل المدخلة في استقبال المرضى والتكفل بهم وضمان استمرارية الخدمات الصحية. أيضا ديما تدعو وزارة الصحة إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة والإكثار من شرب الماء، أيضا إلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة، والتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية عند ظهور علامات الإجهاد الحراري. أكيد الناس كل إن شاء الله نكونوا في صحة جيدة، ونحاولوا كما أكدت وزارة الصحة أن ما نتعرضوش مباشرة لأشعة الشمس، ونحاولوا قد ما نجموا وقد ما هو متوفر عنا. معناها رانا أكيد نعرفوا الوضع الحالي وصعوبة توفير المياه المعدنية على الناس الكل، فما بوادر انفراج كما قاعدين نراو، وإن شاء الله تتواصل البوادر هذه. المساحات الكبرى قاعدة توفر في كميات من المياه معدنية، وقولوا احنا ليل اللهفة بالنسبة للمواطنين، كل واحد يحاول ياخو الاستهلاك متاعه وما يخممش انه باش يستوكي معناه بلغتنا ويخم كان في روحه اكهو. فما اشخاص اخرين اكيد مستحقة للمياه المعدنية، وان شاء الله بتنفرج الازمة هذه وتعدي كما تعديت برشا حاجات علينا في الفترة الاخيرة. فقط نحاولوا ما خموش في روحنا، وخموا في ناس كل، وخموا اللي فما ناس كبار وناس معناها صغار، ناس عندها أمراض مزمنة مستحقة لكميات معينة من المياه المعدنية يوميا. إن شاء الله ربي يسترنا ويشد في صحة الجميع. معكم مازلنا بالموزيكا في الماتينال جن، نسمعوا زومبي وراجعين من بعد شوية.

0: شاكيرا توصلنا على 8:26 دقيقة. أنتم تسمعوا في الماتينال جان وكيد ذي أنغام تمتعنا بها في المونديال. المونديال اللي عندهم شهرين تقريبا من اللي وفيت 19 جويليا لأقل من شهرين 19 أوت شهر وشوية، وإحنا مازلنا نخمو وقتيش نعود الراو كورة كما اللي ليناها في المونديال لعدة اعتبارات. البطولة متاعنا ما نحبوش نظلموها، زوج جولاتك هاو مازال معناها أكيد فما إن شاء الله مباريات تكون فيها مستوى فني محترم جدا. شنو ديما في متابعة لكل الأخبار الوطنية، وين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كانت أكدت أن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية باش تنطلق بداية من غدوة 3/1 سبتمبر اللي تتواصل حتى لنهار السبت 5 سبتمبر. وأوضحت الوزارة في بلاغها أنه التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية، وهذا من خلال إنشاء صاحبة المشروع حساب خاص بها ثم تعمير المعطيات المطلوبة بكل دقة، أيضا التثبت من الصحة متاعها وإدراج المنتوجات وفقا لبطاقة تعريف لكل منتوج، وبعد يتم دراسة الملفات المسجلة على أن تتم وفاة المترشحات بنتائج دراسة الملفات متاعهم عبر المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات توجيهات النسائية خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2026، وبالتوفيق لكل المترشحات. موجز أخبار 8:30 مع يسرى شيبوب، وحنا مزلنا معكم في الماتينا الجمع.
1: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عد الموشتك

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجدك تسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
3: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
3: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
3: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
3: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
4: وبرامج لكل الناس.
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
3: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.
2: عدل مجدك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. وزارة التربية تؤكد استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في العناوين وفي الأسعار، على أن تكون هذا الأسبوع كل العناوين متوفرة. ديوان الخدمة الجامعية للشمال ينظم قريبا بالشراكة مع جامعة تونس المنارة دورة الثانية من الهاكاثون الطالبي لريادة الأعمال في علاقة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والبيئة والطاقة. تشرع الشركة الوطنية للسكة الحديدية التونسية بداية من الأول من سبتمبر في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي 2026-2027 المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل عبر قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. في أحوال الطقس، يكون طقس اليوم مغيما جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط البرد، ثم تشمل بعض المناطق الشرقية. هذا وساهمت سرعة الرياح مساء أمس في إعادة اشتعال بعض الجوب النارية بجبل بولمان بمنطقة مزاتة من معتمدية بارغو التابعة لولاية سليانة، وانتشار الحرارة وتوسع رقعته خاصة مع صعوبة التضاريس، وفق مصدر مسؤول بالإدارة الجهوية للغابات بسليانة. يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح اليوم اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجلس المحلية والجهوية الجديدة وفق بلاغ للهيئة. في أخبار العالم، قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان صدر اليوم أن القوات المسلحة الإيرانية شنت هجوما على قواعد عسكرية أمريكية في الأردن ردا على هجوم أمريكي على جزيرة لاراك. وأوضحت الوزارة أن القواعد الأمريكية في الأردن استخدمت لشن ودعم الهجوم الذي أسفر عن مقتل وإصابة أفراد من القوات المسلحة الإيرانية ومدنيين. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل مجدك،
7: عدل مجدك تسمع صوتك.
8: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك

0: قارئة الفنجين لوبريز سمعناها بصوت ألفة برمضان. توصلنا ل 8:43 دقيقة، أنتم تسمعوا في الماتينال جون وقيت ضيف اليوم. موجود معنا في المباشر ضيف اليوم، سعداء باستقباله سيد نبيل المحمدي مدير دار الثقافة بسبيبة، وأكيد باش نحكيه على حاجة مازلت متواصلة، انطلقت بداية من 25 أوت وباش تتواصل حتى 10 سبتمبر في إطار الدورة 46 من مهرجان تفاح سبيبة. سي نبيل صباح النور.
1: قولوا لي تأمين ليك أخت وجدان ولكيفة مستمعية ومستمعات إذاعة الشباب.
0: مرحبا بك سي نبيل، أكيد باش نحكيو على اللي مازال بالنسبة للمهرجان، ونتصور اليوم 31 أوت مع آخر شهر، آخر نهار بلوتو في شهر أوت، من المفروض الليلة فما حفلة لفنان راب تونسي، أيضا غدوة في البرنامج معرض اقتصادي وفلاحي. كان تعطينا بعض التفاصيل اللي تهم بتبيعة بقية البرنامج ولا شنو قعد من البروغرام متاع المهرجان؟
1: أكيد نحب نحكي للسادة المستمعين، احنا نحكي على المهرجان الدولي للتفاح بسبيبة. كيف تعرفوا سبيبة هي عاصمة التفاح، هي المنطقة المنتجة للتفاح اللي معناتها ثمرة التفاح تتميز به، معناتها البنة الباهية اللون المتميز الرائحة الزكية. المهرجان هذا الدورة الثانية، الدورة 46 لمهرجان التفاح بسبيبة. المهرجان هو من بين المهرجانات التي لها معناتها خصوصية، سواء خصوصية اقتصادية وفلاحية وأيضا خصوصية ثقافية وترفيهية. المهرجان فيه دو فولي، جانب ثقافي ترفيهي وجانب فلاحي واقتصادي. بدينا بالجانب الثقافي منذ يوم 25 أوت بعديد العروض التراثية والفرجوية والمسرحية لفائدة مواطنية ومواطنات معتمدية التسبيب. إن شاء الله اللي 31 أوت إن شاء الله بشيكون عرض الراب والموسيقى الشبابية مع فنان الراب جنجون إن شاء الله. يوم 3 سبتمبر باش ثم سهرة الفنان التونسي الفنان رؤوف ماهر. يوم 8 سبتمبر إن شاء الله باش يكون عرض الموسيقى الشبابية مع الشاب جيتر الصغير. هذه بالنسبة للجانب الثقافي، مع العلم اللي نحن بدينا الجانب الثقافي منذ يوم 25 أوت بعديد العروض الثقافية، من بينهم عرض الموسيقى التراثية عنوان المرود لفناني ولاية القسرين. أيضا كان الموعد للعائلات والأطفال مع عرض عالم الخيال لمجموعة شرك بطاروني، وأيضا لعشاق المسرح كان لهم عرض مسرحي بعنوان بسيل الفنان جعفر القاسمي، وأيضا كان لأطفال وشباب سبيبة موعد مع عروض وفقرات مهرجان الشباب القاسرين اللي حط الرحال يوم 22 أوت بمعتمدية سبيبة. هذه تقريبا لمحة على البرنامج الثقافي والترفيهي المبرمج خلال الدورة 46 من مهرجان التفاح بسبيبة. يوم 1 سبتمبر إن شاء الله بش يكون افتتاح المعرض الاقتصادي والفلاحي بعديد العروض الفلكلورية والتراثية والفرجوية، من بينها عروض بالطبيعة الفروسية والمهجورات، أيضا ورشات لتثمين التراث المادي واللامادي، وعديد المعارض التراثية وعروض للأزياء. بالنسبة للجانب الفلاحي بش يكون فيه أكيد معرض لمختلف أنواع التفاح اللي تنتجها منطقة السبيبة والمناطق المجاورة، أيضا حصص لتذوق تفاح سبيبة، ونقطة بيع من المنتج إلى المستهلك، وطريقة تثمين مخلفات التفاح، خاصة أنه ثم برشا حاجات نخرجوها من التفاح اللي هي معجون التفاح، خل التفاح، عصير التفاح، المواد التجميلية اللي تخرج من معناتها ثمرة التفاح. هذه كل باش تكون في إطار ورشات تكوينية لتثمين مخلفات منتوج التفاح. هذه تقريبا لمحة على الجانب الثقافي والاقتصادي خلال الدورة 46 من مهرجان.
0: أنا عندي سؤال بالنسبة للحفلة متاع اليوم، كيفاش تتوقعوا الإقبال؟ على خاطر نعرفوا معنا نهار اثنين بصفة عامة، غدوة من المواطن التونسي ديجا برمج روحه من الويكاند اللي بشارجع يخدم دوبل سيانس، معناها ما عاد شكل لي الراحة والاستجمام متاع سيانس يونيك. كيفاش معناها هذا كل نعرفوا نتصور العرض مبرمج من قبل، الالتزامات يمكن الفنان ولا الإدارة وإلا غيره، كيفاش معناها متوقعين سهرة متاع اليوم؟
1: باش نعطيك العروض الثقافيه اخت وجدان في سبيبة. احنا ديما نبعدوا على الويكاند. علاش نبعدوا على الويكاند؟ لانه ثم عديد الافراح تصير في الويكاند، برشا عروسات، برشا مناسبات يصيروا ايامات السبت والاحد. اذا احنا تو تقريبا اغلبيه العروض ديما نبعدوا على الويكاند باش معناتها المتفرج او المشاهد يجي معناتها هنا. تو احنا سبيبة كمنطقه معناتها تقريبا داخليه، هو المتنفس الوحيد هو مهرجان التفاح. إذا حتى معناتها الموظف أو اللي يخدم دوبل سيونس العرض جاي يبدأ 9 متاع الليل، ينجم يكمل خدمته بالخمسة ونص، والتسعة إن شاء الله يكون بحضانة في مسرح الهواء الطلق ويتابع مختلف العروض الثقافية. العرض إن شاء الله باش يكون لأنه برشي يستنوا فيه، خاصة عشاق الراب من فئة الشباب يستنوا وعندهم أيامات يسهلوا على العرض ويحبوا معناتها يقصوا العرض هذا. إن شاء الله باش يكون عنده صدى كبير وإقبال كبير من جمهور شباب سبيبة إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالتوفيق لكم، إن شاء الله يتعادى عرض مزيان وبقية معناها أيامات المهرجان تتعادى زادة كيف كيف بالقد. يعطيك الصحة، شكرا لك سي نبيل المحمدي مدير دار الثقافة بسبيبة، إن شاء الله أكيد تمشي الأمور مريقلة.
1: إن شاء الله باش نجوب بحذاكم العاصمة،
0: مرحبا،
1: في أيام ترويج تفاح سبيبة إن شاء الله تشرح في بورقيبة بالعاصمة، خاطر إحنا هذه تقريبا تقاليد كل عام تصير وين مقابل مقر وزارة السياحة. كل عام نعملوا خيمة لترويج تفاح سبيبة، أيام تذوق تفاح سبيبة ونقطة بيع من المنتج المستهلك، هذه تصير ديما ذير معنت 10 سبتمبر والأيامات اللي بعد. والحقيقة الفقرة هذه دي كل عام تلاقي استحسان، خاصة المواطنين اللي بعاد على مواطنين سبيبة واللي يحب يقتنوا تفاح سبيبة ديريكت من المنتج إلى المستهلك.
0: عندك تاريخ حاضر ولا جوست بعد 10 سبتمبر تحطوا التاريخ؟
1: نحن مازلنا لأنه علاش ثم كل التغيرات المناخية، ثم برشة تراخيص لازمها تكون موجودة بطبيعة بعد وفقت السلطة المعنية، أما هو اللي بريفيو إن شاء الله بعد 10 سبتمبر ولو يقعد حتى الأكتوبر معناتها، لأنه ياخذ مدة الحصة هذه نتاع نقطة بيع من المنتج المستهلك إن شاء الله.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة على كل التفاصيل نبيل المحمدي مدير دار الثقافة بسبيبة، وإحنا بتبيع نعطيكم الدات وقتاش تكون موجودة وحاضرة في نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك، خاطر بالحق كما قال سي نبيل فما برشا ناس يستغلوا المعارض اللي من نوع هذاك باش يقتنيوا حاجات فريشكة، حاجات من مصدرها المباشر معناها من غير ما يتعداو على انترميدير. بتبيع تلقاو كل التفاصيل موجودة على صفحتنا إذاعة الشباب. مشكور عزيز اليوم معنا يعملنا لايف ستريمينج، سينو معكم نجم الدين بن سيلم في الإخراج، هو بيدو من 6:30 متاع الصباح ولا قبل. نجم الدين موجود معكم، مجدين زاقروبة من وراء الميكرو، مازلنا معكم بعد شوية من 6 به سامحنا سي نجم الدين من 6 نحاولوا نعملوا طلة في إيطاليا، نشوفوا مع زيد الخياري برنامج اليوم معنا عبد السلام العيوني، من المفروض اليوم يبدأ 9 متاع الصباح، نشوفوا بعض التفاصيل في ألعاب البحر الأبيض المتوسطة.

0: مبالتي وصلنا للتسعة على موجات إذاعة الشباب. انتم تسمعوا في الماتينال جون من تونس. باش نعملوا تنقيزة توت سويت لتورونتو.
1: برونتو تارانتو
0: موجود ولا مش موجود زميلنا زيد الخياري؟ مش موجود نجم الدين، باهي ما نعاودوا نتصلوا بيه ولا كيفاش؟ نرجعوا له ان شاء الله من بعد شويه يكون معنا. بطبيعه نحاولوا ناخذوا برنامج المشاركه التونسيه اليوم في العاب البحر الابيض المتوسط، خاصه بعد البارح، واكيد كما كنتوا سمعتوا كل الاخبار مع منى حمام في توب سبور. ونحكيوا على الرياضات الجماعيه خاصه باعتبار فماش ميداليات فرديه البارح. منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم كان حقق الميدالية الفضية بعد الهزيمة مالوروزمون قدام منتخب الجزائر البارح في مباراة النهائي. دونك للأسف منتخبنا ما تمكنش من تحقيق الذهب، لكن أموا على الأقل الحمد لله عندنا ميدالية، وإن شاء الله كما قلنا بعد ناخذوا التفاصيل. من المفروض اليوم البرنامج وكما كنتوا كما قلنا سمعتوا، وفي كرة اليد منتخبنا الوطني التونسي للأواسط باش يلعب مباراة تحديد المركز الخامس بداية من ماضي ساعتين قدام منتخب إيطاليا. أيضا بالنسبة لألعاب القوى، عبد السلام العيوني يلعب نهائي سباق 800 متر بداية من 6. في رفع الأثقال الرابعة آمنة بسيح تلعب نهائي وزن 53 كيلوغرام بداية من 9 متاع الصباح، معناها توا آمنة من المفروض تكون باش تبدا. أيضا أي العوادي نهائي وزن أقل من 61 كيلوغرام ماضي 3 متاع القايلة. سينو في التجديف يسر الهذلي باش تلعب التصفية الأولى في سباق الفردي، المفروض تكون تلعبت التصفية هذه. محمد ريان حفصة كيف كيف زادة 8:30 كان موعد التصفية الثانية. كلمة الذويدي تصفية الأولى سباق الفردي وزن خفيف 9 غير با. غيث القادري 9 تصفية ثانية من سباق الفردي وزن خفيف. وخديجة الكريمي وسلمى الذويدي الثنائي هذا باش يلعب دور تمهيدي لسباق التجديف زوجي وزن خفيف بداية من 10 غير بدرجين. محمد الكريمي وخديجة الكريمي دور تمهيدي لسباق التجديف وزن خفيف زوجي مختلط بداية من نص نهار غير درجين.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع الصوت.

0: تامر حسني وصلنا للتسعة وعشر دقائق انتم تسمعوا في ماتينال الجن وقيد ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم
0: موجود معنا في المباشر رئيس ولا مدير دار الثقافة بمجاز الباب السيد عبد الواحد السليمي. باش نحكيو معاه على صالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة اللي باش ينطلق غدوة واحد نهار 8 سبتمبر 2026. سي عبد الواحد صباح النور.
2: نهارك أسعد أيام أخت وجدان، تحية لك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية،
0: إذاعة الشباب الوطنية وإذاعة الكيف، وكل تحية اليوم.
2: تحية مش في كامل طلاب الجمهورية. شكرا.
0: نعرف أكيد سوليسيتي في الفترة الحالية، دونك هذه هي المسؤولية. راهو سي عبد الواحد معناها موش بالساهل، لازم تكون حاضر في كل تقريبا وسائل الإعلام باش تعطينا برنامج ولا قراءة في البرنامج الخاص بالصالون الجهوي هذايا اللي باش ينطلق كما قلنا نهار الأربعاء 8 سبتمبر. شنو موجود، شنو معناها الحاجات اللي بنجمو نلقاو، خاصة الفنون التشكيلية بصفة عامة معناها عندها ناسها، خلينا نقولوا كيفاش نجمو نطوعوا حاجة هكية متاع إيليت بين قوسين باش نلقاو الناس الكل تنجم تجي وتتفرج وتشوف وتنجم تكون معناها بعد المشاركة هذيك مغرومة بحاجة جديدة وإلا عجبتها ولا اكتشفت حاجة جديدة على المستوى الثقافي.
2: شكرا. احنا في الاول حقيقة فرحانين برشا لانه بعد الحلة الجديدة صارت عليها دار ثقافة بالقاسم الشابي بمجاز الباب بعد التهية والصيانة التي شملتها، انه النظم والصالون الجهوي للصالون التشكيلية معناها في الدورة السادسة على ولاية باجة 2026. كما ذكرت انه الصالون الجهوي والفنون التشكيلية يعني حدث فني راقي جدا حقيقة، ومعناه هو فن جميل ويتطلب يعني مجهود أكثر باقي الفنون. أنا باش يكون هناك حضور للناشئة ولكافة جميع الفئات العمرية أنه باش تشاهد الأعمال الفنية الموجودة، كذلك الحوارات الثقافية المطروحة، الورشات التكوينية، وكذلك حضور التكريمات أحد أبناء الجهة اللي سخر حقيقة أكثر من 3 عقود للفن خط العربي.
0: البرنامج اللي خصصتوه باش يتواصل حتى معناها نهارين، هل هي بفترة كافية؟ يمكن أكثر حاجة فما ورشات بالنسبة للخط العربي والفنون التشكيلية أكيد باش تكون موجهة لنوادي الفنون، والمعنية الإنسان المغروم ولا الشاب المغروم كيفاش تنجمو معناها تأطروه في الإطار هذا؟
2: احنا عدنا غدا إن شاء الله باش يكون الافتتاح يوم الأربعاء 2 سبتمبر بمعرضين للفنيين مختلفين، معرض الفن التشكيلي للفنان عمر الدريدي واحد رواد المؤسسه الثقافيه دار ثقافه ابو القاسم الشابي، ومر معنا في كل الفئات العمريه بها تقريبا، وتمتع بمنحه التشجيع الادب الفني من وزاره الشؤون الثقافيه 2017، ومشارك في معارض وطنية وعالمية حقيقة معناها من انطلاق من المؤسسة الثقافية. يعني هذا ما يكون إلا فخر لنا جميعا أنه باش يكون هو موجود بمعرض، وكذلك باش يقدم السيرة الذاتية اللي ذكرتها توا للفئات العمرية اللي باش تحضر الورشات اللي ورشة اللي باش يشرف عليها. كذلك الفنان محمد المطوسي وخطات في الخط العربي ومعروف حقيقة معنا شارك في المعارض الوطنية وكل المهرجانات تقريبا في شهر التراث على مستوى الجهوي والإقليمي وحتى الوطني، باش يكون زاد عنده معرض في الخط العربي، وكذلك ورشة مفتوحة لجميع الفئات العمرية أنه باش تجي تشوف الخط وتعلم الخط وتفهم أبجديات معنى الخط العربي والتفرعات اللي موجودة فيه معنى من خط أندلسي، خط كوفي، خط قيرواني، وحقيقة باش تكون افتتاح في مستوى الحدث. كما قلت لك احنا معنا حاضرين وجاهزين للحدث هذا، لأنه أول مرة ينتظم خارج ولاية بهاج، معنا مركز الولاية باش يكون حذانا في بجزة الباب اللي هي بوابة الشمال الغربي ومنطقة عبور. إن شاء الله الحضور يكون معنا
0: حسب تقريب قديش من مشارك باش يكونوا حاضرين.
2: تقريبا 50 عمل باش يكون موجود على في 4 محاور، اللي هو الرسم، الرسكرة، والصور الفوتوغرافية، والنحت، والخزف الفني، على 8 معتمديات بولاية باجة.
0: باش يتنافسوا بطبيعة، وعندهم معنى فما مسابقة باش تكون في الآخر.
2: هي طبيعي، هم اللي هي من البرنامج يشمل إلى جانب الورشات الحوار الثقافية زادة اللي باش يقدمها إن شاء الله الأستاذ سيمونيل الورتاني والأستاذ أمير الغرياني، اللي هم اللي باش يكونوا لجنة اختناء العروض اللي باش تمثل ولاية باجة في المهرجان الإقليمي. كذلك المسابقة متاع الصالون الجهوي ما تشمل ثلاثة فئات عمرية، اللي هي الأطفال، الشباب، والناشئة، في 4 محاور كما ذكرت، معنا الرسم والرسكلة والصورة الفوتوغرافية والنحت والخزف الفني.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. سي عبد الواحد السليمي، مدير دار ثقافة بمجاز الباب، وإن شاء الله بالتوفيق لكل المشاركين في صالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة اللي باش يكون كما قلنا 8 و3 سبتمبر بدار ثقافة بمجاز الباب. يعطيك الصحة، شكرا على كل هذه التفاصيل. يعطيك الصحة، عايش.
2: شكرا ونهاركم طيب. شكرا.
0: شكرا لك. رغبة علامة، طب ليه الريزو يعمل فينا هكا يا زياد؟ شلا نعودو نتحصل عليك بعد شوية، يبعث لي في تصور اكيد زياد موجود حاضر وفي مواكبة ان شاء الله يكون معنا من هوني الاخر الحصة. اقعدوا معنا، مازلنا مواصلين معاكم في الماتشين الجنة.

0: بالماتي نانجر.
1: اصبح رباح
2: اصبح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: سباحنا بالمسك فواح
1: سباحنا بالمسك فواح
2: سباحنا بالمسك فواح.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تشرع بداية من الغد في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي 26 و2027 المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل عبر قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. وفي بلاغ لها أكدت الشركة أن الاشتراكات حافظت على أسعار السنة الفارطة. ديوان الخدمات الجامعية للشمال ينظم قريبا بشراكة مع جامعة تونس المنارة الدورة الثانية من الهاكاثون الطالبي لريادة الأعمال في علاقة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والبيئة والطاقة. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية ستنطلق يوم الغد 1 سبتمبر لتتواصل إلى غاية يوم السبت 5 من نفس الشهر. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية، وذلك من خلال إنشاء صاحبة المشروع حسابا خاصا بها ثم تعمير المعطيات المطلوبة بكل دقة والتثبت من صحة إدراج المنتوجات وفقا لبطاقة تعريف كل منتوجة. وسيتم دراسة الملفات المسجلة على أن تتم موافاة المترشحات بنتائج دراسة ملفاتهن عبر المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 26 و2000. وفي الرياضة، اكتفى المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 21 عاما بالميدالية الفضية ضمن منافسات دورة الألعاب المتوسطية المقامة بمدينة تارنتو الإيطالية إثر الخسارة في الدورة النهائية من المنتخب الجزائري بهدفين دون رد مساء الأحد. ورفعت البعثة الرياضية التونسية رصيدها في ختام منافسات أمس الأحد إلى 16 ميدالية توزعت بين 2 ذهبية و5 فضية و9 برونزية لتحتل إلى حدود اليوم 10 من الألعاب المركز 13 في جدول الترتيب العام. ومن أخبار العالم، الجيش الإيراني استهدف بعشرة مسيرات مواقع تمركز المروحيات وقوات الجيش الأمريكي بقاعدة المنهد بالإمارات. كما أفادت الخارجية الإيرانية أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في الأردن كانت منطلقا للعدوان العسكري الأمريكي على إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفاد أنه بمجرد أن الانتصار في الحرب سيكون لأمريكا سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، مضيفا أنه تم التخلص من جميع الألغام فيها. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المشتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: باهي سلطاني، وصلنا للتسعة و36 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. أنتم تسمعوا في الماتينال جون، وأكيد ديما في مواكبة للحملات الخيرية بين قوسين خلينا نقولوا، خاطر بصراحة فما مجموعات اجتماعية فيهم شباب ناشطين على المستوى الاجتماعي، هذايا قاعدين بصفة دورية ديما عندهم ديزاكسيون يقوموا بهم، كلكسوا رمضان صيف، حاجات طارئة وقت حملة البرد، وقت الأمطار، وقت غيره، ديما احنا نكونوا موجودين ونسلطوا الضوء على الشلي ونعطيهم الفرصة انهم يحاولوا يعاونوا باللي نجموا، احنا زيدا كيف كيف نكونوا موجودين باللي نجموا باش هكيكا صوتهم يوصل واحنا على أبواب عودة مدرسية. اكيد الهلال الأحمر حاضر وموجود، في شخص دعاء بن سليمان اليوم موجودة معنا في المباشر، مسؤولة العمل الاجتماعي بالهلال الأحمر التونسي، والحملة هي تخص التلامذة والعودة المدرسية، وهي دعاء باش تعطينا كل التفاصيل. دعاء صباح النور.
1: صباح الخير مدام وجدان.
0: مرحبا بك.
1: عايشك، ربي يبارك لك. صباح الخير على كل مستمعي راديو جون وعلى كادر البرنامج.
0: مرحبا.
1: معكم دعاء بن سليمان، مسؤولة العمل الاجتماعي بالهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بمهل البساتيه. يسعدني اليوم أن يكون معاكم باش ننشر المعلومة لحملة السنة 2026-2027 بخصوص العودة المدرسية. احنا اطلقنا حملة السنة تحت شعار تبرع لتنير المستقبل وتصنع الغد الأجمل، لأنه نؤمن لأحسن استثمار نجم نعمله أي عائلة في العالم أنه يقري صغاره، وأحنا باش نكونوا هدف نتاعنا أنه ما نحسش صغار بنقص، ونحاول نوفر لهم أبسط الحاجات باش نكونوا سبب في بداية لسنة دراسية ناجحة.
0: ساعة تحية ليك والمجموعة اللي معاك دعاء، قبل كل شيء قبل ما تعطينا تفاصيل، خاطر انت ديجا معناها كنت حاضرة معنا في رمضان ذهالي ولا في العيد، سينوم ما عندكم مدة تحضروا ونتصوروا ديسباتشيتوا رواحكم وعملتوا لي بوان بتاتر، ولا وين تنجموا تكونوا حاضرين، سا ديبون، تلموا في معناها مواد مدرسية حاضرة وإلا فلوس وإلا كيفاش بالضبط الحملة متاعك.
1: باهي مدام، احنا بخصوص لي بوانت كوليكت نتاعنا باش نكونوا متواجدين ابارتير من العشيه في مكاتب المنطقه نتاعنا بمهل البساتين. بخصوص بخصوص لي دون، يا حبذا يكونوا عينيه، اي عبد يحب يتبرع بفلوس نحاولوا نوجهوه لاقرب مكتبه متعاونه معنا. كيما عندنا مكتبات حاطين فيهم دي بوانت كوليكت، عندنا زاد مكتبات يحاولوا ينقصوا علينا شويه هكا في الزاشا وكل شيء. دونك فوالا، معنا اي عبد اذا يحب يتبرع يا حبذا احنا نوجهوه المكتبه معناها تتعاون معنا، خير من اللي يمشي ديريكتومون وحده ولكن هو اوفر فلوس.
0: وحسب التقريب قداش من المكتبه انتم متعاونين معاكم؟
1: احنا توا 6 مكاتب. ان شاء الله من هنا للعشيه نزيدو نهبطوا فرصة على صفحتنا باش يكونوا اكثر، خاطر نحاول لانفورماسيون في الباج نتاعنا باش الناس الكل تتعلم بها.
0: باهي، 6 مكاتب في بومهل البساتين ولا في الضاحيه الجنوبيه الكل؟
1: لا بومهل البساتين، احنا هيئه المحليه
0: اللي بومهل، فوالا باش الناس تفهمنا مليح. دونك 6 مكاتب موجودين في بومهل البساتين، والمواطن بدايه من اليوم دونك 6 نتاع العشيه ينجم يمشي ولا يتواصل معاكم قبل ولا كيفاش معناه؟
1: باهي، احنا عندنا النوامر نتاعنا المتوفره اللي هما 96-712-033 أو 97-3-4-9-7-9 يكلمنا، وإلا يحاولوا نعطيكم معناها الباش فيسبوك متاعنا والانستغرام اللي هي تيختي بومهل، صعبة بوست من هنا للعشية نحطوا فيها لبوت كوليكت متاعنا، معناها أي عبد يحد يتبرع سواء يكلمنا على التليفون نوجهه أحنا للمكتبة، سواء هو يحل الصفحة متاعنا تخرجوا ديريكتومون أنه أقرب مكتبة لي هو.
0: دونك مهم جدا هذايا بروكسيميتي.
1: فوالا، تلقى غادي دي بوف وتلقى زاده الليست نتاع التلامذه، خاطر كيفك احنا عندنا 53 تلميذ، دونك هو تبدا عنده غادي كاليستا سور بلاس يشوف انهم يتم التكفل بهم، انهم يتكفل بهم تم التكفل بهم بشكل جزئي، وشكون هم اللي مازالوا.
0: باهي، حسب تقريب قداش من تلميذ هما معناها العدد باش نعرفوا معناها قداش يلزم مواطنين يمشيوا ويشاركوا ويساهموا باش يغطيوا الاحتياجات نتاعهم؟
1: باهي، احنا في الليستة عندنا 53 تلميذ بفضل المحسنين، تم التكفل بثلاثة أطفال بالكامل وستة بشكل جزئي، معناها مازال لنا نستناو في دعم 44 تلميذ متبقين.
0: 44 تلميذ بي دعاء. انت معناها مش اول مره تعملوا اكشن كيما هكا وتبارك الله معناها خبره صحيح صغيره في العمر لكن خبره في العمل الاجتماعي. حسب رايك توا في الفتره الحاليه اللي يعيشها المواطن التونسي تشوف معناها برشا حاجات غاليه فما برشا معناها ستريس في توفير الحاجات اليوميه، هل حسب رايك توا الناس قادرين انهم فيسع فيسع ينجموا يعاونوا بطريقه هذه؟
1: هو حقيقة للحق كما أنت قلت الدنيا صابت لدرجة أن احنا حتى الإعانات ما عادش نستقبلوها بالسرعة كما كانت قبل. فإنا ندعو لأي متبرع يحاول ما يكسرش على روحه زادا برشا، مثلا ينجم حتى يتبرع بحاجات مستعملة كما كتب مستعملة. كان عندي حاجة جديدة معناها مازلت عنده الولد ويحب يتبرع بها مثال رانا معناها نحن من حبوز دان كما قلت احنا كما نعاونوا العبيد المستحقين زادا ما نكسروش على المتبرعين نتاعنا. معناها راهو اي دوغ شو تقبلوه راهو ثمين مهما كانت مهما كان معناها سواء قديم ولا جديد، المهم حاجه معناها نظيفه
0: حاجه تصلح معناها اونديري هو باش يستعملها معناها هكا
1: بالضبط.
0: واضح، يعطيك الصحة. كان عندك حاجة حبيت تضيفها نداء للناس اللي تسمع فينا توا؟ بتبيع كل شيء موجود على صفحتنا إذاعة الشباب، خاصة الناس اللي تسكن في بومهل البساتين ولا قراب من بومهل معناه الضحية الجنوبية، نعولوا على الكرم متاعكم وبتبيع رحابة صدركم، وخاصة معناه رونتري ما نخليوش صغيرات كما قال الدعاء يبدو ناقصين حاجة.
1: بالضبط، يعطيك الصحة. أنا ندعو إن شاء الله اللي يسمعوا فينا الكل يتبعوا صفحتنا خاطر هي باش تكون فيها الأخبار الجاية الكل، كوسيتوا لي بوكس اللي مش يكونوا موجودين في المكاتب، وخاطر زادة باش يكون فما توسع في المغازيات العامة. دونك أي واحد باش يواكب يحب يواكب الأحداث جست يتبع الصفحة نتاعنا اللي فكروا وسميتها سيختي بومهل، واسمه باسم كافة أعضاء الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي ببومهل بساتين. نشكركم، نشكروا راديو جان على الاستضافة، وإن شاء الله عودة مدرسية موفقة للجميع.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك. مشكورة دعاء بن سليمان، دونك مسؤولة العمل الاجتماعي بالهلال الأحمر التونسي الهيئة المحلية لبومهال البساتين، وكل التفاصيل موجودة على صفحتنا إذاعة الشباب. مازلنا معكم بالموزيكا، مروان خوري ممكن ممكن ممكن برشا يكون معنا بعد شوية، زيد الخيار إن شاء الله مباشرة من إيطاليا.

0: يسامحنا السيد الاخر صاحب الاغنيه ذي دائما هيك. احنا تسويت مع زيد الخياري في المباشر باش ناخذوا مع عنده شفما جديد تفاصيل بما يهم المشاركه التونسيه بالنسبه لليوم في العاب البحر الابيض المتوسط. زيد صباح النور.
1: شو احوالك وجدان؟
0: صباح النور. لاباس كي سمعنا صوتك لاباس الحمد لله.
1: اي ما وجدان برشا تعبد يعني اللي يعرف الالعاب ويعرف الإقامة والظروف والتنقل. نحكي على المشاركة التونسية، مانيش نحكي على إسبانيا إيطاليا كرواتيا، نحكي على المشاركة التونسية. الوفد ماهوش يعني ضخم، لكن الوفد هي الوفود روحت عشان شكون جاي واقتربنا رويدا رويدا من نهاية المشوار. عندنا 25 جامعة رياضية أولمبية وغير أولمبية، وعندنا 28 اختصاص، معناتها كي نوصلوا نززيوا الناس كل ونحكيوا عليهم تسمى حاجة كبيرة بوفد اعمي. نحكي على الإذاعة التونسية أنا وشهير، دونك حاولنا، هي محاولة في النجاح. وأكيد ما نجحناش في كل المهمات، لكن الاجتهاد ديما عنده قيمة بالنسبة للإعلامي. اليوم الصباح ما كثرش عليك أختي الغالية، نتائج بدات يعني فما الإيجابي وفما السلبي كالعادة. نحكيه على نتائج إيجابية في التجديف. ذكر وجدان سالم الذوادي وخديجة الكريمي في الزوجي يعني خفيفة الوزن قبل يومين كانوا في أمستردام في هولندا وشاركوا في بطولة العالم وجابونا ميدالية برونزية، مع تدخلوا للبابور هنا للباتو بميدالية برونزية عالمية ودخلوا للكومبيت في الألعاب المتوسطية، وبداية قوية لسلمى الذوادي مقيمة في فرنسا تتأهل في السباق الفردي وزن خفيف إلى النهائي. نقولوا لها برافو. الفينال مش اليوم، برمج غدوة. كذلك نقعد معك وجدان نتائج حينية في التجديف، تأهل الجداف غيث القادري إلى النهائي، يعني برافو ما قصرش غير النهائي متاعه برمج غدوة إن شاء الله. بالنسبة الى تنسى الطاوله، تعرف اصغر رياضيه مشاركه في الوفد التونسي هي بنت سيدي بوزيد الصعيدي، عندي معها قصه وجدان، قابلت عمرها 5 سنين 6 سنين وعملت معها تصويره في سيدي بوزيد سنوات الثوره وكذا. دونك كبرت البنوته، اليوم هي اصغر مشاركه، هي في المنتخب الوطني، بطل افريقيه، بطل عربيه، فقصرت في الدوبل ميكس مع وسيم السيد، لكن اليوم بدات الفردي وانهزمت يعني هذا الصباح على الصعيدي امام لعبه يونانيه بأربع شوات نظيفة في انتظار وسيمة السيد. في فعل أطفال الأمور ما مشيتش هذا الصباح مع بداية المشاركة لمنتخبنا آمنة بسيح، يعني ما تمكنتش من التأهل للفاينل. وأكيد باش نعطيك بقية البرنامج الخاص بهذا اليوم في كرة اليد. أولادنا وجدنا أنت تتبع كرة اليد باش يمشيو من تارانتو إيطاليا، أكيد عندهم ماتش ماضي ساعتين أم إيطاليا كلاسمون 5-6، يكملوا اليوم إيطاليا الماتش هذا الأخريني في الجماد ويمشيوا بعد وجدان يهبطوا لتونس، ما يروحوش لديارهم الأولاد جونيور هما شاركوا، يمشيوا للكان في كرة اليد في الجونيور في الكوت ديفوار. معناتها الرياضي يعيش حاجات بين قرايته بين البكالوريا بين لينبس، يعني إذا يقرا في معهد الرياضة معناتها احنا نشوفوه في التلفزة ونتبعوه في الإذاعة فقط، أما هو الرياضي حياته مش عادية، هذاك اختيار منه هو. دونك برافو لأولادنا مع المدرب سامي السعيدي، حاولوا اجتهدوا مع تيتر اليوم عندهم آخر ماتش مع إيطاليا بعد ساعتين كما قلت أنت بوقت تونس، يلعبوا على الترتيب الخامس والسادس، يروحوا تونس يعني يقعدوا 24 ساعة في العاصمة وبعد ينطلقوا إن شاء الله للكوت ديفوار حتى يلعبوا على اللقب الإفريقي في كرة اليد. في الجمباز مبرمج حاجة اليوم وجدان في البرنامج، عندنا احمد العبيدي ومؤتمن لها الجلاسي تصفية الجمباز الفني يبدأوا قليلا، لكن طبعا نعطيك اخبار تم الجمباز مش وقتها فهمت وجدان. دونك كذلك على الرماية نحكيو على الرماية، فهمت وجدان وفهمتني يظهر لي، نحكيو على الرماية ألفا الشيرني وعلي العثماني بيدخلوا يعني منافسات المسدس الهوائي 10 متر هذا الدوبل ميكس، مشيتش امورهم في الفرد بالنسبه لألفا وعلي، اليوم يكملوا في الرمايه ويبداوا مسابقه المسدس الهوائي 10 متر الاشرعه. فما طفله متبعوا فيها وجدان، فما شكون خرج الخبر وانا هزت برونز، لكن الفوال تعرف فيه مراحل، فيه ديمانش فيه دي ستيب، يعني فيه 5 أيام ولا 6 أيام كل مرحلة تاخذ الكلاسمون تاعك، هي وصلت الثانية وصلت الثالثة، بعد ما تكمل المرحلة تعمل في نهار زوج مسابقات وصلت حتى رابعة يعني قريبة للبوديوم. إنيس القماتي شجعوها اليوم تكمل المرحلة السابعة والثامنة في سباق الأشرع على الفوال إلكا 6، وتبدا ان شاء الله ال 11 نتاع الصباح، وان شاء الله تكون بوديوم مع نهايه مشوار الاشرعه. التجديف حكيت لك على النتائج، ماهيش باش نعطيك البروغرام، لانه قلنا برافو لسلمى الذويدي تاهلت للفاينل، برافو لغيث القادر تاهل للفاينل، وحكينا على تنس الطاوله. ونكمل برفع الاثقال، عندي في البرنامج ايه العوادي ان شاء الله تبدا ما ثلاثه في وزن 61 كيلو. يعني اليوم في رفع الاثقال عندنا الزبنات فقط في انتظار دخول بقيه الربعات والربعين كيما ايمن باشا كيما كرم بن هنية. اكيد اكيد. وجدان تحب انت العباره هذا الجو نتاعك رفع الاثقال ان شاء الله يرفعونا الذهب
0: ان شاء الله.
1: رياضه اولمبيه عريقه، لكن الالعاب المتوسطيه عباره على بطوله عالم مصغره. وجدان عندك لاتراك يعني في الحوض المتوسط، عندك برشا منتخبات قويه في رفع الاثقال. العاب القوى ام الالعاب بدات البارح، وعبد السلام العيوني ان شاء الله اليوم يكون في نهائي 800 متر 6 متاع العشية، 7 عندي في تارانتو. الملعب متاع العاب القوى لاصق الملعب متاع البارح كرة القدم، وكي تبعت الماتش متاع ولادنا خسروا الفينال مع الجزائر 2-0. دونك اليوم العاب القوى قريب باش يكونوا حاضرين ان شاء الله مع العداء العائد من بعيد عبد السلام العيوني. وقبيله وزين انت تحبهم الاولاد وتبعت انت الالعاب الاولمبيه في باريس، ولد القروان اللي يعيش في ايطاليا ولا يعيش في امريكا، الجناوي يعيش في ايطاليا، الجزيري يعيش في امريكا، معه جناوي مدربه الايطالي كلمني من بعيد في بالي تونسي، هو عنده علاقه بسيسيليا بالعروق، قال سيسيليا تونس معناتها 600 كيلومتر. دونك يسلم عليه من بعيد، صحيح مدربه تونسي هو ايطالي. بالنسبه للجناوي معه المدربه نتاعو، يعني اللي كان عنده في امريكا في فرنسا غيره، جاب مدربه معها ما دخلتش الفيلاج، عندها البادج باش تدخل للمسابقه. بالنسبه للجزيري باش يجريو وجدان في 3000 موانع باش يجريو في 5000. دونك يقول لك نشوفوا الحظ نتاعنا وين، اسكو في 5000 ولا في 3000 موانع. وما نساوش كذلك رحاب الظاهري باش تكون في الفاينل مع البطله مروه بوزياني في سباق 3000 موانع. هذا بالنسبه لام الالعاب اللي الناس كل تحبها، ام الالعاب تطلع برشا في الكوتا نتاع الميداليات كيما المغرب كيما الجزائر مدارس كبرى. واحنا نستناو زاد في الذهب خاطر وقفت عند الزواوي في البول، نستناو مروه بوزياني، نستناو ايمن باشا في رفع الاثقال، نستناو كرم بن هنية
0: والجزيري ولا
1: نستناو جزيري جنيوي. اي اي صحيت وجن جزيري جاز الجنيوي شفناه في اولمبياد باريس 4-5. انت عادي تصير لك معناتها تصير لك شوت ولا تصير بقار في 3000 موانع ولا في 5000 ويتنطر جزيري وتنطر الجنيوي كما صار لنا في باريس تذكرها، انت كنت معك في اللايف انا وجدان في باريس ووصلوا 4-5 اولمبياد.
0: علاش لا سوربريز
1: فيها برشا شو. هذيك الرياضه، هذيك الايموشن، هذيك الادرينالين، هذيك السريس، الرياضي الفوق والرياضي لوطا ونجم يكون بطل اولمبي وما يعمل شيء في جو الالعاب المتوسطيه في برشا رياضات كانها بطوله عالم. وما تنساش زاد وجدان كنت قاعد مع مدربنا الوطني في الكاراتيه محمد جمعه والصابر، اكيد يحكيوا لي على وفاء محجوبه واسراء بالطيب. دونك نجم يكونوا في القفله نهزوا الميداليات الذهبيه في الكاراتيه برغم انه الكاراتيه ماهوش اولمبي يدخل ويخرج في باريس كان موجود في طوكيو. اما الالعاب المتوسطه شكون فيها وجدان في الكاراتيه؟ هاي يقول لك تقول اسبانيا يقول لك توب، تقول لي مصر يقول لك ابطال عالم، تقول لي ايطاليا يقول لك ابطال عالم في الكاراتيه. معناتها كانها بطوله عالم في الكاراتيه وكانها العاب اولمبيه في وقت انه الكاراتيه ماهوش اولمبي. ربي فضلك وجدان يرحم ميمتك،
0: يعطيك الصحه
1: تعبنا برشا. اما ديما الوفد التونسي نتبعوه، نتبعوا الوفد الطبي، نتبعوا الصحة، نتبعوا كل الظروف الإقامة اللي عاشت أوكي كروزير وباتو إقامة أوليوكس وكذا. أما الألعاب غير، يعني في الكومبيت في التنقل في السخانة في الفورمة في البيك الرياضي يعيش حاجات أنا بيدي ساعات نتعلم منها. عملت ألعاب متوسطية 2001 في تونس، جوامات في مرسين 2013، أما كل مرة تكتشف حاجة.
0: صحيح.
1: احنا الرياضة بعد 2010 في ثنية خايبة
0: تبدلت كومبليتمون
1: يعني على التأثير. لا لا لا لا طفره صارت.
0: ايوا حكينا ديجا البارح على اللي كان تاع الثلاثه الرياضيين فوالا على الهروب نتاعهم، يعني مالوريزمون معناها في الوسط نلقاو روحنا نجموا نلوموا المسؤولين كما نجموا نلوموا زاده لي زاتليت، لكن كما قلت هذا واقع الرياضه بعد 2010 معناها
1: واقع حقيقه معنا ما نخبيه معناتها. وحتى رؤساء الجامعات صرحوا في الاثقال بوحجبه البولونغ يعني اللي اي المصارعه الشهد الجلجلي يعني. ومازال وجدان اعطيتك برنامج قبيله واعطيتك قرصه مازال دونك ربي يستر ربي معاهم. صحيح حتى نمر فيسبوك والكلام سهل ورا الكلافيه عاد باش تحكي على رياضي، اما باش تعيش معاه وتشوف حياته في حي الشباب وتشوف حياته في استاجات مثلا الكاراتيه وين كانوا في عند رام تخيل وفاء محجوب اسراء بالطيب مع المدربين يخرجوا في اندراب يخرجوا في ستاج قبل ما يجيو تارنتو باش يلوجوا على دابو زامي باش تحكي لي على الكوم بيرفورمانس وتحكي لي على يخرجوا في اندراب نو كوماند دونك ربي معانا تونس ولاده تونس عالمنا يرفرف تونس ولاده من قلحيه من القمودي من الملولي من الغريبي يعني من انس ابو بكري من الابطال تاع الجوادي حفي والكل اوكي اما كان يعني تتبدل يعني الاراده والسياسه والرؤيه تونس بلاد صغيره ما كبيره برجالها معناتها تونس بلاد صغيره يعني قداش عندنا احنا 12 مليون اما كبيره برجالها معناتها بشتر بيسين تخرج بطل اولمبي يعني بشتر صاله حي الشباب تو قاعدين يخدموا منظومه 2001 وجدان انا نمشي لحي الشباب المنزل في 2001 شاني ما تبدل شيء
0: لا لا فرش ما فماش منشات رياضيه جديده تبنيت معناها انا قاعدين في استاد واحد معناها
1: هو ديبا توا في الماتينال مش وقته ما تنجمش تجري بكاتريل مع الفورمولا وانت مع المرسيدس
0: يعطيك الصحه انت زياد قاعد تجري انت شهير كيفي اكيد يعطيكم الصحه كل الاخبار كل التصريحات كل شيء موجود على موقعنا بصفه عامه الاذاعه الوطنيه مؤسسه الاذاعه الوطنيه ولا اذاعه الشباب مشكورين زملائنا على الخدمه اللي قايمين بها وكل أخبارنا اللي تهم إن شاء الله الميداليات القادمة نلقاوها كما العادة في مواعيدنا الرياضية. تحية لسليم القصيبي يلتحق بنا توا في الإخراج، شكرا نجم الدين بن سيلم، شكرا عزيز أمننا لايف ستريمينغ. هكا نكون وصلنا لآخر حصتنا اليوم في الماتينال جون، مازلتوا مواصلين على موجات إذاعة الشباب، نهاركم زين.
2: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
3: عدل موجتك تسمع صوتك،
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
6: تجمع وتضم.
5: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
6: محبتها جمعتنا.
5: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
6: وبسحرها شدتنا.
5: إذاعتنا هي عائلتنا،
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
5: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
6: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
5: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
6: في كلمة،
5: إذاعتنا هي عائلتنا،
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
5: إذاعة شباب من تونس.
7: RG Music.

0: What's the point?
1: RJ Music. إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب.
2: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
6: معلومة الوافية.
1: نفس الروح نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس.
1: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
6: من القلب للقلب.
1: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
8: أهلا بكم. المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس ينظم الأيام العلمية بالمعهد تحت عنوان نماذج البحث في الفن والتصميم، من البحث العلمي إلى البحث بالممارسة والإبداع والتدخل، وذلك من 2 إلى 4 من ديسمبر المقبل من قرار المعهد بتونس. ويأتي تنظيم هذه الأيام العلمية في إطار سعي المعهد إلى تشجيع البحث في الفن والتصميم وتعزيز التفاعل بين البحث العلمي والممارسة الإبداعية، إلى جانب فتح فضاء للتبادل بين الباحثين والفنانين والمصممين والفاعلين في المجال الأكاديمي. الباحثة في علم الاجتماع التربوي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس هيام التركية أكدت أن المنظومة التعليمية بحاجة إلى تحول تدريجي نحو زمن مدرسي مرن يتكيف مع التغيرات المناخية بدلا من مقاومتها، وشددت على ضرورة تحويل المدرسة من مستهلك للموارد إلى فضاء منتج للحلول المحلية وقادر على مواجهة الأزمات البيئية. وأضافت الباحثة أن الزمن المدرسي يجب أن يقوم على خطة مسبقة لإدارة المخاطر المناخية تسمح بتعديل التوقيت أو تعليق الدروس عند الضرورة، وبالتوازي مع تطوير أساليب بيداغوجية أكثر مرونة وتساعد على تعويض جزء من الزمن التعليمي المفقود. مجلس الهيئة العليا للمستقلة الانتخاباتية يعقد اليوم اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة وفق بلاغ للهيئة. الطقس اليوم يكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط البرد، ثم تشمل بعض المناطق الشرقية. ويكون البحر عامة قليل الاضطراب محليا متموج بالشمال، والحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 40 و 45 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. من أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني دمر بنى تحتية ومواقع ومقاتلات في قاعدتي الملك حسين والأزرق الأمريكيتين بالأردن بصواريخ باليستية ومسيرات. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني أنه تم مقتل وإصابة عدد من المقاتلين والمواطنين في الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك. في الصين، فرق الإنقاذ في نيبال عملت طوال الليل للوصول إلى مئات الأشخاص العالقين داخل أنفاق لمشاريع للطاقة الكهرومائية في أعقاب الفيضانات التي اجتاحت جبل الهيمالايا الأسبوع الماضي، والتي خلفت دمارا واسعا في مدن وقرى البديان النيبالية وكذلك عبر الحدود في الصين. لا يزال حوالي 20 شخصا في عدد المفقودين اليوم بعد أن انقلبت عبارة قبلة الساحل الشمالي لقبرص، مما أسفر عن مقتل 8 على الأقل حتى الآن. انضم غواصون إلى فرق البحث التي تمشط المياه العميقة. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: الشباب من تونس. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصة تجارب وقصص نجاح. خذ فرصة وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: صباح النور، اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من خذ فرصتك من توا حتى لل 11:30 مع النجاحات، مع المشاريع اللي تكون حاضره معنا في برنامج خذ فرصتك. نرجع لكم من جديد في الشبكه الانتقاليه، واهلا وسهلا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا في برنامجنا من توا ل 11:30 مع الاستضافات، مع الموسيقى. حميده زغدودي مقدم الميكرو، سليم القصيبي في الكوتي تكنيك، وعزيز شلبي في الاخراج الرقمي. نسلم عليكم، نبداو مع الموسيقى ومن بعد نرجع لأول ضيفنا لليوم.

0: اسمه معنا في إذاعة الشباب.
1: خذ فرصتك. ساكسس ستوري.
2: أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا، ومرحبا بكم في أول فقراتنا. وخلينا نسلموا على ضيفنا، ضيف البرنامج سمير راي. سهلا وسهلا بك سمير.
3: حسنا ومرحبا.
2: إيش نحوالك؟
3: الحمد لله لباس عشك.
2: الحمد لله. الصيف خرج هو نورمال مو حسب التقويم الفلاحي وغير الفلاحي، دخلنا في الخريف.
3: صحيح، حسب التقويم قهوة وما كل شيء مازلنا هو بيته.
2: ليه والله قهوة لا يمتى ذو ما حمدول القهوة لباس. بدأت السخانة بشوية بشوية تخرج، كي تخرج السخانة هكي تبدأ العبة بشوية بشوية، شوفتوا مع صيف سنة وسخان صيف سنة، إن شاء الله ربي يعين الناس كل. تبدأ العبة بشوية بشوية تفيق لرويحة، ترجع هكا تتفقد رويحة. إيش عمل في مخلفات الصيف على البشرة وعلى الشعر وعلى كل شيء، على كل شيء. ولينا نرجع للمنتجات الطبيعية، ومشروعنا لليوم اللي باش نحكيو عليه كله منتجات طبيعية اللي تنجم تعاوننا كسسوارة داخليا وخارجيا. بدنك من داخل اللي انت تعاون بدنك انه يعاود يرجع في فورما، وحتى من برا شعرك البشرة وغيره.
3: صحيح 100%. اكيد اللي ما يعرفنيش بيوريس، نحن معروفين عندنا زوز بوتيكات في المنزل الخامس وفي بلفيو، مارك مختصه كما قلت في المنتوجات الطبيعيه سواء التجميليه ولا الصحيه. عندنا برشا منتوجات طبيعيه تلقاو بالتفصيل في السيت نتاعنا ولا في مواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا فينا تقريبا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي 500,000 يعني متابع، سواء للشعر تحب تقوي شعرك، تغذيه، تحب ترطبه، تنحي له الشياح، التكسير، للوجه كما قلت انت تفتيح، تو برشا يطلبوا فينيلا الزرقاء، تحبوا بعد ما عملوا برونزاج يحبوا نحيوه، اللبان الذكر للتجميلي، للمسك الطهاره تفوح به البدن بجميع انواع الديو ضد ريحه العرق، السدر كيما هذه اللي باش نحكيوا عليه يستعملوا كيما قلت انت تاكلوا ضد حاجاتكم السرطان والسكر وغيره باش نحكيوا عليه، ويستعملوا زاده للشعر يقويه ويختلف الاستعمال. هل ترى شعرك مزيت ولا شيح؟ كل شيء باش نحكيوا عليه بالتفصيل. وعنا برشا منتوجات طبيعيه حتى للتسمين وللتنحيف.
2: طب مثلا مش نحكي واحنا المشروع هذا هو أب عن جد، خلينا نقول واحنا انتم مقدم في الميدان هذي وتورثتوا المشروع، وكل جيل يجي يزيد التوش نتاعو.
3: صحيح 100%. نحن في الاصل في المدينه العربي قدام جامع الزيتونه من السبعينات تقريبا غاديكا، جدي كان عنده ثم الوالد وتوا انا معاهم. ولكن من ثم خرجت من بعد استقليت بنفسي كما قلت لكم في المنزل الخامس ولا في بلفيو، وعملنا ماركه بيوريس. وفي الاصل نحن معنا كنا كما تقول عربي يعني بالاول كذا واعشاب وكذا، وطورناها بشوي بشوي كما قلت لك، عملنا السيت، عملنا مواقع تواصل وعرفنا بروحنا اكثر باش وصلنا بحذاك.
2: ومدى اقبال تو التوانسه جينيرالمون؟ انا نعرف اللي المده الاخيره رجعت الناس للبيو بالكدا، ما نعرفش تقييمك الصيف هذا للخدمه كيفاش؟
3: ما نجمش قايم كصيف، صيف بصراحه
2: صعيب شوي.
3: ما نحبش نكون متشائم انا، لاباس مستوره لاباس ما نحبش، لكن فما اوقات تكون خدمه احسن برشا من هكا، ما الحمد لله لاباس مستورين.
2: ترجع مع تبرد الدنيا شويه ترجع الخدمه شويه.
3: لا هو بالعكس في الصيف ما خدمه ماشي، لكن السنه ربما الناس تقلقت من قصان الضوء، ولات حتى نفسيه مش مركزه معناها ولات ضيع لها حساباتها، ولات عندها اهتمامات اكبر شويه. فهمت كدا واحد مسقرنا فيه ولا يخمم في جماله في صحف يبدا ما عندوش فما اولويات. فهمتي؟ ولكن كما قلت انت الناس رجعت للطبيعي. برشا ناس ديما تجي تقول لنا احنا ناخذوا من عندكم، علاش؟ خاطر حتى ولا ينفعش ما يضرش، يخافوا من الشيميك هذه حتى ما ينفعش ما يضرش، وبالطبيعه باش تلقى نتيجه باهيه لازمك المداومه.
2: عن السدر اللي باش نحكيوا عليه مثلا اليوم حاجه سهله وموجوده هكا، اما فيها انا حسب ما حكيت لي انت فيها طريقه نتاع استعمال ما نستعملوش كيما جاي جاي.
3: صحيح طريقه استعمال، وزاد تعرف كيفاش الاصلي والمقلد، فما حاجه
2: خلينا بلا الفيش تكنيك نتاع السدر.
3: نحكي لكم بالتفصيل، خلي ساعه نحكي لكم شنو هي السدر اللي ما يعرفش. هي اوراق السدر ساعه هذه البودر تجي من شجره السدر اللي هي بالفرنسيه جوجوبيه. تعطي ثمرة اسمها نبق ولا العناب، يعرفوه الناس نبق ولا العناب. السدر مذكور في القرآن في 3 سور وفي الحديث النبوي للرسول صلى الله عليه وسلم. هي شجرة كبيرة كثيفة يوصل طولها 4 أمتار وفيها الشوك، وتعطي ورق أصفر في شهر جويليا. أوراقها صغيرة قرابة سنتيمتر الواحد، تتجمع في شهر جوان وجويليا، خاطر بعد ما تظهر وتخرج ثمرتها انبق ما عادش تخرج أوراق، وفي الخريف أوراقها الكل تطيح. الشجرة هذه تحب الطقس سخون، وكل ما كان الطقس سخون كل ما أوراقها أخضرت أكثر. موطنها أصلي شبه الجزيرة العربية، وموجودة في كل الدول العربية وموجودة في تونس بتبيعة، وهي معروفة من آلاف السنين. يرعى عليها نحل ويصنع منها واحد من أحسن أنواع العسل في العالم، وهو عسل السدر. أوراق السدر تدخل في برشة من صناعات مستحضرات التجميل. أوراقها المرحية كانوا قبل يجبروا بها الناس اللي ساقيهم ولا يديهم حاجيكم تتكسر. أشجارها خاطر بالشوك الناس تحوت وتدور بها ديارها وجناينها باش الحيوانات والناس ما تدخلش، وباش تتشيح تتقص أوراق العود وتتحط 3 أو 4 أيام في الشمس، ومن بعد كي تضرب الأوراق تطيح بسهولة. فوائد السدر الصحية: من حيث القوة العلاجية، أوراق السدر أقوى من الثمرة النبك. صحيح الأوراق مرة، لكن كل الأكلات والمطبوخات مرة تكون علاجية، كما جذور الزيتون، أوراق الرومان وغيره. السكري والسرطان: أثبت الأبحاث أن أوراق السدر ممتاز مرضى السكر، تعدل السكر في الدم سواء النوع الأول والثاني، وحتى الناس اللي تخاف تمرض بالسكر ننصحهم بأوراق السدر المرحي. السرطان يحمي البدن منه، واللي عنده سرطان يعاون برشا باش يوقفه وما يزيدش يتطور، هذا بفضل مضادات الأكسدة. مضاد للالتهابات والتعفنات: مضاد للالتهابات بجميع أنواعها، ومنها التعفنات على مستوى الجهاز التنفسي، خاصة اللي جرى مع الكورونا. أوراق السدر تقضي على التعفنات الكل. أوراق السدر فيها مركب السابونين يرفع هرمون التستوستيرون عند الرجال، وكينقص هرمون التستوستيرون عند الرجال قوت العضلية والجسمانية والهرمونية تتراجع وتضعف، وكل ما زاد التستوستيرون عالي كل ما كان الإنسان أقوى، وزاد يعدل الهرمونات عند النساء. به للشعر والقشرة ومشاكل فروة الرأس ومشاكل الجلدية بصفة عامة، وباش نحكيو عليها بالتفصيل، وبه للمعدة والغازات والدود اللي في الكرش. طريقة الاستعمال الصحيحة: تنجم تعملوا منقوع يعني تيزانة، ولكن باش تاخذ نتيجة قوية برشا وكاملة من المستحسن يكون مرحي، تشرب الكل يكون أحسن، جوز كمية صغيرة هكا شطار مغرفة صغيرة ولا بزوز بصوابع، حاجة بسيطة مع ماء عصير خضرة ولا عصير غرة. المرضى بالسكر ياكلوه في الفطور ما يضرش حتى ولو كليته لمدة طويلة. وكيفاش تعرف السدر اصلي ولا لا؟ تاخذ شويه ماء وتخلط تاخذ مغرفه من السدر وتخلطها بشويه ماء. لو كان عمل رغوه معناها السدر اصلي، وكان ما عملش نجم يكون مغشوش ولا ماهوش سدر اصلا.
2: خاطر برشا برشا حشيش اخرين يشبوا له في نحكي كورقه.
3: صحيح صحيح. فعات يشموا ريحه يقول لك هذه ملوخيه ولا كذا، مالي السد كل واحد واحد ولا مورينجا. عندك ثلاثه هذوما يشبوا لبعضهم، وتعرف لازم تعرف منين تاخذهم باش تاخذ النوعيه الاصليه. وباش تستعمل ملاحظ فيما يخص طريقة استعمال السدر، إذا باش تستعمل وحده باش نعطيكم طوى وصفات، ولكن إذا باش تستعمل وحده أول حاجة ساعة لازمك إذا شعرك مزيت تخلطه بالماء خاطر يشيح الشعر، وإذا شعرك شيح تخلطه بالزيت مش ما يشيحه لكش ويعطيك الفوائد نتاعو اللي هي التقوية وغيره من الفوائد اللي باش نحكيو عليها.
2: معناها تحط ماء وزيت؟
3: لا لا، زيت معناها تاخذ السدر وتخلطه بالماء، السدر تخلطه بالماء وتحطه في الفروة ذاك الشعر يقويه، ونقص في التزييت اذا الفروه مزيته،
2: وينحي القشره
3: وللتزييت ينقص في التزييت للفروه. وكون شي الشعر الشيح ما تحطوش بالماء خاطر يزيد يشيحوا لك اذا تخلطوا بالزيت. وحاجه ثالثه ما تستعملوش في الاطراف خاطر يترشقها. لازم كان في الفروه اكها
2: ما يتحطش على الاطراف جمله.
3: صحيح. والسدر فيه ماده السابونين، ولذلك باش نوريكم باش نسمعكم طريقه استعمال الشامبو السدر في الدار كيفاش تعمل شامبوها. باش نوريكم زوز وصفات. الوصفه الاولى: تاخذ مغرفه كبيره من السدر مرحي في كاس ماء دافي، من المستحسن تخلطه بخلاط، ومن بعد تزيد الخليط مغرفه من شامبو الاطفال وتخلطه مره اخرى، ثم تزيد له نص مغرفه زيت تكليل الجبل ونص مغرفه زيت جنين القمح والا جوجوبا ومغرفه صغيره خلط تفاح، وتخلط دقيقه اخرى. بعد ما يتخلط بالقدا تصفي الخليط بقماش باش كي تحطه في الشعر ما يبقاش فيه فتافت نتاع السدر. اما اذا كان شعرك مزيت برشا تعمل نفس الطريقه لكن من غير الزيوت كما فسرنا بكري شوي. تستعملوا ماركين في الجمعه، ممتاز للشعر الشايح والمكسر والقشرة الراس، تظهر النتيجه ان شاء الله في 10 ايام. الوصفة الثانية: ماسك للشعر، 3 مغارف كبار سدر مرحي مع كاس ماء، تخلط بالقدا وتزيد مغرفة صغيرة خلط تفاح وتخلط مرة أخرى. تعملوا في شعرك كماسك، حاول توصل للجذور وخصلة خصلة، نستعملوا كان في الشفل في كما قلنا في الفروة كهو، يغذي الشعر ويطهروا من الجراثيم والوسخ وضد القشرة، تستعملوا مرتين في الأسبوع. فيما يخص البشرة، كيفاش نعملوا غسول السدر الطبيعي؟ اللي هو ينظف المسامات، يعقم البشرة، يرتحك من حب شباب وأثاره، والبقاع بشكل عام يوحد لون البشرة، ممتاز خاصة للبشرة الدهنية ولا المزيتة. مغرفة كبيرة السدر مرحي مع شوية ماء يتخلط بالقديل ينتخلج منه المادة الصابونية اللي قلنا نعرفه اللي هو النوعية الأصلية باش يعطي نتيجة باهية. تحطه على وجهك وتدلكه مليح يعني تمسد تخليه دقيقة ومن بعد تغسله. تنجم تستعمله في الليل ولا في النهار، ولو شيح لك وجهك تنجم تزيده قطرات من الزيوت الطبيعية. وآخر وصفة ماسك السدر وماء الورد، سدر مرحي مع ماء ورد خلطهم لين يولي كل كريم. السدر كما قلنا ممتاز للبشرة بصفة عامة وخاصة المزيتة، يعقمها وينظفها من حب الشباب وأثاره ويرطب ويهدي البشرة الحساسة. ولو كنت تحبوا على السدر الأصلي تلقاوه أكيد عند بيورايس، ورينا في برشة فيديوهات في مواقع التواصل متاعنا فوائد وطريقة استعمال السدر صحيا وجمليا والفرق بين الأصلي والمغشوش. تلقاوا كل التفاصيل فيسبوك تيك توك انستغرام بيورايس وفي الموقع متاعنا الأصلي بيورايس.تي ان.
2: كيف تجي بحضينا سامي؟ ما تجيش يديك فارغة، ديما ثم باك للربح للمستمعين وباك اليوم.
3: باك اليوم تيار برشة للشعر الطايح والمكسر والضعيف. شنو فيه؟ فيه السدر.
2: نعم.
3: وورينا طريقة الاستعمال من غير ما نقعد نطوروا في الموضوع، اللي حبيب ما سمعش يعاود يشوف الفيديوهات. ومعاه زيت الثوم الذكر الاسود اللي المعروف اللي يقوي ويكثف الشعر. ومعاه زيت عجوبة اللي تلقاه كان عندنا فيه 20 زيت يقوي ويغذي ويرطب ويحي الشيء وتكسير الشعر. يتخلطوا الكل مع بعضهم. اكيد السدر ما تحطوه كان في الفروة والبقية تحطوه من الوصل للاطراف.
2: وقلنا احنا الزيت شختوه للي شعره شايح، معناها يحط يخلط بالزيت باش هكاك ما يزيدش الشعر يشيح.
3: صحيح. ومن بعد ما تاخذ كي تخلطهم الكل تخلط زيت عجوبة مع الثوم، زيد له شويه سدر تحطه في الفروه والبقيه تحطه واحد من غير سدر للاطراف مش ما يترشقهمش. صحيح. بعد ساعه تغسل الشامبو ثم الحريقه اللي هو 0% سلفات بارابين كلوران سيليكون.
2: واضح. هذا الباك للربح من اهداء بيورايس تلقاوه معنا ديما في فقراتنا. اهلا وسهلا بكم انتم الناس كل اللي تسمعوا فينا. يعطيك الصحه سامي، شكرا ليك. نتصور هكا بشوي بشوي عوده للطبيعه ما خيرش منها.
3: اكيد اكيد. هذوما حاجات كما قلنا اذا ما ينفعوش ما يضروش، لكن بنسبه كبيره. وشوفوا الناس قالوا علينا في الفيديوهات يشكروا فيهم، حاجه ممتازه على الاخر.
2: وعلم داو ما شختو تعطي نتيجه.
3: طبيعة. مثلا الباك هذه اللي قيمته قلنا قرب 100 دينار لازم تستعملوا على الاقل مرتين في الجمعه باش يعطيك نتيجه باهيه، مش مرة ولا اثنين وتقول شعري ما تحسنش.
2: تصبر عليه تصبر عليه شوية تبقى نتيجة بإذن الله. يعطيكم صحة الناس كل، احنا مازلنا مكملين معاكم. أهلا وسهلا بالناس اللي تسمع فينا، مكملين معاكم في خذ فرصتك.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك. عروض الشغل.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد، وترجع لكم عروض الشغل في خذ فرصتك. باش نبدأ بالشركة التونسية للتموين اللي أعلنت عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لعنوان سنة 2026 لانتداب عدد من الأعوان للعمل بموجب عقود شغل غير محددة المدة. تهم هذه المناظرة العدد 3 لسنة 2026. سيتم الانتداب عن طريق اختبار شفاهي في اختصاصي الطبخ وصيانة التبريد الصناعي، وذلك للعمل بوحدة التموين بتونس. 8 خطط موزعة على وحدة التموين بتونس. وحدة التموين بتونس يكون فيها اختبار شفاهي، تنجموا تدخلوا انتم الاكثر تفاصيل، تشوفوا الموقع وتشوفوا الموقع الخاص للشركة التونسية للتموين والشروط المطلوبة حسب كل اختصاص، في خطة تقني سامي في الطبخ وخطة تقني مهني في صيانة التبريد، وتشوفوا كيف الوثائق المطلوبة وملف الترشح كيفاش نجموا تعمروه، مع العلم انه اخر اجل لقبول الترشحات باش يكون نهار 5 سبتمبر. وزارة المالية زادة تفتح مناظرة لانتدابات خارجية بالاختبارات لانتداب ملحقين بالتفقد للمصالح المالية بعنوان سنة 2026، وذلك في عدد إجمالي يبلغ 593 خطة موزعة حسب عديد الاختصاصات. تنجموا أنتم تشوفوا أكثر تفاصيل المناظرة هذه اللي تابعة وزارة المالية، الرتبة ملحقون بالتفقد للمصالح المالية، مناظرة خارجية بالاختبارات، مع العلم أنه آخر أجل التسجيل باش يكون 10 سبتمبر 2026، وطريقة التسجيل تكون عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرة. كيف وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وذلك تنفيذا لقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 جويلية 2026 والمنشور بالرائد الرسمي. المناظرة هذه تهم حاملي الشهادات العليا في اختصاصي الحقوق والعلوم الاقتصادية، مع تحديد عدد من الشروط والمراحل اللي يجب على المترشح احترامها للمشاركة. الوزارة هذه تفتح مناظرة لانتداب 12 متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية موزعة على عديد الاختصاصات، متصرف في الحقوق، متصرف في العلوم الاقتصادية. نجموا تدخلوا تشوفوا أكثر تفاصيل فيما يخص كيفية التسجيل في المناظرة، وكيف عملية التسجيل اللي آخر أجل لغلق الترشحات باش يكون نهار 7 سبتمبر 2026، وتتم عملية الترشح عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرات concours.social.gov.tn. تشوفوا أكثر تفاصيل وإن شاء الله يا ربي موافقين. باش نختموا بمناظرة الشركة التونسية للأسواق الجملة اللي تعلن عن انتداب 17 عون حراسة وتنظيف. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة الخاضعة للإشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفاهي لانتداب 17 عون ضمن سلك التنفيذ، وذلك بعنوان سنة 2026. المناظرة تشمل 15 خطة عون تنظيف صنف واحد وخطتين لحارس صنف واحد على أن يكون مكان العمل بالشركة التونسية للأسواق الجملة ببير الخاص عبن عروس، ويتعين على الراغبين في المشاركة التسجيل عبر البوابة الوطنية للمناظرات العمومية وتقديم ملفات الترشح في الأجال

محددة، مع العلم أنه بداية الترشح كانت نهار 28 أوت 2026، وآخر أجل لقبول الترشحات نهار 28 سبتمبر 2026. تدخلوا للموقع تشوفوا أكثر تفاصيل فيما يخص العرض هذا، وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل.

0: اسأل الإكسبير.
1: أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في اسأل الإكسبير. إيمان بلتي المختصة في التسويق الرقمي، حالة بين السيركولاسيون. يا إيمان أهلا وسهلا بك. إيمان مرحبا.
2: مرحبا يا حميدة.
1: لا ولا سيركولاسيون راك لهنا.
2: والله سيركولاسيون والباركينغ كنت على طريق
1: وقلت عليك نحيوها. إيمان أهلا وسهلا بيك من جديد. نرجع في خذ فرصتك معك أنت في اسأل إكسبير، وفي كل مرة موضوع نختاروه للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا، والناس اللي هكا تبدأ ناوي على بروجي وإلا بديت تخمم صاي ما عادش فيها لازم بروجي.
2: وي اليوم باش نحكيو على تكنيك جديدة لازم نستعملوها. هي مش جديدة، ما تكنيك إفيكاس وناجحة، جربناها برشا وناجحة. باش نحكي عليها اليوم الأصحاب المشاريع واللي عنده براند واللي عنده أي بزنس. داكا التكنيك اسمها نيوز جيكينج. نيوز جيكينج هذايا التيرم هو في الماركتينج من عام 2011 نستعمله فيه. جاي من عند دافيد ميربان. نيوز جيكينج هذايا
1: من
2: بتاع
1: البغيت
2: من
1: أكل
2: الفوق كان الركوب على الحدث. نعم معناه يبدأ فما حدث ديجا وعامل البز وهو إذا لعب الكل تحكي فيه، فما فيه برشا انتراكشن. معليش ليه احنا ما ناخدوش كل حاجة الجاهزة هذه هي حاضرة ديجا وعاملة بوليميك، احنا باش نركبوا عليها نعملوا كونتينيو يتمشى مع الحاجة هذيك. ناخدوا اكزامبل مثل توا المشكلة متاع نقصان الماء. الناس الكل عام عملوا كونتينيو، فهمت كيفاش؟ ثم اللي حاجات تضحك معناها.
1: اي ريناها ريناها.
2: بس مثال في اوبتيسيان يقول لك اش ما تشري لونيت من عندنا تاخذ ابو زامي غراتويت. ثم اللي يبيع في الفيلتر هذوكم اللي من قبل وكل ما كانوش معروفين برشا. توا عملوا دي غوميز قالوا تضامنا مع الشعب التونسي في الازمه هذيا والكل، معناها جاي استعملوها. ديجا هذا ركوب على الحدث باش تولي فيرال اكثر، باش يوليو العباد يبارتاجيوها، باش يوليو العباد يعملوا كومونتير، فهمت كيفاش؟ ونقيسوا عليها. هذيك هو النيوز جيكينغ. صار ايفينمون، صارت كلمه هكا من واحد معروف من فنان ما نعرفش انا غلطه في كلمه، باش يوليو يستعملوها. اما شنو راهو فما تخوا ريغل دوغ راهو باش تنجح فيها معناها النيوز جيكينغ. اول حاجه لا رابيديتي، لازمك تجرب
1: تكون من الاوائل خاطر من بعد تمصات. اي اي اي
2: هي الحكايه، هي كل الحكايه اليوم صارت باش نستعمل عليه كونتينيو بعد جمعه. لازمك بالوقت. اليوم انا نلموا ليكيب نتاعنا تك نعملوا ديزاين نعملوا فيديو في نهارتها معناها لون دو مان كان نقولوا احنا خلي
1: كيفاش.
2: هذيك هو النيوز جيكينغ. حاجه اخرى البيرتينونس، بخلاف الرابيديتي. اش معناها البيرتينونس؟ معناها لازم السوجي اللي باش تحكي فيه انت باش تعمل عليه نيوز جيكينغ يكون ليه ديريكتومون باللي تبيع فيه، ما تبداش خارج عن الموضوع. جست تحب انت كهو تركب على الحدث اللي عبيت كل حكيت عليها، لازمك انت تعمل عليها كونتينيو، فهمت كيفاش؟ لازم تكون انت كيما هذا يبيع في فيلتر نتاع ماء ينجم، مش انت تبيع في حوايج وتحب تعمل نيوز جيكينغ على الماء، ما تزيش ما تركبش على بعضها معناها، فهمت كيفاش؟ تتذكر زيد يا حميده في الفيضانات اللي صارت في الشتاء. زادا برشا عملوا عليها نيوز جيكينغ. ثم زي ماركة بتاع موبل في تونس يوريو هكا كيفاش الموبل معناها طلع له الماء هكا نقولوا احنا غرق هكا شويه بالماء
1: ما صار له شيء.
2: الموبل بتاعنا ما يصير روحه شيء خاطر بون كاليتي واللوحه بتاعنا باهي واشري وما تخافش حتى لو كان صارت فيضانات ما يصير له شيء الموبل بتاعك. نيوز جيكينغ ما يصيرش كان على الحاجات هذوما، ينجم يكون يصير زادا على ديزاكسيون نعرفش انا بوليتيك تاع فنانين اي حاجه تعمل بولينيك وتكون عبيد تحكي عليها، انت تغتنم الفرصه وتعمل عليها كونتينو.
1: لهنا نتصور هذيا تتكلفش برشا ومن احسن الحاجات اللي حتى هكا تكون طريفه حتى العبيد تبدا عاملة عليها برشا جو.
2: سورتو كي تيفيتي توا هي السيلز ريجل اللي باش تحكي عليها لا بريدونس، تيفيتي انك تعمل حاجات باد بوز تمشي للباد بوز معناها، فهمت كيفاش؟ خاصة كي تبدا فما كاتاستروف ما نعرفش برشا موتة ولا حاجة صارت وصارت فيها ضحايا وكل ما نسوش نعمل عليها حاجة تضحك احنا باش تولي لهنا انت خرجت على الموضوع عبيت لازم فما حذر معناها كي باش نخدموها التكنيك هذيا، لازم تكون بسرعة رفيسة، لازم تكون بيرتينونت ولازم تكون تاخذ الحذر نتاعك باش ما تغلطش وتعمل باد بوز. هذي هما النصائح نتاعي انا اليوم. اما راهي احنا ريت توا حميده في البريود اللي احنا فيها ثم برشا نيوز جيكينغ لازم نخدموا عليهم راه. معناها توا فرصة وجايين برشا أحداث وتوا عنا غنطخي وبرشا حاجات
1: معناها برشا أفكار
2: برشا أفكار أي.
1: وهذه هي اللي خارج توا كما قلت انت الحدث اللي يكون موجود واحد من الحدث هذاك يستغل ويعرف كيفاش يخدم بيه باش يروج للبلاصه والا المنتوج معين.
2: احنا شعب نحبوا برشا الحكايات ما
1: تعرف ونحبوا الضحك
2: وكل شيء نرجعوه يضحك شيء حاجه فاني فهمت.
1: يعطيك الصحة إيمان، شكرا لك إيمان بلتي المختصة في التسويق الرقمي، إن شاء الله الأسبوع القادم تكون بحضينا لهنا. يعطيك الصحة على كل التفاصيل.

0: مني بالنظر انت زوينه.
1: هكا نكون وصلنا لنهايه حصتنا لليوم. شكرا لكم الناس اللي سمعتونا واللي تابعتونا. من بعد شويه باش تكملوا تونس اليوم مع هند السعيدي وبقيه فريق تونس اليوم. تحيات فريق خذ فرصتك لليوم. نقول لكم في الامان وباي باي الناس الكل.

فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكره. حتى لو ماكش مختص بالدراسه، التخطيط، الاستراتيجيه والتطوير، تنجح. خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة من إذاعة الشباب. الشركة الوطنية للسكاك الحديدية التونسية تشرع بداية من الغد في بايع الشركات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي 26/2027 المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل عبر قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. وفي بلاغ لها أكدت الشركة أن الاشتراكات حافظت على أسعار السنة الفارطة. الشركة التونسية لأسواق الجملة أعلنت عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفاهية لانتداب 17 عونا في سلك التنفيذ للعمل بمقرها الكائن ببير القصعة من ولاية بنعروسة، وتتوزع الشغورات المفتوحة للتناظر بين خطتين في اختصاص حراسة صنف واحد و15 خطة في اختصاص تنظيف صنف واحد، ويشترط في المترشحين الحصول على المستوى الدراسي المحدد بالسنة التاسعة من التعليم الأساسي منهات بنجاح أو شهادة تخاتم مرحلة التعليم الأساسي إلى جانب التمتع بالجنسية التونسية والحقوق المدنية والوفاء بالالتزامات تجاه الخدمة الوطنية. أفضت جلسة عمل انعقدت بمقر الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه إلى الاتفاق على تعبئة ما يفوق 3 ملايين لتر من المياه المعلبة يوميا على مدى 4 أيام لضخها بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة المتمركزة على مستوى تونس الكبرى مع مراعاة طاقة إنتاج كل وحدة. أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الذي يؤدي اليوم زيارة إلى تونس أهمية تعزيز التعاون بين ألمانيا وتونس لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمنية والطاقة والتبادل العلمي، مذكرا بأن هذا العام يشهد احتفال مع تونس بالذاكرة 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية التي تعززت على ممر عقود الماضية. كما أبرز المسؤول الألماني ازدهار التبادل العلمي والمهني بين البلدين، وبين أين أن نحو 7500 شابا تونسيا يدرسون حاليا بالجامعات الألمانية، في حين يقدم المختصون التونسيون إسهاما قيما في قطاع الرعاية الصحية بألمانيا. في العالم، الخارجية الإماراتية تندد بهجوم إيراني بطائرة مسيرة، وتقول إن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة فوق المياه الإقليمية. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن القوات المسلحة الإيرانية هاجمت قواعد عسكرية أمريكية في الأردن ردا على هجوم أمريكي على جزيرة لارك. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
8: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
7: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
9: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
7: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
10: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقه اللي نخدموا بها. ما دمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعيه بلادنا.

0: يونس اليوم.
1: أكتواليتي موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
2: تونس وأخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من تونس اليوم. بداية أسبوع إن شاء الله موفقة وفيها طقس مروح نوعا ما الحمد لله أكيد، ونحيي كل مستمعينا اللي يسمعوا فينا، اللي يتابعونا، اللي عدلوا موجتهم على موجة إذاعة الشباب من توا حتى الماضي ساعة. رجعنا لتوقيتنا العادي في تونس اليوم، ساعة ونص من زمان إن شاء الله في آخر الأخبار والمشاغل اللي تشغل بال التونسي، أيضا المواضيع العاجلة أكيد، وديما معاكم الأكتاليتي حاضرة معاكم اليوم. آخر يوم للعمل بنظام الحصة الواحدة، غدوة نرجع يرجع التونسي إلى نظام الحصتين، وبعد صيف استثنائي فعلا من الحرارة، زعما مازال نظام الحصتين مناسب، خاصة معناتها خبراء المناخ يتحدثوا على موجات حر ربما أو أيضا خريف فيه نوعا ما من ارتفاع درجات الحرارة، وأيضا الأمطار إن شاء الله ربي يرحمنا بالأمطار، لكن كي نتحدثوا على الأمطار زاد نتحدثوا على الفلاحة، ونتحدثوا على القطاع الفلاحي إن شاء الله في نصف ساعة الأخير من الحصة اليوم، باش نتحدث على القطاع الفلاحي وتأثير موجة الحر صيفة السنة على القطاع الفلاحي، سواء زراعة السقوية سواء التمور، خاصة غابات التمور تعرفوا شهر وفصل الخريف معروف برشا بالبلح بالدقلة بالتمور، الصابة شنو حوالها في طقس حار، وهل إنه درجة الحرارة توالم زادة طبعا صابة التمور ولا لا. أيضا اليوم في نفس الإطار ولا حديث على صفحات التواصل من البارح إلا على الحرائق، عودة إلى الحرائق الغابات في تونس، أوت ينتهي ويودعنا على وقع الحرائق الغابات البارح في في في سليانة في برجو، إن شاء الله ربي يلطف بكل أهلينا، وأيضا تحية كبيرة برشا إلى كل أعوان الحماية المدنية وأعوان إدارة الغابات. اليوم نتحدث على الحرائق في نصف ساعة بعد شوية أكيد مع المختصة السيدة شيراز، سيدة شيراز بالحاج خضر مختصة في المناخ، وأيضا هي مختصة أكثر في حرائق الغابات والباحثة في المجال هذية. هل أصبحت الغابات التونسية أكثر هشاشة أمام موجات الحر وظواهر المناخية المترفة؟ هل نحتاج اليوم إلى انتقال من منطقة تدخل بعد اندلاع الحريق إلى استراتيجية أقوى للوقاية والتكيف وحماية غاباتنا والتنوع البيولوجي اللي فيه ككل؟ أيضا اليوم على قريب وبدينا هكا نحسوا بإيقاع العودة المدرسية، قبل العودة المدرسية هل التونسي اليوم وتوقيت أبنائنا في العودة المدرسية في الزمن المدرسي ككل موالم للمناخ الجديد، خطر ولينا نتحدث على مناخ جديد في تونس، هل نحتاج اليوم إلى عادة التفكير في توقيت الدراسة والزمن المدرسي حتى لا نضطر إلى تعليق الدروس بسبب الحرارة والأمطار؟ تتذكروا كلمة تتوقف الدروس في ولاية كذا، تتوقف الدروس في ولاية كذا، عمناول خاصة وقت الأمطار. هذا هو باش تحثوا في الإطار هذايا مع باحثة في علم الاجتماع التربوي أكيد في الإطار هذا، ومرحبا بكم ومرحبا بكامل الفريق، سليم القصيبي في الإخراج التقني، فريق تونس اليوم فيصل شابو في الأعداد، أيضا بعد شوية أيضا بدران، مرحبا بدران، وميكرو تروتوار مع بدران إن شاء الله في طار العودة والزمن المدرسي. تحية للشباب في الديجيتال، هند السعيدي في تعويض الهند العسكري، خليكم معنا.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين. 11:44 دقيقة أكيد نتحثوا على الموضوع وظاهرة اليوم، وموضوع فعلا يخوف، خاصة كنا نسمع ونشوف شنو صاير في الشقيقة الجزائر. نتحثوا على حرائق الغابات، مساحات كبرى من الـ من الـ من الخضار هكا. وتونس هي بطبيعتها معروفة، تونس الخضراء، كي نشوفوا المشاهد هذه توجع برشا. وسني بصفة خاصة الفترة الأكثر خطورة بالنسبة للسني، معناتها هل أصبحت فعلا اليوم الغابات التونسية أكثر هشاشة أمام موجات الحر والظواهر المناخية المترفة؟ هل نحتاج اليوم الانتقال من منطقة التدخل بعد اندلاع الحريق إلى استراتيجية أقوى للحصانة والمناعة؟ هل نحن أمام موسم حرائق استثنائي، أم أن تونس بدأت تدخل مرحلة جديدة في حرائق الغابات المرتبطة بالتغير المناخ؟ سعيدة باستقبالها ضيفتي الحاضرة معنا، الدكتورة والباحثة في علم المناخ ومختصة أكثر في حرائق الغابات، السيدة شيراز بالحاج خضر. مرحبا بك سيدة شيراز.
1: مرحبا،
0: أهلا وسهلا بك. أيضا بعد شوية يلتحق بنا زميلنا المراسل، مراسلنا في ولاية سليانة ماهر هماسي. ماهر حاضر معنا مازال شوية، يلا خلنا ننطلق معاك. شهر أوت يودعنا ب معناتها على وقع الحرائق اللي تنطفي، ومن بعد معناتها تحيتنا تحية كبيرة برشا لأعوان الحماية المدنية وأعوان إدارة الغابات، لأنها خدمة كبيرة برشا، وأيضا تحية لكل المواطنين زادة المتعاونين. كيفاش تقيم المشهد اليوم سيدة شيراز؟
1: اليوم الحرائق في الغابات وليت ما عادش نحكيو على موسم، ولات موجودة بخيس كامل العام. علاش؟ خاطر فما تغيرات صارت نيفو معناتها السخانة، ولينا اليوم عندنا فترة جفاف طويلة برشا، ولينا وفترة الجفاف كي نقولوا فترة جفاف معناتها نقص في الأمطار. لكن اليوم اللي قاعدين نشوفوا فيه اللي هو ولا جفاف حار. شو معناتها جفاف حار؟ معناتها جفاف مقترن بارتفاع في درجات الحرارة، انخفاض نسبة الرطوبة، ونلقاو السخانة اللي توصل نشوفوا فيها طوى في 50 و55. فهذا الكل باش يكون عامل معناتها شنو باش يعمل هو في الحقيقة؟ هو باش يشيح النباتات، الهشيم اللي باش يكون تحت الغابة باش يولي هذاك معناتها شيح على الاخر. اي شعلة باش تجي راهو باش معناتها باش تشعل. لكن فما عوامل اللي هي باش تخلي الحريق هذا كبير ولا مش كبير، خاطر تنجم تحترق المساحة صغيرة والنجم يقفوا غاديك. اليوم شنو اللي خلى الحرائق هذه معناتها المساحة؟ هو رياح الشهيلي. واحنا عنا في دراسة في 2020 قلنا راهو فما باش يصير تغير في درجات الحرارة، وباش يصير تغير في تواتر فترات الجفاف. معناتها باش يوليو عنا معناتها أكثر مدة من مدة الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة. هذية وقت اللي نقولوا رياح شهيلي، نقولوا رياح جافة، نقولوا رياح سخونة، ونقولوا ظروف ملائمة جدا لانتشار الحريق. اللي صاير اليوم في الجزائر، وإن شاء الله ربي يحفظ الشقيقة الجزائر ويحفظ أهلها،
0: ويرحب خاصة ضحايا الحرائق.
1: وصلوا 12 قتيل بخلاف معناتها
0: وأكثر
1: وهذا راو كي نحكيو الإنسان نحكيو الحيوان اللي في وسط الغابة، نحكيو على العصفور، نحكيو على السلحفات، نحكيو على الغزال، نحكيو على سيستم كامل معناتها يتدمر لي شيء، لانه فما شعلة متاع نار تحطت، لقات ظروف ملائمة، لقات تضاريس ملائمة، لقات معناتها امبلور تولي حريق كبير برشا، يولي حتى عون الحماية المدنية غير قادر على مجابهته. راهو مستحيل مهما كانت عندنا الامكانيات بالنسبة لتونس، بالنسبة للجزائر، بالنسبة لفرنسا، ايطاليا، اسبانيا، مهما كانت عندهم امكانيات، اذا اقترن الحريق بظروف مناخية ملائمة لانتشار الحريق رانا ما نجمو نعملو حتى شيء.
0: بالنسبة للسنة خاصة صيفة 2026 ظهر لي استثنائية. الحرائق في أنا نذكرهم في بنزرت، في زغوين، الحرائق
1: زغوين تحرقوا 905 هكتار
0: برشا.
1: زغوين تسمى من أكثر الولايات بدون احتساب سليانة وبرقو اللي طوى معناتها قاعدين رجال الحماية المدنية يقوموا بخدمة جبار.
0: وفي شمال الغربي سيطر على 8 حرائق تقريبا في عين دراهم و فرنانة وجندوبة الشمالية، البارح كما ذكرت زاد في سليانة، وهكل معتها إخماد الحرائق ومن بعد تندلع من جديد. يعني علاش بعض الحرائق تعاود تشتعل بعد ما تم إخمادها؟
1: علاش
0: هل تبقى هكا ما تطفاش؟
1: علاش؟ لأن وقت اللي تدخل الحماية المدنية ويدخلوا رجال الغابات للأطفاء يطفيوا، معناتها هما يمشيوا ويطفيوا ويحاولوا للماكسيموم يخدموا، لكن باش يقعدوا فما دي نويو تحت الأرض. أنت كي تراها تقول معناتها مطفية، ما فما حتى شيء. أول هبة رياح تعاود تشعلها وتعاود كينها شعلة من أول وجديد. إذن هوني أكثر، نعم. أكثر معناتها أكثر فاكتور اللي هو عامل الرياح، معناتها هو اللي قاعد أكثر عامل. نعم. المشكلة وين؟ اللي المشكلة اليوم الرياح هي رياح شهيلي، والرياح الشهيلي هذية باش تكون رياح حارة وباش تكون رياح جنوبية، دونك باش تأكل الأخضر واليبس مع أنها طلقة. وهو شنو اللي يصير زيدا كيف علميا نحكي مدام هند، وقت اللي نقعدوا ثلاثة أربعة.
0: تحق بينا سي عبد القادر، مرحبا سي عبد القادر، طبعا المحلل مع الحصة ديما حاضر معنا. سي عبد القادر حمدوني، ناخذوك معنا، نسلموا عليك، مرحبا.
2: صباح الخير، اهلا وسهلا. كل عطاير
0: كذا، اي عطاير، اي كل شيء بتلقائيه مع مستمعينا. نتحدثوا على الحرائق، اكيد معك الدكتوره الشيراز، اكيد خاصة نقطة إخماد الحرائق ثم اندلاعها من جديد،
1: ثم عامل الريح هو، نعم. هو اللي يعاود معناتها يعاود تعاود تشعل منه جديد، هو هذا عامل الريح. لكن احنا قبل ما نخلطوا للحريق باش نمروا متاع 3-4 ايام سخونين على الاخر، نوصلوا فيهم 50 سخانة و 45 سخانة. اذا الارضية موجودة للحريق. هوني نعول ان على وعي المواطن، هوني نقول المواطن، نحب قديش مرة نقول نفسروا لهم، نقول كون واعي اللي انت اذا تعديت بثلاثة اربع ايام خلي في مخك اللي خطر الحرائق راهو موجود
0: مؤشر،
1: وراهو
0: يعني
1: مؤشر معناتها عالي جدا لخطر الحرائق، وعليه لازمك تكون واعي انك انت ما تكونش سببك الشعلة اللي باش تكون اندلاع الحريق. خطر اندلاع الحريق مع ظروف مناخية وتضاريس، معناتها كما شفتوا الحريق اللي صار في الجزائر على مستوى الحدود، باش تلقى تضاريس صعبة مستحيل ينجموا يدخلوا لها معاونها أعوان الحماية المدنية وإلا رجال الغابات، دونك نلقاو معناتها مغابات تحترق بصفة معناتها مهولة. ما شفنا لهيب معناتها متاع نار.
2: كذلك راهو يعني من الإجراءات الحمائية المسافة، لكن المساحات الفاصلة اللي هي للأمن وكذلك تمكن فرق الأطفاء من التدخل، وتمكن كذلك من عزل برفوال هك ليزون اللي تصير
1: هي
2: إدارة الغابات. نشوف احنا الناس كل نتعدوا على الجبال ونتعدوا على الغابات، نشوفوا ثم مناطق صحيح، بعض المناطق الجبلية اللي فيها، في بعض المناطق كانت موجودة ولكن موقعش الاعتناء بها، هكل المسافات العازلة اللي تمنع انتقال الحريق. أوكي، نجمي حتى بالمعنى العلمي على الأقل هذاك هي محاصرة، شكل من أشكال محاصرة النار، وعلى الأقل صارت في وقع ما خلوهاش تمتد إلى بقية
1: المناطق.
2: فإدارة الغابات وبتنسيق مع الحماية المدنية وبتنسيق مع السلطة الجهوية ضروري أنه هك المساحات هذيك أو المسافات هذيك يقع الاعتناء بها وتنظيمها بشكل اللي أولا مهم أنه نفس المجال لفرق الأطفاء وكشكل زادة للحماية وللعزل.
1: هذا هو، هما هذوكم نسميهم احنا بالفرنسية دي بارافو، معناتها جيل الغابة متاعك تقسمها، تنحي تعمل كي طريق ما بيناتهم الزوز، وتخلي البارتي هذه بعيدة على هذه باش انت تنجم تسيطر على المنطقة
2: هذية،
1: وزادة تكون كما قال الأستاذ معناتها تنجم تدخل سيارات الحماية المدنية وأعوان الغابات. لكن شنو اللي هي، وهي مشكورة إدارة الغابات تخدم رأي في خدمة جبارة كبار معناتها
2: فعلا نوجهولهم
1: تحيه وين الغابات
2: اولا لانهم منتبهين لانه هما اللي ينتبهوا للشراره الاولى واثنين زاد يقوموا بمجهود كبير وثلاثه راهو كما احنا في ديارنا وشوفوا في السخانه هما زاد
1: اي اكيد فعلا
0: والحمايه المدنيه زاد
1: الحمايه المدنيه وحتى الجيش الوطني زاد
2: يوصلوا معناتها زاد حتى برشا مواطنين في احداث كيفك في تونس ولا حتى في الشقيقه الجزائر شفنا الناس تتطوع وتمد يد المساعده ولكن بالله اخذونا من حاله الفرجه لانه الفرجه هذيك ولهذا جايب سيارته مش وقت نتاع
1: هذاك شو نقولوا
2: تصور هذاك وقت نتاع تصور وفي بعض الاحيان انتم تعطلوا الناس اللي تخدم على روحها
1: هذاك شو
0: يعرضوا رواحهم على الخطر زاد ايضا
1: وهو راهو بالنسبه للحمايه المدنيه وقت اللي يلقى انسان قدام غابه راهو ينقذ الانسان ما يمشيش للغابه دونك انا نقول لهم العبد اللي باش يمشي راو باش يعطلوا على خدمته مش باش يعاونوا
0: نعم.
1: دونك ماذا بهم يحاولوا خاطر هما باش يوليو خطر عليهم والمواطن ما عندوش الاليات لا عنده لبسه معناتها كيما رجل الحمايه المدنيه لا هو محمي لا حتى شيء فرجاء معناتها انه يخليوا اعوان الحمايه المدنيه ورجال الغابات واعوان الجيش يخدموا خدمتهم
0: نعم. سيده شيراز عبر التاريخ أو الناس تقول لك بل ما كناش متعودين على حرائق بالطريقة هذه في تونس معناتها في مناخ تونس عبر التاريخ كيفاش
1: عبر التاريخ نعم. أنا في دراستي
0: مش البعيد
1: أي لا مش نعطيك من دراساتي نعم. لنطلق منهم معناتها معطيات علمية أنا بديت دراسة الغابات من عام 1985 حاولنا نمشي وقبل من عام حتى 1972 لكن للأسف ما لقيناش معناتها
2: معطيات
1: اللي باش نجموا نخدموا عليها ف بدينا دراسة الحرائق في الغابات من عام 1985 شنو نلقاو أنا من دراستي من 1985 إلى يومنا هذا الكورب نتاع الحرائق إيش لقينا فيها لقينا اللي هو من عام 1985 حتى 1994 الحرائق موجودة وراهو موجودة ولكن أنا في دراسة صلحت الباز دو دوني شو معناتها صلحت مثلا نلقاو مساحة محروقة فيها 500 اكتار معلنتها الوسائل معناتها المصادر وزارة الفلاحة ولا لكن أنا بالوسائل الاستشعار عن بعد والليزيمال ساتيليتير صلحنا الباز هذيك لقينا اللي فما سوزي استيماسيون
2: نتاع المساحة
1: المحروقة تقول لي علاش يعملوا سوزي استيماسيون نقول لك راهو عادي عادي علاش باش ما ندخلوش بانيك للشعب باش الناس ما تدخلش بعضها باش عادي دونك
2: هو فيه زوز جوانب
1: يعني
2: هو عادة ينجم يكون ما عندوش هو المساحة الحقيقية فتكون مسألة
1: تقديرية
2: وثم الجانب الآخر اللي هو جانب نفسي اللي حكيت عليه الأستاذ أنك ما تخليش خوف ورعب عند الناس في عودة
1: لكن هوني شنو يعطينا هالسوزي استيماسيون هذي تعطينا ما نعرفوش الغيجيم انسوندي متاعنا تعطيني أنا ما نعرفش قديش لازمني معناتها كماين باش تدخلي في الحريق تعطيني أنا ما نعرفش أنهي الولاية الأكثر تضرر معناتها باش أنا معناتها نتدخل لا نعرف اللي هما يعرفوا اكيد يعني اكيد اداره ثم الغابات
2: ثم المعلن
1: اي وفما الغير المعلن
2: ثم غير لكن عادي هذا راه مشكل عندنا
1: لا في كل دول العالم
2: يعني اما الجهات الرسميه او الجهات المعنيه تعرف المساحه الحقيقيه
1: أكيد فبالتالي... يقعد هو الحمد لله احنا نقولوا جاتنا هالوسائل التقدم في البحث العلمي هالاستشعار عن بعد وصور أقمار الصناعية اليوم عنا السيرفاس اكزاكت معناتها كي نقولوا راي 900 هكتار في زغوين راي 900 هكتار
2: أي محرك واحد أي واحد
1: يعطيك
2: الخريطة بالضبط تعطيك المساحة
0: لكن هالأقمار الصناعية اللي أشرتي لها معناتها هل إنها تساعدنا زاد على الكشف المبكر على الحرائق اليوم قاعدين نستغلوا فيها ولا لا والذكاء الاصطناعي ككل
2: ما يلزمناش نمشوا الغادي
0: كيفاش
2: اللي حكيته الاستاذه احنا يلزمنا نستفادوا من التطور الاستشعار راهو ثم اجهزه عاديه نجم تعطيك يعني يكفي انه تصير حركه غير عاديه في درجه الحراره. يعني انت تسجل لك عن كابتور
1: عملنا كابتور بالحق.
2: فوالا كابتور يسجل لك درجه الحراره، يقول لك راهو فوالا في الموقع الفلاني في المكان الفلاني عندك انت خط طول وخط عرض، يعطيك النقطه بالضبط. راهو الحراره اللي فجاه كانت جدي نابورت كوا كانت 25 راهي وصلت 50 بالضروره وقتها تنتبه اللي ثم لانه واش تحدد لك المكان. فبالتالي اليوم ثم هذا الجانب العلمي، ثم الجانب العين المجردة باعتبار انت عندك حراس وعندك ناس، وثم في بعض الاحيان حتى المواطنين يقوموا بالدور هذا.
1: نرجع لك مدام هند عبر التاريخ معناتها من
0: بسرعة.
1: دونك لقينا من عام 2000 حتى 2010 الكوغب هبطت نتاع الحرائق. علاش؟ خاطر الدولة عولت على وعي المواطن. فما وقتها تحسيس وحملات تحسيسية ولبيب وما نحطوش الفضلات وين يجي، وصارت الفترة نتاع التنمية المستدامة. إذا الحرائق نسبة المساحة المحروقة هبطت. وقتاش رجعت لنا احنا الحرائق؟ ونشوفوا
2: وقت يكون ثم التسيب
0: في
1: 2010 دونك 2011
0: ولونه ثم التحسيس برشا توا سيدة.
1: هو المجتمع المدني راه قاعد يخدم خدمة جبارة
0: ويوميا نتحدثوا،
1: لكن ارتفاع درجات الحرارة راهو عامل
2: ارتفاع درجات الحرارة اوكي، ولكن ثم جانب الإهمال وثم يعني راهو ناس تتعدى في غابات
1: طيش ميقودوا سيجارات،
2: الناس اللي تخرج للطبيعه وتحب تتفرهد كيف كيف، لانه احنا نتذكروا حتى الناس الكبار كانوا حتى كي في الحصيده يشعلوا النار واحد كل شيء، ولكن ياخذوا مسافه ويخلوا زوز متر ثلاثة متر اللي هذوكم يحسدوهم يخلوهم يقولوا كانهم تين ومارشون كذا ويصبوا فيهم الماء باش ما تنتشرش النار ويشو طيبوا تي ومارشون كذا. درجة الإهمال ودرجة اللامبالاة خاصة ما نحبش، ثم جانب جرامي موجود حتى حد من نجم ينكر يعني ما باش نردوها الدنيا لاباس، لا ثم جانب جرامي، لكن ثم جوانب اخرى يلزمنا ننتبهوا، يلزمنا ننبهوا الناس في فترات كما حكيت الاستاذ اللي درجه الحراره توصل حد فاتت ل 40 خويا واحد مشي الغابه فاش مش يعمل.
0: نعم هذا هو اليوم حتى نكمل المداخله معك سيده شيراز، شنو يلزمنا نعمل اليوم؟ اي الوقايه
1: شفت مدام هند شنو لازمنا نعمله؟ راهو يتعمل من ابريل وماي وجوان، راهو جويليا واوت وسبتمبر واكتوبر هو فصل معناتها الحراره.
0: لو كان نخدموا على الصيف القادم،
1: نخدموا على الصيف القادم
0: 2027
1: فما عنا اكلي باغ افو لازمهم عناية، وهذوكم نعرفوا راهو لازمهم فلوس. راهو كي نقولوا باش وزاره الفلاحه باش تمشي مازال لازمها موارد ولازمها تراكس ولازمها اعوان ولازمها وهي هذيك لازمها عنايه دوريه. علاش؟ خاطر الجر اول مطره معناتها باش يعاود تصير معناتها تعاود تخرج الاشجار. وبلي فقط نحب نعقب عليك ظاهره انه نمشي ونزرع وبعد الحريق
2: هيك
1: المبادرات
2: حكينا في البرنامج
0: حكينا برشا عليه فعلا.
2: اتركوا اهل الاختصاص
0: هي خلينا نحكي النيه طيبه
2: لا
1: النيه طيبه هم النيه طيبه
2: يعني هم في بعض الاحيان راو اولا مهم الملاحظه اللي حكيتها الاستاذ الشيراز اولا ثم نباتات خاصه بالمنطقه لازم يجيبوا نباتات اخرى.

0: ما خاطر حاجات احنا ما نجموش نسيطروا عليها. وعليه اليوم المواطن لازم يعرف اللي الغابه راهي ذيك مورد رزقه، لازم يعرف اللي راهو دويته اللي يشرب فيها راهي من الغابه، لازم يعرف اللي الغابه ان ايكو سيستيم عايشين فيه
1: ذيك رئه
0: تونس، وخاصه تونس فيها معناتها منظومه بيئيه معناتها رائعه جدا. عندنا محميات خساره يتحرقوا معناتها اليوم زيد كيف كيف شقيقة الجزائر عندهم محميات تتحرقوا، وراو محمية معناتها تلقى فيها حيوانات نادرة، تلقى فيها كنوز. حيوانات كنوز
2: ثم
1: نباتات زيد اللي بسدد الانقراض باعتبار أنه التدخل البشري يجاوز كل الحدود بعض الحيوانات، وكذلك راو الحرائق يعني فيها انبعاث كبير كمية من
0: ثاني الكربون،
1: ثاني أكسيد الكربون اللي هاك تشوفوا درجات الحرارة. وفي نفس الحصة هذه وقت اللي استضفنا الأستاذ عادل بن يوسف يحكي لك يعني كمختص يعني درجات الحرارة اللي كنا ننتظروا فيها في 2050 نعيشوا فيها.
0: نعم أنا باش نعطيك رقم صادم يمكن
2: بسرعة بعد نمشوا الجندوبة مع زميلنا هشام.
0: خدمنا على زوج سيناريوهات في تونس، ونقول سيناريوهات متشائمة لكن لازمنا معناتها نعطيوها. بالنسبة للرياح الشهيلي من هنا ل 2100 مقدمين على 72 يوم جفاف، هذا في السيناريو الأول. في السيناريو الثاني مقبلين
2: هذا؟
0: من هنا بين 2050 و2100 به، ومقبلين على 92 يوم جفاف، هذا علميا مثبت معناتها. دونك هذوما اللي لقيناهم
2: هذوما الحاجات اللي خوفوا.
0: لكن
1: ما احنا استاذ الشباب كي نخدموا على الموديل ثم هما كاتر سيناريو
0: كاتر سيناريو
1: حكيت اثنين خلينا باش نسهل على الناس. ثم السيناريو الأول اللي هو المتشائم جدا، ثم السيناريو الرابع اللي يعطينا اللي درجات الحرارة نجم تنقص بما فيهم درجة. علاش؟ السيناريو هذا
0: المتشائم
1: هذا يتسمى سيناريو سون بوليتيك، ما نعملوا حتى إجراء في علاقة لا بالإجراءات اللي نعرفها كلها في علاقة بالبيئة، ولكن ثم سلسلة من الإجراءات اللي تخلينا يلزمنا نتفائلوا ويلزمنا كل واحد يقوم بدوره. وبالتالي صور
2: إن شاء الله
1: نمشوا في السيناريو الرابع.
2: خلينا نمشوا الجندوبة زميلنا هشام الصغيري. مرحبا بك هشام، أهلا وسهلا.
3: مرحبا، تحية ليك وتحية لكل المستمعين.
2: شنية الأحوال غادي مع تحياتنا كبيرة لعوين الحماية المدنية وعوين الغابات، وأكيد نهار السبت حرائق في بعض الأماكن في جندوبة الشمالية وفرنانة خاصة، أعطينا التفاصيل وشنية الأحوال اليوم هشام؟
3: هو الوضع مستقر حاليا على مستوى ولاية جندوبة بعد الحرائق الأخيرة، تقريبا 8 حرائق في يوم واحد شملت مجموعة من المعتمديات بين عند راهم وفرنانة وجندوبة الشمالية. حرائق يعني كانت بأضرار متفاوتة، أهم الحرائق وأصعبها كان على مستوى معتمدية فرنانة منطقة البلاعدية، اللي يعني النيران وصلت إلى بعض التجمعات السكنية الموجودة داخل الغابة، والحمد لله وأنه ما ثماش أضرار بشرية باستثناء أضرار في بعض المنازل وفي بعض المستودعات، وكذلك الأشجار المثمرة. ونعرف أنه هذه الجهة هي منطقة يعني فيها الأشجار المثمرة، فيها الفلاحة شوية فلاحة، يعني ما ثماش يعني إشكاليات كبيرة في علاقة بالمواطن والمتسكنين في هذه المنطقة. وتم تكوين بتبيع لجنة لمعاينة الأضرار اللي نجمت على الحرائق الأخيرة على مستوى هذه المنطقة لحصرها وربما لتعويض المتسكنين في هذه الجهة. وكالعادة يعني ولاية جندوبة السيناريو في كل موسم صيف تكون تم حرائق، ونذكر نسكل يعني حريق منطقة ملولة في تبرقة وحريق فرنانة كذلك الفوضعية وغيره، يعني في كل مرة تكون تم حرائق أضرار كبيرة الحقيقة في الثروة الغابية على مستوى جهة جندوبة، سواء كان في الفرنان أو في الزان أو في مختلف يعني الأشجار اللي معروفة بها جبال خمير وهذه المنطقة. إن شاء الله تكون آخر طبعا الحرائق.
2: هشام مديمو معناتها قاعدة تتكرر كل عام، أكيد المواطن غادي في المناطق هذه تعود على الحرائق، هل إنه يخدم على الوقاية، هل إنه واعي بدوره زادة ويرد باله ربما فما برشة طرق حتى تقليدية لطبعا الوقاية من الحرائق؟
3: صحيح. يعني تعرفوا أنه الأسباب الحرائق متعددة.

0: في بعض الأحيان تكون بصفة عفوية من بعض المواطنين، لأنه لاحظنا تم التزام حقيقة من المواطن في السنوات الأخيرة، خاصة على مستوى الحقول وغيره، ما تماش حرق للأعشاب وغيره باستثناء بعض الحالات الشاذة بتبيع. ثم حملات تسير في كل يعني بداية موسم الحماية المدنية على مستوى عدد من الأرياف وعدد من التجمعات السكنية. أبقى يعني الحماية والوقاية من حرائق مسؤولية الجميع، وإن شاء الله تكون آخر الحرائق وآخر الأضرار على مستوى الطاولة الغربية.
1: نعم، هذا هو. شكرا لك هشام صغير، يعطيك الصحة، مرسلنا طبعا في ولاية جندوبة. كلمة الختام زاد معك سيدة شيراز، خطر كملنا اللقاء، أكيد نصيحة لتقدمها طبعا، والكلمة لتقدمها حتى نكمل بعد شوية عندنا ملف آخر.
2: نصيحة اللي نقدمها اللي احنا اليوم قلت لك في البارتي الأولانية، اللي هو المواطن لازم يكون واعي. المجتمع المدني قاعد يخدم على الحكاية هذه. الحاجة الثالثة هي تثمين البحث العلمي. أنا في كل مقابلة نقول تثمين البحث العلمي. اليوم رأوا مثلا أنا عندي حساس استشعار، يستشعر الدخان، يستشعر الرياح، يستشعر الرطوبة، سميناه توبو كوبو، موجود اليوم، لكن ما لقيناش معناتها الفلوس كما نقولوا باش نصنعوا باش نعملوه. دونك
3: البحث العلمي قائم بدوره، لكن مش دوره هو مش دور الباحثين أنهم يثمنون،
2: لا مش دور الباحث، لا
3: يعني هي قامت هي وغيرها وبقيت الباحثين،
2: قمنا بعديد الأشهار. فاليوم ماذا بينا ندعي الناس معناتها أنه شنو نزرعوا غدوة، حتى لو كان صارت اليوم حريقة غدوة عنا الباحثين هم اللي يقولون شنو نزرعوا، المختصين في الوزارة الفلاحة، في إدارة الغابات، فالكل مع بعضنا رانا نجم نحمي بلادنا ونحمي تونس. فقط جست معلومة نحب نقولها، راهو 9 على 10 الحرائق هو الإنسان متسبب فيها، 1 على 10 هو
1: المناخ،
2: 1 على 10 هو الطبيعة. إذن 9 على 10 هو الإنسان برش. فالإنسان هذا نحبوه يكون واعي ونحبوه يكون محافظ على بلاد
1: إن شاء الله. شكرا لك دكتورة شيراز بالحاج خضر، طبعا الباحثة في المناخ ومختصة أكثر في حرائق الغابات. شكرا، تحيتنا لك. يلا نرجع لكم بعد شوية.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أنتم تسمعوا في تونس اليوم على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكل المستمعين اللي التحقوا بنا في الاستماع. مع اقتراب العودة المدرسية يعود النقاش حول توقيت الدراسة، زمن المدرسي، خاصة في ظل التغيرات المناخية اللي ولينا نعيش فيها. مناخ جديد في تونس، حرارة مرتفعة وموجات حر، وأيضا زاد وقت تصب برشا أمطار. زاد تعودنا على كل المساج اللي يجي والعلان والبلاغ اللي يجي اللي يحبوه للأسف بعض التلاميذ، ده توقف الدروس خطر فما برشا أمطار وكذا. تذكروا عم ناول شنو صار من انقطاعات الدراسة، خاصة وقت تصب برشا أمطار في الأماكن، خاصة في الشمال الغربي. يلا نتحثوا على الزمن المدرسي في مناخ جديد، وشكرا لها على حضورها معنا الأستاذة هيام تركي المختصة في علم الاجتماع التربوي. مرحبا بك سيدة هيام، أهلا وسهلا أستاذة.
1: مرحبا ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب، مرحبا بكم الكل.
0: أهلا وسهلا بيك. قبل ما نبدو معاك خلينا نسمع ميكرو تروتوار مع زميلنا، وفرصة حتى تسمع معنا ومن بعد ننطلق في الحوار. بدران مرحبا، أهلا وسهلا. وميكرو تروتوار، الزمن المدرسي يتماشى مع توقيت الأولياء ولا لا هكا؟
2: توقيت عملت على الأولياء، يعني الأولياء مرتاحين،
0: ما هو آخر نهار اليوم في مش حتى في العطلة، في التوقيت الصيفي،
3: في نظام الحصة الواحدة.
0: في نظام الحصة الواحدة. يلا نسمع ثم نرجع للتعقيب.
4: ما تمشيش مع توقيت العمل، ما تمشيش مع الحياة نتاع التلميذ اللي من الليل وهو يقرا. ماذا بينا لو كان توحيد مع التوقيت، حصة صباحية نقول احنا من 8 ل 3 يكون معناتها التوقيت واحد، لي بارون يعرفوا اولادهم وقتاش يقراوا وقتاش يكملوا، عندهم وقت من 3 حتى باش يرتاح، اللي عنده نشاط اللي يترينا تعرف توقيت تو الايام لا يكون لك زي ما اونترينمون ما باش عندي فولمون، اما يخرج لك 7 نتاع الصباح يروحك 7 نتاع العشيه. سامعني كيفاش تحب انت التلميذ يعطي روندمون، كيفاش تحب انه معناتها هو يتكون من صغرته، كان يخرج ليل يروح ليل وهو يقرا. سامعني وقتاش يكون شخصيته، وقتاش باش يعيش، وقتاش باش يعمل زكتيفيتي، وقتاش باش تطلع المواهب اللي فيها الهوايات، وقتاش باش يبراتيكها. فماذا بينا لو كان توحيد توقيت نتاع التعليم وتوقيت الاداري مع بعضه، جودي بيان خلي جانب انساني في العلاقه ما بين التلميذ والبر. ولادي ما نعرفوش كيفاش كبروا، تهزوا صباح الكارت تروح في الليل تروح بهم الكارت، تروح يرقد تعمل هيك تلقى ودك كبر، يعني هذا ما عرفوش كيفاش كبر. هذه راهي مش سابقه احنا شنو عملوها، هذه احنا الاخرين ما عملناهاش. راهو كي تشوفوا الدواء يقول لك ايه كل عاملينها، خلي وقت لي بارو على الاقل يتوراو باولادهم ويعسوا على اولادهم ويربيوا اولادهم ويغربوا لاولادهم، يغربوا لاولادهم. تو سامحني الهمله تنقص، نتائج تحسن حتى من التلامذه يا اخي روح مرتاح، عنده وقت فراغ ويرجع تشوف الجديد من غدوه يقرا، مش يروح الليل يرقد يحل عينه ايش يمشي تقرا.
5: لي زاد فهمني يلقى وقت يعني يمشي يرفه على صغيره، يخرجوا مكل الجو الدراسي ذاك اللي كان فيه.
6: انا بضبيه حاسه واحده الصغيرات على خاطر الخدمه نتاعهم وهما يتفرهدوا يلقاو ما يعملوا اكتيفيتي يعملوا حاجات، والولي يتفرهد ويرتاح. نتلموا مع بعضنا كمام على الاقل، نقعدوا مع بعضنا وقت الفطور، نفطروا مع بعضنا، ترجع العائله مع بعضنا وكل هذيك هي.
0: شكرا بدران، يعطيك صحة، برشا وجهات نظر. ليك الكلمة سيدة هيام تركي طبعا المختصة في علم الاجتماع التربوي، تفضل سيدة هيام.
1: مرحبا بكم. كان لاحظتي حسب اللي قدمته أنه الزمن المدرسي هو هاجس التونسيين بشكل عام ومن قديم، وأشاروا لهنا ديجا في الرابورتاج أنه بالفعل المشكل قديم ومزعج بالنسبة ليهم، على خاطر مس علاقتهم بأولادهم كما قال الأستاذ، قال ما عرفتش أولادي وقتاش كبروا.
0: أي والله
1: بالفعل هي كلمة اختصرها بعبارتين لكن تحمل العديد من المعاني اللي توجع. يعني هو يعبر عن وجيعة أب ما هوش من السهل مش يلخص علاقة أب وبولاده بأن هم كبروا ما يعرفش وقتاش كبروا. رأيي وجيعة كبيرة أنه ما عاشش مع أولاده، وكيف نقوله ما عاشش مع أولاده، يعني الزمن المدرسي اللي كانوا يعيشوا فيه أولاده خلاهم ما يعيشوش، ولا كانوا هو كان هو بيدو حاجز كبير قدام أنهم يعرفوا حتى الحياة، وهو يعطي الصحة كيف نجم يعبر على تجربته وجيعتها كيف قال حتى الحياة ما عاشوهاش، يعني حتى مهاراتهم ذكاءاتهم ما اكتشفوش حتى رواحهم الصغيرات، يعني كأن عملية تدجين للصغير هذايا ضمن ذكاءات ملخصة في الذكاء القرائي والذكاء المنطقي الرياضي وانتهى الأمر، يعني بقية الذكاءات اللي عند وليداتنا لين فاي عندها فرصة مش يكتشفها ومش يعيشها. المهارات أيضا ما لين فاي يخلط أنه يكتشفش ني المهارات اللي عنده، وأنا متأكدة كل طفل عنده مهارة
0: أكيد
1: وعنده ذكاء، وفما اختلاف بين وليداتنا، لكن احنا ندجنون ضمن منطق واحد للذكاءات ومنطق واحد للمهارات، واللي خارج المنطق هذايا نعطونا تخايب ونخرجوه من للأسف في بعض الأحيان من السياق المدرسي بيدو ونخلوه مهمل للبرة.
0: نعم
1: بنت زمان المدرسي معاش ما هوش مسألة سطحية ولا مش مسألة إضافية ولا نوع من الرفاهية التربوية، هي مسألة حياتية تمس طفلنا تمس مستقبل أولادنا تمس حياتهم تمس أسرنا تمس حتى الحياة الاجتماعية متاعنا والحياة الأسرية ومدى سلامتها وأنها هي صحية ولا لا. زي ما عرفنا لها اليوم كما سبق وذكرتي في المقدمة وانت مذكورة قلتي أنه بالفعل فما تغيرات مناخية كبيرة ضعنا مش نطرحوا أسئلة، يعني اليوم مدام ولأمت الزمن المدرسي هذا بهانات ومشاكله اللي عبر عليها الشارع التونسي والزمن المناخي والتغيرات المناخية اللي تشهدها العالم الكل ما مش كان تونس فقط، واللي هو ما عاش يتلخص في بعض أيام ممطرة تؤدي إلى بعض الفيضانات في بعض الجهات، بل احنا مرينا نر إلى الآن يعني بمرحلة صيفية خانقة ومتعبة جدا مع الظروف البنية التحتية اللي فيها انقطاع للماء والكهرباء. هذا الكل يخلينا اليوم نعاودوا لازمنا نعاودوا نفكروا في الزمن المدرسي برؤية جديدة مرنة للزمن المدرسي في إطار هالهشاشة اللي عنا هشاشة البنية المدرسية.
0: نعم
1: واللي هي مش تزيد هشاشة لو أن احنا ما نستعدولات بالشكل الكافي.
0: واضح سيدة هوية. نعم به معناته تغيير اليوم يلزمنا تغيير ساعات الدراسة توقيت جديد، أو أيضا في من جانب آخر نجم زادا هيئة تهيئة المؤسسات التربوية معناتها نخليوها قادرة أكثر على التأقلم مع المناخ، يتحثوا على الحرارة مرتفعة. تخيل أنت قسم سي عبد القادر فيها 40 تلميذ في حرارة مرتفعة، وإلا في أمطار يبدوك الشبابك في حالة والمطر وشنو تعمل في بعض الأقسام عمني، فما حتى انقطاعات عن الدراسة غطر المطر برشا في بقات والماء موجود في الأقسامك، علاش التلامذة ما نجموش يرجعوا يقراو؟ شوف من هذا وهذا
3: هو رو أغلبية مدارسنا تبنيت في ظروف معينة، يعني في بداية الدولة التونسية بعد يعني مع بداية الاستقلال نفهموا أنه بعض المدارس تبنيت وما تتوفرش فيها حتى الشروط الدنيا بتاع بناء اللي يحترم الحياة أصلا، باعتبار أنه كانت الأسقف مش عالية الكمية، يعني حتى التنفس والهواء مش موجود في بعض الأحيان، يعني مبنية يعني بك الحجارة القديمة. فبالتالي اليوم تقريبا أغلب المدارس التي بنيت في تلك الفترة هي اليوم في حالة
0: والله حتى جديدة
3: صادقة هاني شيء جديد جديد كيف كيف جديد كيف كيف، لخاطر احنا تو في مرحلة فيها البناء الإيكولوجي يعني اللي هذه تقرا في مدارس الهندسة وفي الهندسة المدنية وغيرها، اللي الناس تقرا فيه علم اللي يربحك في علاقة بأشياء أخرى. هذا من جانب. جانب ثاني، شفناش احنا لحد الآن، نشوف في درجات الحرارة، شفنا مدرسة فيها هكاك يعني مكيفات؟ ما شفناش. ثم مدارس ما فيهمش كهرباء وما فيهمش ماء، فما بالك اليوم راهو اللي طرحته الأستاذة هيام وقت اللي تحكي على مدرسة مرنة. اليوم احنا مدارس المهندسين قدوة عودة جامعية، قدوة
0: أي.
3: 1 سبتمبر عودة جامعية راه في الحرارة، هذه قدوة. ثم طلبة في مدارس والمعاهد التحضيرية ومعهد الدراسة التكنولوجية قدوة العودة المدرسية، فبالتالي وعودة الجامعية، فبالتالي بالحرارة هذه راهو نطرحوا سؤال. ما معنى مرونة؟ لا سوبليس. كي نحكوا على مرونة راهو في تاريخ انطلاق السنة الجامعية، في أنه يعني راهو مش معقول سنة جامعية سنة مدرسية في أقصى الجنوب تنتهي في 30 جوان. ما معنى هذا؟ يعني يلزم واحد يعرف إيش معناها الجنوب التونسي في حين ورغم اللي توا الحرارة ولت حتى في أقصى الشمال جندوبة تنجم تكون
0: كيف.
3: فبالتالي اليوم هذه المرونة تتطلب أنك تعطي اولا نتراجع الوقت المدرسي اللي شفنا الاوليه لخاطر باش نشوفوا اجابات واكتظاظ وغيرها، حتى في المدارس اللي توفرت الفرصه انهم يحسنوا لهم الوقت الدخل والمفقدين. فبالتالي كل هذا يتطلب انه اجراءات، وتتطلب اجراءات عاجله. انه عجبتني الكلمة اللي استعملتها الأستاذ هيام، المدرسة المرنة في علاقة بالتغيرات المناخية، وهذا وقته.
0: باش نرجع لك سيد هيام في كلمة
2: بدران، عندي طفل نحكي لسي عبد القادر. أنا خديت إنذار، عقوبة إنذار في الليسي مع عند أستاذ التربية الموسيقية. علاش؟ في الشتاء شاتي في الكيف، تعرف الشتاء الكيف، قرست نحيت حاشك صباتي ودفي في ساقي، صارت لي هذه بيدي
0: اجتهاد تلميذ
2: قبيه. قال لي اش تعمل؟ قلت له والله جرست استاذ وكذا. قال لي روح لامك تدفيك تسخن لك سيدي. خذيت انذار انذار.
3: هي احنا شفت اليوم هالحالات هذه، المدرسه المرنه مش كلام، يلزمنا نمشوا في اجراءات اللي الناس تحسها وتشوف.
0: هذا هو سيده هيام. سيده هيام
1: يي معاكم.
0: تفضل ليك التعقيب، ولو انه موجز بعد شوي.
1: بالفعل كما سبق وحكيت الكل انه المدرسه التونسيه فيها برشا صعوبات، واشرتوا انتم مشكورين الكل انه ضعف جاهزيه واضح للمؤسسات التعليميه للتعامل سواء كان الحراره الشديده ولا الامطار الغزيره. مزبوط. يعني المشكله يعني لو حلينا مشكله الصيف ما نحلوا مشكله الشتاء، لو ان مش نقعدوا بنفس الرؤيه وبنفس الزاويه النظر وطريقه التعامل اللي يجي بعد المشكل. يعني هذيك مشكلتنا.
0: كيفاش يلزم يكون التوقيت حسب رايك انت؟
1: التوقيت راهو هو عندنا هاجس اخر في المقابل، انه حق التعلم. انه هنا نخاف امام هشاشه، عندنا هشاشه اجتماعيه واقتصاديه وبنيويه، عندنا هشاشه مناخيه لازمنا ننتبهوا. لو اهل الاختصاص قادرين يحسموا الخريطه هذه، خريطه هشاشه مناخيه نجموا ويقولون المناطق حسب الأزمنة وبالأعداد وبالأرقام، نجموا يحددون هم بخبراتهم، وعندنا تونس ولادة عندها كفاءات كبيرة تنجم يعطونا خريطة زمنية للسنة الدراسية اللي تحدد فيها الهشاشة المناخية اللي عندنا. وبالتالي التعامل ما نجموش نعملوا تعامل من غير رؤية محلية جهوية. كل جهة وعندها خصوصيات.
0: واضح سيدة هيام، أنا نستدعيك، معناتها الموضوع ما زال فيه ما تحدثوا برشا، تجيب أحدنا للاستديو نكملوا اللقاء إن شاء الله حتى الأسبوع الجاي. شكرا لك سيدة هيام تركي، طبعا الباحثة في علم الاجتماع التربوي. تحياتنا ليك. سلوى بعد شوية في موجز الأخبار، نرجع بعد الموجز.
7: إذاعة شباب من تونس،
8: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6. عدل موجتك، تسمع صوتك.
8: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
9: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
7: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش. إذاعة الشباب عدل موجتك، تسمع صوتك. موجز الأخبار.
10: أهلا بكم مجددا. بحثت رئيسة جامعة قرطاج نادية المزوغي عقير مع سفير السنغال بتونس مصطفى سو آفاق تطوير التعاون الجامعي والعلمي بين جامعة قرطاج ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالسنغال. وجاء ذلك خلال جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر الجامعة وخصصت للنظر في مشروع الأقسام التحضيرية للمدارس الكبرى بمدينة تياسا السنغالية واستكشاف سبل دعم الشراكة بين الجانبين. يواصل أعوان الغابات والحماية المدنية والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية السليانة منذ ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم جهودهم للسيطرة على حريق جبل بولمان الواقع بمنطقة يامزاتا من معتمدية برغو، وذلك بعد عودة اشتعال بعض الجيوب النارية وانتشار الحريق مما استوجب هجل 10 عائلات من دوار القواسمية المحاذي للجبل. وزارة التجهيز والإسكان أعلنت عن غلق الطريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومجرين المعروفة بطريق سانغوبان على مستوى الجسر في اتجاه مجرين، وذلك غدا الثلاثاء 1 سبتمبر بداية من الساعة 10 ليلا إلى غاية الساعة 4 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ مروري أن هذا الغلق يندرج في إطار أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط عدد 1. ودعت في هذا الصدد مستعمري الطريق القادمين من وسط العاصمة والقسط سيدنا مجرين إلى اعتماد مسالك بديلة تتمثل في المرور عبر الشارع الموصف باي ثم محول باب عليوة فطريق الوطنية رقم 1 أو عبر جسر سانغوبان في اتجاه المروجة ثم محول معهد المكفوفين فطريق الوطنية رقم 1. تستكمل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في 4 سبتمبر المقبل برنامج الاصطياف لفائدة أطفال مؤسسات الرعاية الذي يشمل 20 دورة موزعة بالتساوي بين مركز الاصطياف والترفيه للأطفال بالحمامات وجرجيس وبمشاركة 2644 طفلا ومرافقا. الجمعية التونسية لطب الولدان تنظم بالتعاون مع الجمعية الفرنسية للطب حديثي الولادة يوم الخميس 10 سبتمبر المقبل ندوة علمية عبر الانترنت حول موضوع استراتيجية الوقاية من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية في أقسام الإنعاش لحديثي الولادة. وتندرج هذه الندوة في إطار تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال الوقاية من العدوى وتحسين سلامة وجودة الرعاية المقدمة لحديثي الولادة في أقسام الإنعاش. ينظم مخبر البحوث في فيزيولوجيا التمارين الرياضية وعلم وظائف الأعضاء المرضية بكلية الطب بسوسة الدورة الثانية من يوم المخبر والدورة الدولية الأولى لهذه التظاهرة العلمية، وذلك يوم الجمعة 9 أكتوبر القادم بالكلية. وتنعقد هذه التظاهرة تحت شعار الحركة والرياضة والصحة المستدامة النشاط البدني المتخصص والابتكار، وذلك في إطار دفع البحث العلمي وتبادل الخبرات حول المستجدات المرتبطة بالحركة البشرية والنشاط البدني والصحة. نشكركم على حسن الإصغاء، دمتم بخير.
8: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. رجعنا لكم بعد موجز الأخبار وملفنا الثالث بالنسبة لليوم في تونس. اليوم نتحدث على الفلاحة والقطاع، قطاع الفلاحي. إن شاء الله ربي يرحمنا بأمطار الخير سي عبد القادر على بلادنا، مهمة جدا طول المطر للفلاح هكا ولا ليه؟ ولا نسأل فيصل
1: مشكل الفلاحة
0: للفلاحة خاصة،
1: يعني الموضوع اللي حكينا فيه والحصة الحرائق لأنه مهم، وكذلك درجات الحرارة اللي نشوفوا فيها زادة يهم، مهم أنه الطقس يتغير لأنه درجات الحرارة لأول مرة تدوم الفترة هذه، أنه في يعني الفترة زمنية طويلة بدرجات حرارة مرتفعة ومرتفعة جدا. أي. وزادة يعني الفلاحة اللي الناس مع انقطاع الكهرباء، مع يعني أنه أغلب الناس تستعمل في الكهرباء في عملية الري،
0: نعم.
1: فبالتالي مع ارتفاع الحرارة من قطاع كذا، فالفلاح يعني عاش ظروف لا يعلمها إلا الله والفلاح زاد. فبالتالي اليوم بيسير كي تكون ثم مطر الناس تفرح، ولكن ضروري أنه شفت اللي سير تو يلزم الناس تفكر خارج المعتاد.
0: هذا هو مهم جدا،
1: يعني راهو في علاقة
0: بكل شيء.
1: خلينا ناخذهم في زوزو، في علاقة بالماء والكهرباء، هك الكلمة ذيك، التفكير خارج الصندوق.
0: صحيح.
1: العادي واللي كان صاير، والله هاي المنطقة الفلانية في الريف الفلاني، المنطقة فلاحية وناس زارعة كثرات متاع فلاحة في أكثر من منتوج، وتضرر الناس، لأن الناس مش سهل باش، خاصة هذه الزراعات بتاع الصيف يعني فيها مصروف.
0: نعم.
1: فبالتالي ضروري أن نفكروا في حلول أخرى.
0: واضح. معنا سلمولدي رمضاني، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بولاية القيروان. سلمولدي مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعيك يا أختي الكريمة.
0: أهلا وسهلا بيك سلمودي. نتحدث على
2: القادر معك.
0: شكرا.
1: عايشك سلمودي.
0: نتحدث على القطاع الفلاحي وتأثير الموجات الحر، سواء في جويليا ولا في هاي بقت معنا الأخر أوت، معناتها
2: ربما نوصل سبتمبر
0: إن شاء الله ربي يلطفنا. ومعك أكثر على الزراعات السقوية، يعني كل ما هو سقوي، تأثير هالحرارة هذية، شنية حوال القطاع الفلاحي والفلاحة في القيروان المعروفة أكثر بالزراعات السقوية سلمولدي؟
2: والله احنا نقولوا هالتغيرات المناخية كانت بالنسبة لنا كاسحة، معنا الحقيقة شفنا طقس أصبح قاسي جدا على القطاع الفلاحي وعلى المواطن بصفة عامة في عايشه. خلي نحكي وإحنا على المنتوجات الفلاحية، نخص بها الخضر والغلال اللي هي تأثر تأثير كبير برشا بالاستمرارية الحرارة وطولة المدة متاعها. كما قلت لك التغيرات هذه كانت تجي مثلا 3-4 أيام يكونوا سخونين، ثم تمر الموجة هذه وتبرد الدنيا.
0: هاي.
1: هاي. أطول فترة دو فيها يعني في تاريخ تونس.
2: نعم، هم فترتين الحقيقة كانوا قاسين برشا على القطاع والفلاح وعلى المنتوج، وتأثر المنتوج الفلاحي بهذه الموجة متاع الحرارة.
0: نعم.
2: اللي كانت في آخر جويليا، ثم الموجة الثانية اللي هي تمتد إلى اليوم، وأنا الحقيقة كان ثم ضرر على المنتوجات كما قلت لك الفلفل والطماطم القرعيات، ربما حتى على المنتوج متاع الدجاج اللي ما يقاومش المدة هذه، بالإضافة إلى المشاكل اللي حذفت على الحرارة واللي هي تسببت في انقطاع الكهرباء، وأصبح الفلاح يعني يضيع العديد من الساعات في أنه الحرارة هذه تستدعي الفلاح أنه يسقي بزيد للحفاظ على المنتوج متاعه. الحقيقة هي نمر بوضعية صعبة، ان شاء الله ربي يرحمنا بالمطر ويعوض لنا ويتبدل الطقس هذا. الحقيقه اللي كانت سلبيته على المنتوجات راهي كبيره، وشفته حتى في السوق، يعني قلت الخضر العرض قل
0: وارتفعت الاسعار.
2: نعم.
0: وارتفعت الأسعار، العرض قل.
2: نعم نعم، والعرض إذا كان يقل العرض في أي منتوج كان فالأسعار طبيعي مش ترتفع.
1: سلمودلي.
2: نعم.
1: يعني أنا في بداية الحديث في الموضوع حكيت أنه اليوم مطروح حلول أخرى. يعني اليوم راو يعني يعني وانت فلاح وتعرف ما تنجمش تسقي حتى ولو ثم كهرباء ثم ما تنجمش تسقي في النهار باعتبار درجة الحرارة مرتفعة والماء باش يسخن، وهذا عنده تأثير سلبي على النباتات وعلى الخضر وعلى الغلال، وخاصة انه يعني كانك باش تطيبها في لانه الماء باش تسقيه باش يكون في حرارة مرتفعة. فبالتالي عادة قبل الفلاحة كانوا يسقوا في الليل. اليوم كي يكون ثم قطاع حتى اللي عنده طاقة شمسية ما تنجمش تخدم في الليل باعتبار لحد الآن الطاقة الشمسية اللي عندنا يعني نخلو يعني تتحط في الريزو إذا كان باش يقص الكهرباء باش تقص كل شيء. ضروري أنه اليوم اتحاد الفلاحين منظمة وطنية ومعروفة أنها مع وزارة الفلاحة مع وزارة الصناعة يمشوا في علاقة بكل ما هو طاقة شمسية بشكل كبير، ولكن لازم تكون عندنا خزن، يعني لازم تكون ثم بطاريات من الحجم الكبير اللي تمكن الفلاح أنه حتى في الليل ينجم يسقي
0: ولو درجات مرتفعة جدا في الليل. سي عبد القادر
1: أهون دي ما
0: كان شيء معناته كان غرغور القيلة
1: يعني هذا روعة وما هذا الشيء يطلب. سمحني سي هذا يطلب من الدولة أنها توفر إمكانيات أنها كما في فترات وقت شفنا عشنا القطرة قطرة وغيرها أنه الدولة كانت تساهم اليوم في المجال هذا الدولة يلزمها تستثمر فيه ويلزم تعاون الفلاح ويلزم زاد اتحاد الفلاحين يقوم بدور كبير في توعية الناس وحثهم أنهم يمشوا في توجه آخر خارج لأنه أنا حكيتها في حصة سابقة ونعودها اللي عشناه سنة راه باش نعيشوا سنوات أخرى لأنه درجات الحرارة هذا هو التوجه مش أنه في ارتفاع. فبالتالي ضروري أنه نستعد ما يزمنيش كما حكي السي المولدي إن شاء الله تتعدى تولى باس بما حصل.
0: نعم ولملم الموضوع. تفضل سي المولدي.
2: هو كما قال سي عبد القادر يلزم نفكر خارج الصندوق، وهذا صحيح أنه بالنسبة لنا في طقس حار كما هكا لازم يفكر الواحد يعني في البديل متاع الكهرباء، يعني في أوقات اللي ممكن يوقع الانقطاع هذايا. وربما أنا نحكي حتى مع فلاحة نهارية نهارات كيفاش صعوب الإنتاج يعني ولا مكلف، يعني أنا بالنسبة باش تنتج تو في الوقت هذايا وفي الحرارة كما قال لك عبد القادر احنا سنة حتى في القروان نري تحطيم رقم قياسي في السخانة
0: أكثر ولاية ربما قديش
2: أسخن مدينة في العالم. صحيح. يعني فما منتجات ربما نعم
0: بالضبط قديش 49 فاصل 8
2: نعم يعني هذا يخلي حتى الفلاح وانا نحكي النهارات يقول لك انك باش تزرع يعني منتوجات في الوقت هذايا راهو اصبح كلفتها غاليه برشا كلفتها متعبه برشا، وربما لما لا انه نفكروا للانتاج بعيدا عن الطقس هذا اللي مجحف يعني مكلف يعني مرهق للفلاح وللمنتوج. وبالتالي القول اللي قال سي عبد القادر هو يعني بالفعل ثم ناس توا اصبحت يعني تفكر خارج صندوق خارج، يعني انه انا مش مجبر اني باش ننتج في الشهر هذا ربما فلفل في القروان يلزمني نمشي نبحث عليه حتى في خارطه في لاحيه نمشي لمناطق اخرى تكون حتى الطف يعني في درجات الحراره وتصبح يعني اكل الجهه المعروفه بالانتاج هذاك يعني ممكن حتى نفكروا لتغييرها ونوليو ربما الكلفه الباهظه يعني باهظه كبير وقت توجد يعني ضرر كبير برشا وإتلاف المنتجات ثم استعمال يد عاملة باش نحيك المنى الشيء اللي وقع إتلافه باش من نبتة ولا حاجة كيفك تحذرها من جديد. هذا الكل يعني خسارة، هذا الكل يعني يتطلب منا أنه التفكير حتى في الخارطة الفلاحية لتغييرها، والاستعمال كذلك البدائل للكهرباء، استعمال يعني البدائل ربما للطاقة الشمسية. العديد من الفلاحة يهربوا منها على خطر في فصل الشتاء، يعني بالخصوص وين معروفة الحبوب المروية يعني ما تكونش عندها فاعلية كبيرة برشا، وذا إلا إذا كانت هناك البطاريات اللي هي كلفتها كذلك يعني غالية برشا، وبالتالي تفكير جماعي يعني تشرف عليه.
0: أنتم كاتحاد فلاحين، نعم سلمولدي سامحني، أنتم كاتحاد فلاحين بديتوا في بعد هالانتهاء صيف السنة، بديتوا في العمل في على الأقل في طرح الإشكال هذية، في أن تكون الفلاحة في القيروان مهيئة للتكيف مع هالمناخ الجديد حتى لا يخسر أكثر الفلاح في السنوات القادمة؟
2: هو رسميا الحقيقة لا، الفلاح أفتح قوسين نمر بفترة يعني صعبة جدا في موظفينا في هيكلتنا، أن موظفينا ما همش خالصين، أنه نعاني مشكلة متاع حتى ناس يعني باش تنجم تخدم. الحقيقة إن شاء الله نتجاوز الشيء هذا، ولكن الموضوع يطرح وسيقع يعني تناوله بإذن الله في نطاق اتحاد الفلاحين. وكما ذكرت أنه نحن كنتداولوا يعني المجموعات متاع فلاحة يعني بالحق نطرح هذه الإشكاليات، واللي يلزم الإنسان يأكل العادات وتقاليده في الزراعات يعني يغيرها، حتى من الكوارث اللي والآفات اللي أصبحت يعني تتسلط على المنتوج هذية يعني أصبح الفلاح ما عادش منجم يقومها. وذكرتها أنا الحقيقة ودخلت عديد من المرات يعني كما هذية الفرخ اللي يتلف المنتوج متاعنا في الدرع والفلفل والتفاح والجاس والخوخ وكل شيء، بالإضافة إلى الخنزير الوحشي اللي كذلك يعني هذية تكاثر بشكل رهيب جدا، كذلك يعني ذبابة الفواكه اللي هي أصبحت هاجس كبير برشا في القروان، وأصبحت يعني تنتشر بشكل يصعب أنه الفلاح يعني يقاومها. وبالتالي يعني تغيير حتى المنتوجات والتفكير كما قلت لك حتى التبديل يعني هذه المنتوجات اللي متعودة بها كما القروان في فصل الصيف، لما لا يعني البحث عن غيرها وإنتاجها في
1: سلمودي. نعم سلمودي
2: يعني نجم تقاوم أقل يعني حرارة.
1: سلمودي
2: نعم
0: تفضل زعما
1: يعني الميكرو في القروان يعني هذا معطى، ما عادش نحكوا أنه كانت من أشد المناطق حرارة في العالم.
0: أي
2: نعم
1: يعني هذا معطى، ما عادش
2: معطى. نعم
1: معطى مش للنقاش.
2: نعم
1: اللي يطرح للنقاش في القروين الاتحاد الجهوي للفلاحين ومع السلطة الجهوية ومع الفلاحين، ما هي المزروعات اللي ممكن تتلائم مع المنطقة هذه وتستهلك أقل ما يمكن المياه؟ يعني راو إذا كان نبقوا على خاطر أنا ورثت على بابا ورثت أنه خذيت الأرض هذه ونزرع فيها في الطماطم ونزرع فيها في حوايج أخرى، والدلاع والبطيخ اللي استهلكوا برشا ماء يعني إحنا راو ثم مراكز بحوث، ثم عندنا من أقدم مدرسة في مهندسين في الفلاحة اللي هي لينات، وعنا وناس تعمل في بحوث وجابت نباتات أخرى وزراعات أخرى اللي تستهلك أقل ما يمكن المياه. وإحنا رأوا الكلام هذا لا يصح فقط على القيروان، على عديد الجهات، على بوزيد ولا على القصرين ولا على نابل ولا غيرها. ضروري اليوم أنه وهذا ما تروح زاد على الاتحاد الفلاحين، أنه تطرح هذه المواضيع بجدية، ما هي المزروعات المناسبة لهذه المناطق والجهات، أخذا بعين الاعتبار درجات الحرارة، وأخذا بعين الاعتبار التغيرات المناخية التي تنبئ بأننا متجهون نحو ارتفاع أكثر في درجة الحرارة. إذا بقينا على نفس على نفس تحول الى تقليد يعني ما يعني يعني هو السنود يحكي على اضرار كبيره
0: للفلاحين
1: حصرت الفلاحين لانه لازمك تعرف يعني سعر المشيات مرتفعه الادويه مرتفعه الفاتوره نتاع الكهرباء مرتفعه اذا كان يمشي المحروقات مرتفعه فبالتالي امام وكذلك كلفه اليد العامله اللي هي
2: مرتفعه ولا نعم نعم حبيت نذكرك بها شويه
0: سي المولدي تفضل
1: فكل هذا انا نتمنى انه انت يعني باعتبارك مسؤول جهوي ومسؤول مسؤول وطني باعتبارك كاتب عام تحضر في في المحطات الوطنيه انه اليوم الخارطه الفلاحية لابد أن يقع مراجعتها ونتخلصوا من بعض والله إحنا متعودين ليه ما عادش متعودين ضروري أن
0: تفضل سي المولدي
2: سعد قدر ربما فما كان تم توجه توا إحنا في القروان السنوات الأخيرة نحو الفرصة وتعتبر يعني مربحة نسبيا بالنسبة للفلاح ويعني حتى في الـ يعني كما نقولوا فيها سهله في عمليه الكوندويت نقولوا نتاع الزراعه هذه ولكن مقابل شنو مقابل استنزاف المائده المائيه وانا نقول مش نطولوا وسنندم على هذا التوجه خاطر الفصه هي بنت الصيف ويلزمها
1: برشا ماء
2: وهي مش تنهك لنا المائدة المائية.
1: نعم تنهك المائدة المائية وتنهك التربة.
0: نعم
2: هو توجه كما قلت لك بدا ولكن غير مدروس ولكن بالنسبة لنا احنا نقولوا يعني يلزمنا هذه الطاولة تلم كل المتداخلين كما سيادتك سي عبد القادر تبارك الله نحسك يعني عندك باجاج و
0: مختص
2: ولم بالقطاع الفلاحي
1: فلاح فلاح
0: سيدي بوزيد فيها برشا فلاحه ولد الارض هذه
2: يحكي لي على الكل يحكي لي على العامله يحكي لي على الاسمده يحكي لي هذه الكل نعرف الا انه الانطلاق نتاعو راه ولد الارض ويعني انسان يمارس في القطع هذه هذا يلزم توجه وطني
0: فعلا
2: يعني يولي
1: شوف سلمودي سلمودي أنا راني مرات هكا رو إذا كان كل واحد فينا باش يبقى ينتظر رانا منيش باش نوصل أنا أدعو كاتحاد جهوي للفلاحين بالقروان أنك تمشي في خطوات ملموسة من أجل أن القروان
0: تسبق الجميع
1: اللي تكون سباقة وراي هذه راي عاصمة القروان يا صاحبي وتاريخ دونك يزمكم دوركم كبير ويعني وأنا نسمك هكا أنت إنسان مطلع وعندك مستوى معين فضروري أن يصير تغيير حقيقي حتى في عقلية الفلاح وهذا يطلب وقت
2: نتفق معك في هذا التوجه ولكن يلزم تكون خارطة للناس الكل نقنع بها الناس الكل
1: صحيح.
2: نقنع بها اللي السيد اللي ولا يصور في الفلوس الفصة اللي تبعات الفلوس اللي مش صورها اليوم راهي مش تكون عندك غير مستدامة غير مستدامة
1: صحيح.
2: يعني إذا كان بالنسبة لنا احنا مش نتجه إلى أنه القروان رائدة في الزيتون والزيتون اللي هو أقل كلفة من ناحية المائية الماء يعني ما هوش مستهلك كما غيره وإن كان يعني زيتونة في القروان ما عادش تبعلي راهي تموت راهي تبسط ما تأكد من الشيء هذا لكن كما قلت لك يعني
1: عليه القروان القروان لولا في الورد انا طبعت هكا مع مراسلنا في لولا في الورد يعني انا كنت ناس تحكي على
0: الاشجار المثمره
1: لا في الورد في الورد 90% من منتوج الورد في تونس
0: في القيروان
1: في القيروان يعني
2: غير الذراع يا عبد القادر
0: والذراع زاد
2: 42% يعني منتوج وطني في العديد من المنتوجات ولكن كما قلت لك انه ثم راهو البلاد تطلبك انت مثلا 7000 هكتار ما بين 6000 و7000 هكتار فلفل في القروان كيفاش تجي انت بجرد قلم أني مش تغير هالطبيعة هذية.
0: نعم.
2: اللي الناس اللي تاكل العولة اللي معامل الهريسة يعني استثمارها بنية يعني ولاية القيروان.
0: سلمول دين نبدأوا بطرح والسبق عندكم أنتم كاتحاد فلاحين أكيد نبدأوا بطرح الإشكال هذية بالحديث على التغيير ربما في بارشة حاجات. على خلنا نبدأوا بخطوة إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق ليكم. كملنا اللقاء معاك الوقت وفاه. شكرا ليك سلمولدي رمضاني رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بولاية القيروان. شكرا ليك سي عبد القادر الحمدوني كالعادة. أيضا تحيات سليم القصيبي فيصل بدران عزيز في الديجيتال هندي سعيدي في تعويض الهند العسكري. شكرا لكم. غدوا نتقابل في هاشتاج تونسي العشية 4-5. شكرا إلى اللقاء.

0: الشباب في تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل مجدك تسمع صوتك.
3: عدل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الظهيرة للأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. بهدف مواجهة الأزمات البيئية، دعوة إلى إرساء زمن مدرسي مرن يتكيف مع التغيرات المناخية. البريد التونسي يضع على ذمة كافة الطلبة محافظة رقمية لخلاص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد. 50 عارضا وفرص عروض خاصة في الدورة الأولى من معرض العودة المدرسية الأربعاء المقبل. مع اقتراب العودة المدرسية وفي ظل التغيرات المناخية، دعت أستاذة علم الاجتماع هيام التركي إلى التحول التدريجي نحو زمن مدرسي مرن يتكيف مع الخصوصيات المناخية والاجتماعية والبنيوية للجهات، وذلك للمحافظة على الرهان التعليمي الوطني. تبر النعيمي التقتها في الحوار التالي.
6: أكدت الدكتورة هيام التركي ضرورة التفكير في الزمن المدرسي وفق مقاربة مناخية، وترجع ذلك إلى
7: التغيرات المناخية اللي يعيشها العالم الكل وتعيشها بلادنا. ما عادش هدف خارجي عن المدرسة، بل أصبح يأثر بشكل مباشر في الزمن اللي يتعلم فيه التلميذ. حرارة، أمطار، فيضانات، تفاوتات أيضا مناخية بين الجهات، واللي هي لازمنا نعطولها قيمة. أيضا هالوضعية هذه يجعل التقويم الموحد اللي هو أقل قدرة على الاستجابة للواقع المناخي الجديد، وبالتالي من الضروري التفكير في حلول أو في قراءة جديدة للزمن المدرسي من خلال هالمستجدات المناخية الجديدة.
6: وشددت المختصة في علم اجتماع التربية على ضرورة المحافظة على الرهان التعليمي الوطني من خلال رؤية أكثر مرونة للزمن المدرسي.
7: من المهم جدا المحافظة على الرهان التعليمي اللي هو رهان وطني، احنا مصرين على اهميته ان نعطوه لوليداتنا. ايضا رهان الاستمرارية في التعليم هي مسألة اكيدة. ايضا تكافؤ الفرص بين وليداتنا وجهاتنا، والتفاوتات الاجتماعية اللي نحاول ان نضيقه من خناقها، يخلي من الهام جدا اعادة قراءة للتقويم الوطني للعودة المدرسية لاوقات الامتحانات وغيرها، وجعلها أكثر مرونة، أي الانتقال من مرونة مناخية إلى مرونة في الرؤية للزمن المدرسي، أي تقويم وطني موحد مع هامش تكيف جهوي ومحلي عند المخاطر المناخية.
6: ودعت هيام التركي إلى تحقيق عدالة مدرسية تتماشى مع الهشاشة الاجتماعية والبنيوية والمناخية لبعض الجهات.
7: من المهم جدا أن ننظر للزوايا المختلفة هذه من أجل تقويم زمن مدرسي يلعب دور في خلق عدالة مدرسية ما تضيعش فيه المناطق اللي تعيش صعوبات مناخية، أي بناء زمن مدرسي ذكي يتيح تعديل التوقيت أو تنظيم الحصص أو تفعيل استجابات مؤقتة وفق الواقع المناخي المحلي. أصبح من الضروري أن الزمن المدرسي يكون قادر على التكيف مع المناخ المتغير، ويتحول بالتالي الزمن المدرسي من زمن إداري جامد إلى زمن تربوي مرن. دونك المشكلة ليست متى العودة المدرسية، ولكن كيف نعيد تنظيم الزمن المدرسي عند ما لم يعد الزمن المناخي الذي يبنى عليه التقويم المدرسي ثابتا.
6: بات من الضروري أن تتفاعل المنظومة التربوية في تونس مع التغيرات المناخية التي أصبحت تحديا لا يمكن تجاهله لتحقيق عدالة في التعليم لكل الجهات.
5: نوالي تقديم النشرة من إذاعة الشباب. يتم بداية من يوم غد استئناف العمل بنظام الحصتين، نظام يرى بعض التونسيين وجوب إصلاحه وتطويعه مع التوقيت المدرسي في خطوة أساسية لتعزيز الترابط الأسري وتخفيف الضغط اليومي على الأولياء والتلاميذ. عدد من المستجوبين شددوا على أهمية اعتماد نظام الحصة الواحدة المسترسلة من أجل توفير وقت عائلي أوسع. المتابعة مع بدران العرفوي.
8: ماذا بينا لو كان توحيد مع التوقيت حصة صباحية نقول احنا من 8 لمرة 3 توقيت واحد، لي بارون يعرفوا أولادهم وقتاش يقرأوا وقتاش يكملوا، عندهم وقت من المرة 3 حتى باش يرتاح، اللي عنده نشاط اللي يترينا أما يخرج لك 7 متاع الصباح يروحك 7 متاع العشية، كيفاش تحبوا أنت التلميذ يعطي رندمون وقتاش باش يعيش وقتاش باش يعمل زكتيفيتي. ماذا بينا لو كان توحيد توقيت متاع التعليم وتوقيت الإداري، ولادي ما نعرفوش كيفاش كبروا، تهزوا صباح الجار في اللي تروح بيه من الجار
9: لي زادة فهمني يلقى وقت يعني مشي يرفه على صغيره، يخرجوا مكل الجو الدراسي ذاك اللي كان فيه.
10: أنا بضبية حصة واحدة الصغيرات على خاطر الخدمة متاعهم وهم يتفرهدوا يلقوا ما يعملوا اكتيفيتي يعملوا حاجات، والولي يتفرهد ويرتاح، تلموا مع بعضنا كمام على الأقل نقعدوا مع بعضنا وقت الفطور نفطروا مع بعضنا، ترجع العائلة مع بعضنا وكل هذه هي.
5: وضع البريد التونسي على ذمة كافة الطلبة مجانا محافظ رقمية بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية 2026-2027 وفق بلاغ أصدره اليوم. وتمثل هذه المحافظ الرقمية ولت أودينار وسيلة دفع آمنة وسهلة الاستعمال لخلاص معاليم التسجيل الجامعي دون توظيف أي معاليم إضافية، وذلك من أجل تسهيل عملية التسجيل الجامعي عن بعد بحسب البريد التونسي. كما أفاد بأنه يمكن للطلبة خلاص معاليم التسجيل عن بعد للسنة الجامعية الجديدة لدى مؤسساتهم الجامعية بواسطة بطاقات الدفع الإلكتروني. كما وضع البريد التونسي مركز النداء 1828 على ذمة الطلبة عبر الخدمة عدد 2 للإحاطة بهم والرد على استفساراتهم وتقديم كافة الإيضاحات ذات الصلة بالتسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية المقبلة. ينظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بداية من يوم الأربعاء المقبل الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية Back to School، دورة تتواصل إلى 5 سبتمبر القادم وتسعى إلى توفير فضاء يجمع العائلات والمهنيين والمؤسسات ومختلف المتدخلين في المنظومة التعليمية. ويضم المعرض مجموعة متنوعة من العروض تشمل الأدوات المدرسية والكتب والألعاب التعليمية ومنصات التعلم الإلكتروني وحلول التكنولوجيا التربوية، إلى جانب الأجهزة والإكسسوارات التكنولوجية والمنتجات الغذائية الموجهة للأطفال. منظمة المعرض عايشة نيجرو.
11: مع اقتراب العودة المدرسية، الولي التلميذ وإلا الطالب في الوقت هذا يحط تركيزه الكل في تحضير عام دراسي جديد، دونك يشوف أنهي منصة التعليم عن بعد اللي باش تعاونه، كيفاش ينجم يطور مهاراته باش يتجاوز بعض الصعوبات، وبطبيعة الحال فما شراءات اللوازم المدرسية كل ما يخص العودة المدرسية، باش يكون فيه قرابة 50 عارف، فرص وعروض خاصة، أسعار تفاضلية، والمعرض هذا باش يكون موجه مش فقط للولي والتلميذ وإلا الطالب، باش يكون موجه زادة كل الفاعلين في النظام التربوي والتعليم، نحاولوا أن نخرجوهم فرص جديدة ولقاءات جديدة. حبينا يكون زادة ملتقى مع مختصين في مجال التربية باش نحكيو في مواضيع تخص التربية والتعليم، منهم العنف في الإطار التربوي، زادة مستقبل التعليم مع التطور التكنولوجي اللي ماشي بنسق سريع، متطلبات الأولياء مع صغارهم.
5: في شأن وطني آخر، أطلقت وزارة الصناعة مؤخرا منصة رقمية موحدة لجميع الخدمات الإدارية التابعة لإدارتها المركزية. مدير عام الإعلامية بالوزارة محمد سعيد أفاد بأن أولى خدمات المنصة دخلت حيز الاستغلال، مضيفا أن برنامج عمل كامل سيتم إدراجه ضمنها بين سنتي 2026 و2027، يخص 12 خدمة إدارية من بينها برنامج الاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية وبرنامج تأهيل الصناعة وكراسات الشروط وغيرها.
12: الخدمات اللي تزديها الإدارات العامة المركزية بالوزارة مش تكون رقمية. حتى تشمل كل الإدارات بصفة تدريجية. احنا بدينا بأول إجراء اللي هو الإجراء اللي يخص البطاقات الفنية الخاصة بالتصدير. عنا برنامج عمل كامل على مدى سنتين اللي هما 2026 و2027 واللي يخص 12 خدمة إدارية سيتم إطلاقها من هنا لآخر 2027 إن شاء الله. خدمات اللي تتعلق بكراسة الشروط، ثم خدمات اللي تتعلق بالمؤسسات المرتبة، خدمات اللي تمس معناها الإدارات العامة المركزية لبوزارة الصناعة الكل، عادش تتقدم للوزارة وما عادش تصب حتى بلف بيرودورد مكتب الضبط. كل شيء يتم أونليني وكل شيء يتم عن بعد أترافير المنصة متاعنا اللي هي المنصة الرقمية. المنصة هذه اللي أوفيرت مفتوحة، معناها تنجم تتناقش مع منظومات إعلامية أخرى وإلا تنجم نعملوا إيواء متاع خدمات أخرى.
5: مدير عام الإعلامية بوزارة الصناعة أكد أن الهدف من إنشاء هذه المنصة يتمثل بالأساس في سرعة تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتجنيبهم معنى التنقل لقضاء شؤونهم.
12: يكون الإجراءات أبسط وأسرع وبدون تنقل. منصة رقمية متاعنا احنا في وزارة الصناعة خدمنا على أساس يلزم الإجراءات الكل يكونوا على مبدأ موحد واللي هو إيداع الملفات يكونوا أونليني بدون تنقل على الخط. اليوم نحكيه على موبايل ايدي بالتليفون ولا كلي دي جيجو بالنسبة للمؤسسات، هذوما هما منظومات متاع هوية رقمية تخلينا نتحقوا من هوية المستخدم اللي معناها يستعمل في الخدمة متاعنا. هذه الركيزة الأولى اللي هي خلتنا معناها نمشيو أشواط كبيرة معناها في الرقمنا بالنسبة للإدارة، كيف كيف الإمضاء الإلكتروني أترافير دي جيجو زاد كيف كيف. الركائز هذوما هما اللي خلونا نجموا نقدموا معناها خدمة أبسط ورقمية معناها في مسار شامل من الإيداع حتى الحصول على الخدمة الرقمية، وهذا هو اللي موجود في المنصة الرقمية وزارة الصناعة. إجراءات يكونوا أبسط وكل شيء أونليني وبطريقة شفافة، وراهو المؤسسة تنجم تتبع الملف متاعها في كل المراحل متاع المعالجة متاع الملف متاعها.
5: نقطة نهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. بهدف مواجهة الأزمات البيئية دعوة إلى إرساء زمن مدرسي مرن يتكيف مع التغيرات المناخية. البريد التونسي يضع على ذمة كافة الطلبة محافظة رقمية لخلاص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد. 50 عارضا وفرص عروض خاصة في الدورة الأولى من معرض العودة المدرسية الأربعاء المقبل. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.

0: سبور.
1: اهلا وسهلا بالجميع، اسلم الكتيبي عاطف الزنيدي، قدموا لكم اخر الاخبار الرياضيه. بدي بتكون باهم النتائج الحاصله في المشاركه التونسيه في العاب البحر الابيض المتوسط تورنتو الايطاليه لسنه 2026. في رفع الاثقال للشابه امنه بالسيح في وزن اقل من 53 كيلوغرام حققت رفعه ب 87 كيلوغرام في عمليه النطر واخطات في بقيه الرفعات. ان شاء الله القادم افضل بالنسبه للمشاركه. بالنسبه لسيده رفع الاثقال الاعمار بين 19-20 سنه فقط للمستقبل، والمشاركة هذه فقط للمستقبل للتحضير لباقي المواعيد. العوادي إن شاء الله في وزن أقل من 61 كيلوغرام تبدأ المسابقات متاعها والمنافسات متاعها في حدود الساعة الثالثة بتوقيت تونس. في تنس على الطاولة إليلة سعيدي أصغر المشاركات في البعثة التونسية، 15 سنة فقط لعبت التنس الطاولة التونسية إليلة سعيدي الهزيمة في الدورة 32 أمام اليونانية 4-0، وكذلك وسيم الصيد للهزيمة في الدور 32 أمام منافسه اليوناني كذلك 4-1. في الأشرعة إنيس لقماتي تواصل المسابقات اليوم، الموعد مع السباقات السابعة والثامن، انهت السباق السابع في المرتبة الثانية وتحافظ على حد الآن على المرتبة الرابعة في الترتيب العام. زال بعد قليل انطلاق المسابقة وسباق الثامن في برنامج اليوم. بالنسبة للرماية الثنائي الفشيرني وعلي العثماني يكملوا في المركز الثامن في التصفية الثانية، منافسات رماية مسدس 10 متر بمجموع نقاط 555 نقطة، وهكا يكملوا التصفيات في المرتبة 14 وما يتمكنوش من لعب الدور النهائي. في التجديف البعثة التونسية اليوم نبدأ بيسرى الهذلي، احتلت المركز الخامس في التصفية الثانية، تلعب غدوة نهائي ب. محمد ريان حفصة احتل المركز الرابع في التصفية الثانية، يلعب غدوة النهائي الترتيبي ب. سلمى الذوادي ترشحت للنهائي غدوة ان شاء الله النهائي بعد ما كملت في المرتبة الثالثة من التصفية الأولى. غيث القادري ترشح للنهائي غدوة ان شاء الله الدور النهائي بعد ما احتل المرتبة الثالثة في التصفية الثانية. الثنائي خديجة الكريمي وملك الذوادي سلمى الذوادي عفوا يكملوا في المركز الرابع لسباق الزوجي وزن خفيف، يلعبوا دورة النهائي يوم الأربعاء المقبل. هادي سبيثية وسارة الزميري مرتبة خامسة في التصفية ويلعب الدورة النهائي غدوة إن شاء الله، ومحمد الكريمي خديجة الكريمي المركز الثاني في الدورة التمهيدي سباق زوجي مختلط وزن خفيف وغدوة الدورة النهائي إن شاء الله. بالتتويج للثنائي هذايا انتظارات كبيرة بالنسبة للثنائي محمد الكريمي وخديجة الكريمي. في كرة اليد مباراة تحديد المراكز الخامس والسادس تونس إيطاليا انطلاقا من الساعة الثانية. بالنسبة للرجال ونذكر المنتخب التونسي يشارك بفريق الأوسط في هذه الدورة، ونذكر كذلك أنه بالنسبة لمنتخب السيدات غدوة إن شاء الله دورة نهائي من أجل الذهاب المتوسط أمام المنتخب الإيطالي، وكذلك إن شاء الله ننتظر البوديوم اليوم في نهائي 800 متر في ألعاب القوى عبد السلام عيوني انطلاقا من الساعة السادسة بتوقيت تونس. هذا بالنسبة لألعاب البحر الأبيض المتوسط. في المستوى المحلي آخر أخبار الرابطة الثانية، 3 أسابيع قبل انطلاق البطولة 19-20 سبتمبر الموعد المنتظر انطلاق بطولة الرابطة الثانية مستقبل قصرين تخلي اليوم في تربص بعين دراهم استعدادا لإعادة نشاط البطولة. لاعب الرواق عبد الرزاق الشريقي ينتقل لفريق جمعية مقرين قادما ملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة. زياد الغانمي يعود لاتحاد تطاوين في حراسة المرمى بعد تجربة سابقة وقت كان اتحاد تطاوين في الرابطة الأولى. الاتحاد كذلك أعلن عن توقيع رسميا مع لاعب الرواق أسامة بن مليحة 26 سنة متكون في CSS وقادم من جندوبة الرياضية. بالنسبة لشبيبة القيروان أعلنت عن انتداب الرباعي المدافع المحوري حسام الحبيبي عائد من السعودية، لاعب الرواق صبري الزيدي عائد كذلك من العربية السعودية، لاعب الوسط حسن المسعدي قادم من تقدم سقية الدير، وحارس المرمى علي الفريوي قادم من قوافل القفصة. دائما مع أخبار فرق الرابطة الثانية وأندية جيبس الناشطة في الرابطة الثانية، الملعب الجيبسي مستقبل جيبس وأمل بوشمة وبلاغ مشترك اليوم من الثلاثي هذا يعبر عن وتعبر الهيئة المديرة للفرقة الثلاث عن استنكارها الشديد لعدم تنفيذ الوعود السابقة وعدم صرف المنح المستحقة في الأجال المعقولة حسب نص البلاغ. تعبر كذلك عن رفضها لسياسة اللامبالاه والتسويف ومطالبتها المجمع الكيميائي بتحديد موقف رسمي وواضح والإفاء بالتساماته تجاه رياضة الجهة ومطالبة الصلة الجهوية بالتدخل العاجل. وفي صورة عدم التوصل إلى حل فإنه باش يتم تقديم استقالات الهيئات المديرة الثلاث للملعب الجابسي مستقبل جابس وأمل بوشمة. في أخبار المدربين التونسيين، المدرب نصر الدين النبي رسميا القطيعة بين المدرب التونسي ورجاء البيضاوي المغربي بعد أيام من الخلافات مع المدير الرياضي البرتغالي. نصر الدين النبي كان قدم استقالته وغادر في اتجاه بلجيكا، ويبدو أنه الخليفة بيكون إسباني كمدرب لفريق الرجاء البيضاوي خلفا لنصر الدين النبي. نخدم بأهم المواعيد الموجودة في أوروبا اليوم، استكمال البريمير ليج الجولة الثانية انطلاقا من الساعة 8 بتوقيت تونس، أستون فيلا أرسنال بطل الموسم الفارط. في الليغا الإسبانية الجولة الثالثة 8:30 البارسا سيواجه رايو فايكانو، وفي الكالشو الإيطالي 5:30 ليتشي روما، 8:15 أتلانتا بولونيا. هذه ما أهم المواعيد والبرامج الخاصة بكرة القدم الأوروبية. إلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: على كيفك
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك. عد موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
1: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
3: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، تحيه لكم وين ما كنتوا. شبكه انتقاليه جديده مع بدايه اخر بتبيعه شهر اوت وبدايه سبتمبر، في انتظار الشبكه الجديده، شبكه خريف شتاء اذاعه الشباب. دونك شبكه ما تبدلش فيها برشا، بعض البرامج اللي تبدلت متعودين الوقت هذه تلقاو حصه سامر كويز. اليوم باش تلقاونا موجودين معكم في على كيفك على كيفك، ربما تعودتوا بها الناس في الشبكة الفارتة على كيف كي تلقى فيها مجموعة من الأخبار أو توث بوكس، تلقى فيها بون بلان، نحكي شوية ميتيو مع مختلف بتبيعة الفقرات والأخبار. تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا.

بدايه للعوده المدرسيه. وغدوه معناتها لازم يمش نذكركم اللي غدوه ترجع العمل نظام العمل بالحصتين دوبل سيونس دونك اكها وفيستيف مع الرجوع نتاع العمل بدوبل سيونس. دونك كي كنقولوا نهائيا وفيستيف احنا دخلنا نوعا ما في الخريف بدينا، لكن درجات الحراره مازالت مرتفعه. على كل حال تنعطيكم اكثر تفاصيل على درجات الحراره. سينا نقول للناس الكل ان شاء الله ربي يعينكم ربي يعاونكم. كما قلنا التحذيرات اكيد بديت خاصه للعوده المدرسيه. بعد شويه في بون بلان باش نحكيو على ان بون بلان للناس اللي مازالت ما خدتش الادوات المدرسيه نتاعها، وين تنجم تمشي وتلقى ربما الاسوام ارفق شويه. فمع بيت تعرف الاماكن هذه، فمع بيت اخرى لا. على كل حال اكثر تفاصيل اكيد بعد شويه. سينا احنا كي العاده نبداو معاكم، نبداو مع الموسيقى. نذكركم الباج نتاعنا على زمتكم غادي جون تونيزي باج اوفيسيال.

0: رجعنا لكم من جديد، تحية لكم الناس الكل. هذه على كيفك، مواصلين معاكم حتى للأربعة، وخلينا توتسويت نمشي مع فقرة بون بلان.
1: بون بلان، بون بلان.
0: في فقرة بون بلان باش نحكيو شوية على بعض الأماكن اللي تعودتوا بها، اللي عندها هكا نوعا ما علاقة بالأكل، وخاصة وإحنا وقتها ونحكيو على أنه الناس قاعدة تحضر في العودة المدرسية، قاعدين يشوفوا منين نجموا يشريوا بطبيعة الدبش متاع الأدوات المدرسية، الكتب هذيك معروفين كل مستوى كيفاش، لكن زادة خاصة نعرفوا اللي عنده باكا صغيرات زوز ثلاثة تبارك الله ما شاء الله، يستحق برشا أدوات مدرسية، الأوراق، ستيلوات، أقلام الزينة، كل ما هو تابع بطبيعة الدراسة متاعه. ففي البون بلون خليني نقول لكم أنكم راهو تنجموا تمشيوا لوسط البلاد، خاصة منطقة باب الزيرة والكل، فما حتى عباد معناها دي غروسيست، هما مكتبات ويبيعوا حتى بالتفصيل، لكن الأسواق متاعهم أرخص شوية. هاك علاش ليه قلنا خلينا نعطيكم الفكرة هذه، الناس اللي مازالت بطبيعة ما شريتش الادوات المدرسيه، والا زاد تخمم منين باش تشري. بيان سور كي نقولوا من عند ناس معناها منظمه، راهو اللي على قريعه الطريق، خاصه اللي مانيش عارفين منين جايين المواد هذيا، ماذا بينا نبعد عليهم، خاصه لانهم هذوما صغيراتنا باش يستعملوهم، فبالتالي ما نعرفوش المصدر نتاعهم، مانيش مصنوعين. نعرفوا يمكن الاسعار تكون اقل برشا، ونعرفوا انه معناتها المواطن مع كل الالتزامات اللي عنده فيلوج على ما أقل شوية، لكن هاني قلت لكم في البلاصة هذيك خاصة في باب الزيرة وين المدينة العربي، قريبة للمدينة العربي، دونك نجموا تلقاو كما قلنا مكتبات يبيعوا أونغرو، لكن زاد نجموا يبيعوا لكم بالديتاي بأسوام تفاضلية وباهية برشا. هذاك علاش وانتم ماشيين تلوجوا على دبش المكتب ولا باش تشري الأدوات المدرسية، علاش لازم ما تعملوش دورة في المدينة. واليوم باش نحكي لكم على بلاصة يمكن برشا توينسا يتعداو من بحذاها وما يعرفوهاش، وإلا يعرفوا الاسم وما يعرفوش شنو اللي موجود غادي، ولا ما يعرفوش شكل الفضاء هذيك شنو اللي موجود فيه. اليوم نحكيو على تربة البي، وإلا تربة البيات الحسينيين، اللي هي كما قلنا موجودة في قلب المدينة العتيقة بتونس. كي نقولوا تربة البي يمكن العباد يقولك اي معناها مقبرة، لكن هي لا، هي أكثر من هكا برشا، وأكبر من هكا برشا. نحكيه على المقبرة الملكية للعائلة الحسينية اللي كانت حكم تونس من سنة 1705 حتى 1957، يعني تقريبا أكثر من زوز قرون ونص من تاريخ تونس. الحكاية بدأت في القرن 18، واللي أسس التربة هذية هو علي باشا باي بن حسين رابع حاكم الدولة الحسينية، وبدأت أشغال البناء تقريبا سنة 1770 وتواصلت حتى العام 1777، يعني 7 سنين تقريبا هما يبنيوا في التربة هذية. هو معلم الحقيقة كما قلنا برشا ناس يمكن تتعدى من بحذاه وما تعرفوش، ولا نعرفوا اسم المكان تربة البي، لكن ما نعرفوش المعلم في حد ذاته، لأنه راهو مبني ومسكر وفيه باب معناها، وتنجموا تدخلوا وتتفرجوا في المعلم هذية، جميل جدا. والأجمل أنه التربة ما تبنيتش مرة واحدة وانتهى الأمر، لكنها تقريبا قاعدة تكبر كل ما كبرت العائلة الحسينية، وكل ما يتوفى أحد الأفراد كانت التربة تتوسع وتزداد فيها قاعات جديدين. عم نحكيه على قاعات موجودة في التربة هذية، ومع مرور الوقت وليت مجمع جنائزي كبير فيه تقريبا 8 قاعات، وفيه زوز أفنية مفتوحة ومساحتها تقارب 1400 متر مربع. التربة فيها أكثر من 165 قبر، من بينها بتبيع بيات كانوا حكم تونس، أمراء، أميرات، أفراد من العائلة الحسينية، وحتى بعض الوزراء والمماليك والموظفين اللي كانوا مقربين من البلاد. وانت تدور غادي الحقيقة فعليا تحس روحك تمشي في جزء كبير من تاريخ الدولة الحسينية والدولة التونسية، تفاصيل مثيرة للاهتمام تلقاها في التربة هذه، وخاصة أنه زاد وقت نعرف أنه مش كل البيات اللي حكموا تونس مدفونين غادي، مثلا المنصف باي ومحمد لامين باي آخر بيات تونس نلقاهم مستثنين من قائمة البيات اللي موجودين غاديكا. اللي مدفونين في القاعة الرئيسية. نلقاو زادة في التربة هذه نحكيو على حكاية معمار، لأنه أول ما تدخل تلقى روحك قدام فضاء مختلف تماما. التربة فيها خليط معماري وفني مميز، نلقاو التأثير العثماني، نلقاو لمسات إيطالية، مواد وزخارف تونسية محلية. الواجهات الخارجية مبنية بالحجر الأصفر وفيها زادة زخارف نباتية منحوتة. في الداخل نلقاو الحكاية أجمل برشا، نلقاو رخام بألوان مختلفة، خزف ملون، زخارف نباتية وهندسية، نقوش، قباب وأبواب مزينة برشا. وتم حتى استعمال رخام الإيطالي وخشب كان جاي من أوروبا إلى جانب الخزف المصنوع في تونس وخاصة من ورشات القلانين. يعني معلم وحده يحكي لك على العلاقات المتينة اللي كانت والتجارية والفنية اللي بين تونس وأوروبا والعالم العثماني أنذاك. نحكي على قاعات مخصصة كانت للبيات اللي حكموا تونس، هي قاعة مربعة كبيرة فيها قبة مركزية ضخمة وحولها أنصاف قباب وقباب صغيرة. التصميم كان مأثر برشا بالعمارة العثمانية وخاصة جامع السلطان أحمد في إسطنبول، ونلقاو أنه التفاصيل تستوقفك في أكثر القبور نفسها لأنها مغطاة برخام منحوت ومزخرف، ونلقاو فوقها كتابات جنائزية بطبيعة فيها اسم الشخص وتاريخ الوفاة وآيات من القرآن. نلقاو بعضها مغطى بأقمشة مخملية مطرزة بالذهب والفضة، ونلقاو أنه النساء كان عندهم زادة وعندهم في التربة هذه جناح خاص اللي هو قاعة الأميرة. تذكر علاش قلنا راهي تربة مقسمة إلى قاعات تختلف في الشكل متاحة، في الزخرفة متاحة فيها قبة خسف ملون وزخارف دقيقة زادة كيف كيف. نلقاو فيها قبور أميرات ونساء من البيت الحسين، منهم الأميرة فاطمة بي حفيدة عثمان داي وزوجة حسين بي الثاني، توفيت عام 1827. ومع توسع العائلة ازدادت القاعات أكثر وأكثر عبر القرن 19، وكل قاعة تحمل جزء من تاريخ العائلة. دونك نلقاو كما قلنا حضور كبير للعائلة الحاكمة، ما كانتش مجرد فضاء للدفن لكنها زاد فضاء يحافظ على الذاكرة والرمزية والمكان. وكانت الدولة الحسينية خصت أوقاف ومداخيل لفئة التربة باش توفر موارد للصيانة والإضاءة والترميم، وحتى زاد أجور الناس اللي كانت مسؤولة على التربة هذه. يعني كانت مؤسسة كاملة عندها منظومة كاملة مرتبطة بالمكان هذايا. دونك هذاك علاش قلنا مكان محلو برشا ومزيان برشا، ماهيش مجرد تربه ولا مقبره كما نعرفوها عاديه، عندها الخصوصيه نتاعها. يعني كي تمشي تلقى فاش تتفرج بالحق وتنبهر بالزخرف اللي موجود وبالمعلم في حد ذاته والبناء اللي في تربه البي. لكن زاد هكا بعد ما تعملوا الدوره نتاعكم بطبيعه تنجموا تهبطوا هكاك للاسواق وتكون تجربه متكامله، تاريخ، عماره، اسواق، تلقاو الروايح البنينه وتلقاو زاد الأكل التونسي اللي نعرفوه الكل ونحبوه الكل. كل واحد وشنو الميزانية متاعه، تنجم تلقى من الكسكروت الكفتيجي حتى لين تلقى بالطبيعة تلقى المطاعم الفاخرة. تنجم تختار انك تمشي لدار عربي قديمة تحولت لفضاء للأكل، هم برشا موجودين زادة كيف كيف، فيهم معمار جميل وجميل جدا يخليك انت تقعد مازلت موجود حتى وانت تاكل، تقعد في التاريخ وفي التاريخ الجميل لتونس ومدينة تونس. تلقى معناتها برشا أماكن حلوة برشا، تلقى المطعم كما قلنا دار، لكن في نفس الوقت تحاول إلى مطعم تلقى روحك قاعد في وسط زليز ورخام والأبواب الخشبية الجميلة. وهكية مش تكون خارجة فقط باش أنه حتى كي واحد باش يقضي قضية يحس روحه يتفرهد يتمتع بأنه نشوف أشياء حلوة وجميلة، وخاصة تنزل كيف كيف يذوق ماكلة بنينة في أماكن حلوة ومزيانة وخاصة معبية بتاريخ تونس. احنا اليوم المدينة العتيقة تقعد ديما عندها بلايس مزيانة على الأخر وتقعد تحتفظ بالذاكرة، ذاكرة القرون اللي تعديت. وكما ما قلنا تربة البيت واحدة من أهم البلايس هذية، وخاصة زادة كما قلنا كل مدير بها من معمار آخر. وهكذا هكا الدوليشة وقضيت متاع كما قلنا المكتب للناس اللي ما زالت إن شاء الله عودة ميمونة للناس الكل، وبالتوفيق للناس الكل. احنا مكملين معكم في بون بلان، في بون بلان في على كيفك بون بلان كمان. بعد شوي نعطيكم اخبار الطقس كيفاش باش يكون، مازالت سخونه ولا باش تزيد ولا باش تنقص، هذا كلهم بعد في فقره ميتيو. سينو مكملين مع الموسيقى، نرجعكم بعد موجز باي ماني ساعتين ونص.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة الداخلية تعلن اليوم عن إطلاق خدمة رقمية جديدة بالشراكة مع وزارة تكنولوجيا الاتصال، تتيح للمواطنين ترجمة مضمون الولادة عن بعد، وذلك في إطار تقريب الخدمات الإدارية من المواطن. وأوضحت الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن الخدمة متوفرة لفائدة المواطنين التونسيين، كما يمكن استعمالها لاستخراج مضامين الولادة لفائدة أبنائهم القصر، شرط أن يكونوا مسجلين على المنصة عن بعد. وللتمتع بهذه الخدمة يمكن للمواطنين الدخول إلى منصات الخدمات على الخط للحصول على الخدمة الرقمية عبر الرابط eba.eb.tn أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة QR code. وأضافت الوزارة أن الدخول يكون في مرحلة أولى عن طريق التسجيل باستعمال معرف الهوية الرقمية، وأن المطلب يحال مباشرة على البلدية الأصلية التي تم تسجيل الولادة فيها، مع إمكانية متابعة مختلف مراحل معالجة المطلب عن بعد عبر المنصة ذاتها. البريد التونسي يضع على ذمة كافة الطلبة مجانا محافظا رقمية بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معاليم التسجيل الجامعية عن بعد للسنة الجامعية 2026-2027. وتمثل هذا المحافظة الرقمية ولاية أودينا وسيلة دفعا آمنة وسهلة الاستعمال لخلاص معاليم التسجيل الجامعية دون توظيف أي معاليم إضافية. كما أفاد البريد التونسي بأنه يمكن للطلبة خلاص معاليم التسجيل عن بعد للسنة الجامعية لدى مؤسستهم الجامعية بواسطة بطاقات الدفع الإلكترونية. أعلن اتحاد إذاعات الدول العربية عن تنظيم الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 21 إلى 24 سبتمبر المقبل تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. من أخبار العالم، عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم بحماية مشددة من قوات الاحتلال، منفذين جولات استفزازية في باحته وأدوا طقوسا تلمودية. أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى 73,456 شهيدا منذ بدء العدوان، وأشارت إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الماضية شهيدين إضافة إلى 10 مصابين. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
3: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
3: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
3: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
3: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
1: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
3: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب،
0: إذاعة شباب. عدل موجتك،
1: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك.
4: على كيفك.

شانيكم من جديد، تحية لكم من يسال كولفين. ما كنتو هيفي على كيفك على موجة إذاعة الشباب ومواصلين معاكم حتى للأربع ماضي ساعتين وثمانية واربعين دقيقة. برشا موزيكا تستنى فيكم. نسلموا على سليم القصيبي ورحبوا وليد الريفي ويصال وليد شذي، مكملين معاكم المشوار في على كيفك. وخلينا نعمل وطلع على حالة الطقس كيفاش باش تكون اليوم وبقية الأيام القادمة. ميتيو في الميتيو بالنسبة لحالة الطقس بالنسبة لليوم تقريبا مازالت الإحساس بالحرارة أعلى. اليوم درجة الحرارة 36 درجة، لكن المحسوس حقيقة هو يوصل حتى 42 درجة. يعني هذا اللي نحكيه ونقوله أنه فما حرارة مرتفعة أكثر من العادة الكانيكول، وإلا كما قلنا القبة الحرارية اللي كانت على تونس مازالت شوية تقلقنا اليوم. ابتداء من غدوة يبدأ الانفراج تدريجيا، درجات الحرارة في المعدل أعلى شوية من المعدل. نهار الأربعاء توصل حتى 37 درجة، لكن فماشك الإحساس القوي بالحرارة، معناتها كي يقول 37 راهي 37، نحسوا شيء أعلى شوية بدرجة لكن مش بدرجات كبيرة برشا. دونك هذاك علاش قلنا اللي راه فما تحسن في حالة الطقس. كما قلنا تبقى في المعدلات أعلى شوية من المعدلات متاع العادة، لكن الحمد لله صعيبة عدا، والقبة الحرارية اللي كانت موجودة في تونس الحمد لله تحدها لليوم فقط وتنتهي. فما بعض الأمطار اللي كانت زادة سجلت في 24 ساعة الفارطة، كميات معناتها متوسطة كانت موجودة. وبالنسبة لليوم زادة خلينا نقول انه باش يكون الوضع الجوي بداية من بعد الظهر مناسب لظهور خلايا رعدية محلية باش تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ومن بعد نلقاها في الجهات الشرقية تنجم تكون غزيرة بولاية الكيف، سيليانا، القصرين، سيدي بوزيد، القيروان وصفاقس، باش تتراوح أعلى الكميات من 20 ل 40 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب هذه الرعدية، واللي تتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، ويتواصل ظهور الخلايا الرعدية ممطرة بعد ظهر اليوم حتى غدوة زادة كيف كيف نهار 31 سبتمبر بالجهات الغربية للبلاد. كما قلنا الطقس قاعد يتبدل بشوية بشوية. بالنسبة لليوم شفنا انه البحر عامة قليل الاضطراب، الحرارة في استقرار نسبي تكون بين 34 و 39 درجة بمن الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 40 و 45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيري محليا وانفراج الأيامات القادمة في درجة الحرارة. يعني باش نحسوا الانخفاض هذا كنا نحكيه على 45 48 و 49 درجة في الأيام الفارطة، وتوا باش نبدأ نحكيه على 34 درجة 35 32، خاصة الانخفاض هذا باش يكون ملموس بداية من آخر الأسبوع، توصل طابة درجة الحرارة حتى 32 درجة و 33 درجة الحمد لله يا ربي. دونك كما قلنا شدة وتزور، والحمد لله انه خاصة الحرارة هذية باش تمشي وتنخفض، تقعد مرتفعة نسبيا لكن مش كيما اللي عشناه في الأيام الفارطة. نعاود نذكر الناس الكل خاصة الصغيرات والكبار، تساسوا رويحكم، تردوا بالكم، تشربوا الماء. الناس الكل نحاولوا نبعدوا على أوقات الذروة متاع الحرارة، نخرجوا كان للضرورة أكيد هذية، وخاصة توا الناس فجأة تخدم كيما قلنا دوبل سيونس، فنحاولوا نساسوا رويحنا الناس الكل، وإن شاء الله الناس الكل تكون بخير يا ربي. تحية ليكم مين ما كنتوا. ماضي ساعتين و52 دقيقة مواصلين معاكم اللقاء في على كيفك حتى للأربعة.

رجعني لكم من جديد، تحية لكم من ناس الكل بينا ما كنتوا. هذه موزيكتنا وإحنا موصين معكم في على كيفك حتى بتبيعة للأربعة سنة. إحنا باش نمشي بعد شوية لفقرة Out of the Box، أما قبلها خلينا شوية هكا أخبار يتنجم بتبيعة تكون عندها أهمية بالنسبة لكم. خلينا نحكيوا على محافظ رقمية تضعها ويضعها البريد التونسي على ذمة كافة الطلبة باش تكون مجانا لاستخلاص معاليم التسجيل بطبيعة مجانا. هذايا اللي جاء في بلاغ للبريد التونسي اللي كما قلنا محافظ رقمية بمكاتب البريد، تلقاوها موجودة على ذمة كافة الطلبة، باش تلقاوها بكافة مكاتب البريد، وتمكنوا من خلاص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية 2026-2027 وفق البلاغ. المحافظ الرقمية هذه هي واليت دينار اللي هي وسيلة دفع آمنة وسهلة الاستعمال باش نجموا تخلصوا بها معاليم التسجيل الجامعي من غير توظيف أي معالم إضافية، وهذه الكل بتبيع في إطار تسهيل عملية التسجيل الجامعي عن بعد حسب البريد التونسي. وأكد البريد أنه يمكن للطلبة خلاص معاليم التسجيل عن بعد لسنة الجامعية الجديدة من عند مؤسساتهم الجامعية بواسطة بطاقات الدفع الإلكترونية اللي هما دينار بوستي وإلا دينار كوربوريت وإلا دينار سمارت وإلا دينار جون، زادة كيف كيف إلى جانب لكارت سالير وإلا الفيزا إلكترون. هذوما الكل تنجموا تخلصوا بيهم عن بعد. والبريد التونسي يضع كذلك مركز النداء على رقم 1828 على ذمة الطلبة عبر الخدمة عدد 2 للإحاطة بهم والرد على استفساراتهم وتقديم كافة الإيضاحات ذات أسئلة بالتسجيل جامعي عن بعد السنة الجامعية ذكروا 2026-2027. وهكيك نرتاحوا مك الضغط متاع الصفوف والكل وعبء التنقل، زادة خاصة في ظل حتى الأوضاع هذه المناخية. سينو زادة خلنا نحكيوا على وإحنا فر نحكيوا في الرقمنا على إدخال خدمة رقمية جديدة. الخدمة هذه فاش تتمثل؟ هي ترجمة مضمون الولادة عن بعد، هذا اللي أعلنت عليه وزارة الداخلية وأعلنت عن إطلاق خدمة رقمية جديدة بشراكة مع وزارة التكنولوجيا الاتصال.

بوينتين وإلا من خلال رمز الاستجابة السريعة الكيوير كود، وتنجم الدخول يكون في مرحلة أولى عن طريق التسجيل باستعمال معرف الهوية الرقمية، والمطلب يحال مباشرة على البلدية الأصلية اللي تم تسجيل الولادة فيها، مع إمكانية متابعة مختلف مراحل معالجة المطلب عن بعد عبر المنصة ذاتها. دونك الناس اللي مهتمة تنجم تدخلوا للباج متاع وزارة الداخلية اللي موجودة على الفيسبوك، وتلقاو الفيديو يشرح كل شيء كيفاش تنجموا تخرجوا ولا ترجموا بلتو مضمون الولادة عن بعد. نعرف خاصة توا توقيت هذا ترسيم واللي باش يبدل أوراق اللي باش يعمل باسبور إلى آخره، فما في بعض الأحيان يتم طلب مضمون ولادة مترجم، دونك تنجموا تعملوه عن بعد من غير ما يقعد واحد يمشي ويشد الصف زادة كيف كيف. الحقيقة الخدمات الرقمية من شأنها راهو إنها تعاون برشا وتنقص برشا من الصف ومن الاكتظاظ وحتى من الوقت الضايع اللي واحد يضيعه باش يخرج ورقة يستحقها في عمليات اللي باش يعملهم الكل. فوالا هذوما أخبارنا لليوم الزوز، كلهم في الرقمنة وفي إطار تسهيل بطبيعة على المواطنين الكل. مواصلين معاكم في على كيفكم بعد شوية فقرة Out of the Box، هما توا مكملين مع الموسيقى.

0: يعني كم من جديد تحية لكم الناس الكل، ما كنتوا هبي على كيفك، مواصلين معكم حتى للأربعة ماضي 3:17 دقيقة. توتسويت نمشيو مع فقرة Out of the Box.
1: Out of the Box.
0: Out of the Box نحكيو بطبيعة فيها على حاجات صارت غريبة، ما هيش عادية ولا مش الحاجات ولا الأحداث اللي نتعود ونسمعهم في كل مرة، برشا حاجات تصير الحقيقة. اليوم باش نحكيو على التاريخ، لأنه الناس تصدق التاريخ أكثر كي يكون عنده هكا قصة باهية تقبله خير، وخاصة وقت اللي نحكيو على اللي فيك نيوز والحاجات اللي تنجم تكون الحقيقة كذبة لكنها كذبة تكون قوية برشا اللي تخلي العباد تصدق. اليوم في Out of the Box نحكيه على حكاية غريبة برشا، نحكيه على مدرج أثري وهمي في إيطاليا. أي نعم، أي نعم، أي تسمعوا فيه صحيح، مدرج أثري وهمي في إيطاليا. كما نقولوا أحنا مثلا المدرجات بتاع كارتاج وإلا بتاع الجم، هذا يا سيد عمل مدرج أثري وهمي في إيطاليا. والحقيقة نحكيه على حاجات اللي يكون فيها التحيل على التاريخ وحتى وعلى السياحة وحتى على مواقع معروفة جدا في العالم عندها مصداقية، العباد تدخل وتعطي فيها الآراء متاحة. الحكاية صارت في منطقة فينتو في شمال إيطاليا، ونحكيه على راجل إيطالي اسمه فرانكو، ادعى أنه اكتشف موقع أثري استثنائي يعود إلى آلاف السنين. هنا شنو المشكل؟ المشكل هو ما اكتشفوش، لكن هو بني سي فرانكو بني المدرج هذي، وقال اللي هو القى موقع أثري، والراجل قام بإنشاء مدرج نصف دائري على مساحة تقريبا 54 ألف قدم مربعة باستعمال مواد حديثة، ومن بعد خدم عليه باش يعطيه مظهر متاع الأثار القديمة، حجارة مصطنعة، تماثيل، أعمدة، وعمل حتى عناصر معمولة باش توحي بأنه الموقع بالحق عمره آلاف السنين. الأغرب في هذا الكل أنه موقفش عند البناء أكهو، معناه ما بنيهش وقعد، لكن ليه عمل حتى رواية تاريخية كاملة للمكان، وكان يقول أنه الموقع عنده جذور يونانية ورومانية وحتى نيوليتيك، وربط المكان بشخصيات تاريخية وبأساطير، وادعى أنه حتى يوليوس قيصر وكليوباتر كانوا مروا على الموقع هذايا، وربط الحكاية حتى بجولييت رغم أنه قصة روميو وجولييت كانت ما هيش مرتبطة بالموقع هذايا. بطبيعة الأكثر غرابة والحاجة اللي تباهت أكثر أنه الناس صدقت وأنه السياح صدقوا، المكان كان يستقبل الزوار وكان الدخول يوصل الحوالي 40 أورو للشخص الواحد باش يدخل للمكان هذايا اللي يقول هو أثري. الأغرب من هذا الكل أنه الموقع حصل على تقييمات ممتازة على تريب أدفايزر، واللي نعرفه الناس الكل، يعني الناس كي تمشي وتسافر يعطيوا تقييمات على المواقع الموجودة على الموقع هذايا، وموقع معروف جدا ومشهور جدا. وما بين المراجعات كانت عبارات من نوع المكان ساحر، تجربة جميلة جدا تتجاوز الزمان والمكان، وفما شكون حتى وقال أنه من أفضل الأماكن اللي زارها. يعني تخيل الناس تمشي تتفرج على أثر عمره ألف السنين، وهذية في الحقيقة عمره بضع سنوات فقط. حتى السلطات المحلية دخلت في الحكاية، القصة ما كانتش مجرد شخص يضحك على شوية سياح ولا يتحايل على سياح، لكن نوصل نلقاو أنه الموقع وصل حتى إلى مواد ترويج سياحية محلية وتطبيقات سياحية، وتم إدراجه في مواد سياحية مدعومة أوروبيا، وهو ما يبين قديش أنه القصة كانت مقنعة في مرحلة من المراحل. كيفاش تم اكتشاف اللعبة هذه؟ في 2016 السلطات المختصة بالتراث مشيت عملت معاينة للموقع، والبوليسية ولا خلينا نقولوا رجال الأمن المختصين في حماية التراث الفني والثقافي في إيطاليا اتفطنوا للمشكل، وكانت فما صارت عملية التحقيق والاختبارات، وأكدت أنه الموقع حديث الصنع ماهوش أثار قديمة، والقضية ما تسكرتش بسرعة. المسار القضائي استمر قرابة تقريبا 10 سنوات، يعني نحكيه على 2026. في أواخر جويليا وأوائل أوت 2026 وصل الملف إلى نهايته القضائية، وتم الحكم على الرجل الإيطالي فرانكو بسجن 2 و4 أشهر مع خطايا مالية على خلفية مخالفات من بينها البناء غير قانوني، تزوير الأعمال، القطاع الفنية، وإنشاء أثار دون ترخيص، والبلدية حتى تواجهت مع مشكلة أخرى، شنو باش تعمل بالبناية الوهمية هذية؟ هدمها وإزالة المنشآت مش بضرورة عملية بسيطة ورخيصة، خاصة وأنه الموقع نفسه موجود في منطقة محمية. دونك حكاية الحقيقة يمكن الناس ما تنجمش تصدقها، لكنها صارت، وكما قلنا يعني توا توا فين تم تحكم في القضية هذية. مدرج أثري وهمي، وشوف قديش ربح منه الشخص هذية، وقديش الناس صدقت أنه بالحق ينجم يكون قديم. وهنا خلينا نسأل سؤال، لأنه نخاف حتى من تزوير التاريخ، معناها اليوم تزوير التاريخ سهل جدا وقت اللي نحكيه على حاجات كيما هكاية. فهذاك علاش التاريخ ديما الإنسان يزمه وقت اللي يقراه ويبحث فيه يكون عنده دراية كبيرة برشا، وينجم زادة خاصة يعمل الفرق ما بين الصحيح وما بين الغلط. يعني واحد بني حاجة من صفر عطاها قصة عمرها آلاف السنين، حط عليها شوية تماثيل وشوية حجارة، والسياح مشاو وصوروا وكتبوا عليها وعطاوها حتى سانك اتوال معناها، وحتى السلطات دخلت للترويج لها وقت اللي هي ماهيش صحيحة. وهو موقع معناها كما قلنا وهمي على الاخر. كيفاش نجمو نعرفوا الحقيقة؟ كيفاش نجمو نعرفوا ان القصة صحيحة وإلا غلطة؟ اليوم مع كل تطور اللي صاير هنا تبقى ديما نقطة استفهام كبيرة. فوالا هذه كانت فقرة out of the box، حنرجع لكم بعد موجز زنبي ماضي 3:30.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عد الموجتك تسمع صوتك.
0: على كيفك
1: على كيفك
2: على كيفك، الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك. عد الموجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار،
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لاحظت من خلال المعاينات الأولية ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية مقارنة بالسنة الفارطة. نائب رئيس المنظمة ثريا التباسي حذرت الأولياء من توجه الأسواق الموازية ومسالك التوزيع غير القانونية نظرا لإمكانية احتواء بعض المنتجات على مواد خطرة تضر بصحة الأطفال. من جهته أكد رئيس المنظمة التونسية للإرشاد المستهلك لطفي الرياحي تسجيل زيادة بنسبة 7% في أسعار المواد المدرسية إجماليا، ودعا الرياحي إلى توحيد القائمات لتشمل منتوجات أخرى على غرار الميدع والمحفظة، وذلك لتخفيف العبء على الأولياء. بالشراكة مع عماد المهندسين التونسيين تنطلق يوم 12 من أكتوبر المقبل بمناسبة انعقاد الجلسة العادية للمجلس لقاء يهدف لبحث سبل تعزيز حضور الكفاءات والخبرات الهندسية التونسية في الأسواق الإفريقية. بداية من الغد اعتماد توقيت الشتوي لعمل الصيدليات لتواصل إلى 31 ماي 2027 وفق بلاغ للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس اليوم. البريد التونسي يضع على ذمة كافة الطلبة محافظا رقمية لخلاص معالم التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية الحالية. 50 عارضا وفرص عروض خاصة في الدورة الأولى من معرض العودة المدرسية الأربعاء القادم. في أخبار العالم، أعلنت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيل الضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى 73,456 شهيدا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023. أفادت وكالة فارس بإصابة عدد مواطنين بمحافظة كردستان غربي إيران إثر هجوم نفذه عناصر من تنظيم بجكل كردي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول سنضرب إيران بشدة وسندر على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن، فيما قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إننا عازمون على طرد القوات الأمريكية من المنطقة، مضيفا أن يكون مضيق هرمز إقليما أمريكيا حلم لا يتحقق. أفادت بحرية الحرس الثوري الإيراني باندلاع حريق في ناقلة نفط مخالفة صدمت بلغمين عندما كانت تعتزم عبور مسار غير قانوني جنوبي المضيق. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عد الموجتك تسمع صوتك.
5: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
6: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
5: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
7: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
5: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
8: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مدمنا نخمو بغرامنا وبعرقنا حقنا ميذياش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
2: إذاعة الشباب،
9: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
9: تسمع صوتك،
2: تسمع صوتك.
9: على كيفك،
1: على كيفك،
9: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
9: على كيفك،
2: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء،
9: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء،
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة،
1: وعلى كيفك، اتبعنا بكل وفاء،
2: اتبعنا بكل وفاء،
9: على كيفك.

هذه كانت ديانا حداد من واحدة من أحلى أغانيها اللي كانت نجاح بالنسبة لها هي ساكن. أغنية رجعنا هكا للتسعينات أو للألفينات اللي فيهم كانت ديانا حداد من الفنانات اللي كانوا لقين نجاح كبير برشا. ما عرفوش علاش من بعد ربما ما كملتش كما مثلا نجوى كرم اللي خلينا نقولوا في جيلها هي جيل ديانا حداد وفي نجوى كرم يعني مش نفس التمشي ربما في المسار الفني متاعهم. نجوى كرم حاولت وحافظت على القيمة الفنية متاعها وقعدت ديما متابعة وديما بجديد. ديانا حداد لا أقل يعني حتى الأغاني اللي خرجتهم جدد بعد ما كانوش بنفس النجاحات اللي عرفتهم في التسعينات وأول الألفينيات. ولا هذه موزيكتنا في على كيفك على موجات إذاعة الشباب. سينو وإحنا نحكيه على أزمة الماء وخاصة المياه المعلبة ولا المياه المعدنيه اللي اليوم معناها التونسي يلاقي صعوبه كبيره الحقيقه باش يلقى دبوزه ماء. خاصه نلقاو انه برشا ناس ما تخلطش باش تشري حتى دبوزه ماء ما تلقاش موجودين نوعا ما توا في تم ضخ كميه كبيره الحقيقه في المغازات الكبرى. لكن زاد يبقى ديما كل مغازه كيفاش تتعامل. فما مغازات تخلي الناس تاخذ كونتيتي معينه مثلا زوستيكات ولا لا, وفما مغازات تقول لك لا خلي كل حد جهاز كما يحبها. بالتالي يكون فما تفاوت وما فماش معناها امكانيه باش الناس الكل تتحصل على المياه. نحاولوا احنا نقولوا ان شاء الله تتحل الاشكاليه هذه على قريب. لكن ما فيها بيس اذا كان المغازات الكلها المغازات الكبرى بما انه هي اللي قاعد يتم فيها ضخ كميات كبيره انها تحاول كل مواطن يجي يكون عنده الحق على الاقل باش ياخذ الماء وما يلقاش صعوبه في انه يتحصل على الماء هذايا. في الإطار هذا برشا ناس خرجت زادة وطالبت وقالت علاش ليه ما يخرجوش خبراء من السناد ويقولونا يفسرونا الماء متاع الحنفية متاع السبيلة متاعنا العادي نجمو نشربوه وإلا لا معقم وإلا لا نغليوه ليه شنو اللي نعملو بما أنه ساعات واحد ما مساعات معناتها فما أيامات واحد ما يخلطش في شي حتى دبوزة ماء. وإحنا في الأصل أنه عندنا شركة تونسية للماء السناد عندنا السناد عندنا ماء قاعدين نخلصوا في حقه. فعليش ليه المواطن ما يمشيش وما يرجعش للعادة هذه انه يشرب الماء متاع السبالة. نحكيه على مراقبة جودة المياه. رئيس دائرة مراقبة جودة المياه قال انه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تحرص على مراقبة جودة المياه بالمخبر المركز بتونس العاصمة. وقال زاد كيف مزوز مخابر في سوسة وفي صفاقس, وقال انه وجود اتفاقية مع معهد الفلاحة وزارة الصحة باش يقوموا بالتحاليل اللازمة في المناطق اللي ما تتدخلش فيها الشركة. وقال انه العينات اللي تم رفعها تقول انها بطبيعة مواصفة المواصفات متاعها مطابقة. ومن جهة تزد رئيس قسم التحاليل الفيزيوكيميائية بالمخبر المركزي للشركة بغدير القلة قالت انه عملية التعقيم تمر بعدة مراحل, من ذلك التعقيم الاولي من خلال اضافة ماء الكلور ولا ماء جافي للمياه الخام, التعقيم النهائي في محطات المعالجة وكذلك في جميع خزانات المياه المعالجة لضمان جودة المياه اللي يستعملها المواطن. وقالوا انهم يطمنوا الجميع انه المياه الخام مطابقة للمواصفات الوطنية والعالمية, فما بالك بالمياه اللي تكون معالجة. وقال لا داعي للخوف, قال نخدموا على مدار اسبوع الكل على مراقبة جودة المياه, ما فماش حاجة وما فماش علاش باش تغليوا الماء لانه مطابق راهو للمواصفات. تغير بعض الخصائص الحسية للمياه في بعض الاحيان بسبب متاحة هو اعطاب على مستوى شبكة التزويد. هذيك علاش قال مثلا وقت اللي يقص الماء ويرجع نخليه شوية وقت باش الماء يرجع معناها عادي ما نعبيوش ديريكتومون الماء من بعد ما يقص الماء, نخليوه شويه يرتاح باش يتعبى ويتعبى الخزانات ومن بعد نجمو نستعملوا الماء. دونك فوالا ماء سباله نتاع الحنفيه اللي نستعملوا فيه راهو ماء سونيد ماء نظيف معقم امور واضحه يخضع للتحاليل. هذه الكل تنجموا زاده كيف تشوفوه وتاخذوا اكثر تفاصيل لانه السونيد مشكوره على صفحه نتاعها شركه وطنيه يستغلوا توزيع المياه على صفحه نتاعها على الفيسبوك هبطت دي فيديو يوضحوا
كل شيء تقريبا تفاصيل الكل متاع كيفاش تصير عملية التعقيم والتحاليل متاع المياه كيفاش تصير بصفة دورية، الكل هبطته بكل التوضيح متاعه وبكل التفاصيل على الموقع متاعهم، ذكر على الباج متاعهم على الفيسبوك، نجم تدخلوا وتشوفوا وتتفرجوا، مش كما يقول واحد لي يطمئن قلبي باش تمنوا الناس الكل. وبرشا ناس الحقيقة رجعت اليوم تشرب في ماء السبالة لأنه ما لقت حتى حل باش تاخذ المياه المعدنية والمياه المعلبة، فبالتالي اضطروا انهم يشربوا ماء الحنفية ولا ماء السبالة كما نقولوا احنا. واللي يلقى الماء ريحته ما فيه معناتها ما فيه لا مطعم لا فيه حتى شيء، علاش ليه يرجع يشرب ماء سبالة؟ نعبيه دبوزة، نخليوها شوية ترتاح، نحطوها مثلا ملي نعبيه نحطه في الفريجيدير ومن غدا اشربه صحة وبشفاء، ما فيها حتى اشكالية وهكذا. وبطبيعة كما قلنا واحد يشوف معناها بالعين المجردرة وتفهم الماء اذا كانوا صافي وما فيش حتى ريحة نستعملوه وما فيه حتى شيء، علاش ليه نرجع شوية؟ خاطر هذه الأصل أنه أنت عندك خدمات تقدمها لك المؤسسة هذه وندفع في حقها، فالأصل أنه نستعمله ماء السبالة، هذه هو الأصل. بقيها المياه المعلبة هي كما نعرفوا شركات خاصة واستثمارات خاصة، الناس اللي تحب تشري هاوكا تشري، ولا في بعض الأحيان وقت يتقص الماء بشوي حد يلقى حاجة يعوض بها، أما في الأصل أنه السند اللي إذا كان فما إشكاليات هو يتم تحسين البنية التحتية وجودة المياه باش المواطن يستعمل الماء اللي قاعد يخلص فيه واللي قاعد يدفع في الأداء تمتاعه باش يلقى ماء صالح للشراب، هو اسمه ماء صالح للشراب. فبالتالي مهم جدا انه يكون الماء هذايا كما قلنا امور واضحة، وهذا اللي اكدوه بطبيعة الخبراء، وكما قلت نجم مزيد انتم زادة تتفرجوا وتشوفوا الفيديو اللي هبطوا على صفحة السونيد. فوالا هذي كانت حصة على كيفك. بعد شوية الموعد يكون مع جيهان التركي في كريشندو، كما قلنا التغييرات تخفيفة في الشبكة هذه، نذكركم شبكة انتقالية بدأت اليوم تتواصل حتى نهار 13 سبتمبر مع بداية العودة المدرسية، ترجع زادة كيف كيف وتبدأ الشبكة الجديدة مع كل التغييرات اللي باش تكون فيها حاضرة. احنا نسلم عليكم الناس الكل، تحية كل الفريق اللي كان حاضر معاكم، سليم وليد وصال شذي وألفا، نقول لكم شهية طيبة اللي مازال ما فطرش، باي باي.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
1: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: كريشندو مع جيهان التركي.
1: عسما مرحبا بكم في موعد جديد من كريشندو من توا حتى للخمسة، شبكة انتقالية حتى الأربعتاش سبتمبر. تغيير تشيف على توقيت كريشندو، كنا نتلقاونا الأربعة، من الأربعة حتى الخمسة نتلقاو جمعتين هذوما، من نهار الاثنين من الأربعة للخمسة كريشندو كي عادة نحكيو موزيكا في كريشندو. بعد شوية باش نحكيو على القيصر، القيصر بعد حذف نغم ونغنية الحلوين اللي في ألبومه جديد، رجعت اليوم على المنصات غنية الحلوين. طب بعد شوية نحكي لكم رجوع غنية الحلوين وكيفاش تم التفاهم مع الشاعر. كذلك باش نحكيو على جديد نانسي عجرم، جديد نانسي عجرم اللي عنده نص ساعة ملي هبط الفيديو كليب شادية دانية. بعد شوية زادت ونسمو جديد نانسي عجرم شادية دانية. أما قبل نخليكم مع جديد رحمة رياض وزادة، ونسمو زادة مجد المهندس في شكل

ماجد المهندس، شكلك تحب الأربعة و14 دقيقة على موجة إذاعة الشباب. نحكيه على القيصر كاظم الساهر اللي كان أحذف أغنية الحلوين من بعد عود من منصات الاستماع ومن صفحاته الرسمية، والحذف أثر جدل حول تشابه مطلعها مع غناية قديمة للفنان العراقي حميد منصور. الغناية رجعت للمنصات بعد ما أكد الشاعر العراقي بشير العبودي أنه ما تنزلش على نص الحلوين لأي فنان آخر، وقال أنه العمل اللي قدمه حميد منصور بعنوان وش قالوا الحلوين يتشابه مع أغنية الساهر كان في المطلع فقط. وقال العبودي أنه في مسيرته ما يتبعش أسلوب منح النص الأكثر من مطرب، وأنه وجود أعمال شعرية سبق أن قدمها الكاظم الساهر وما طرحهاش لحد الآن القيصر، وما سمحهاش فنان آخر التزاما منه بما يقدمه الكاظم الساهر. وقال أنه الغناية بدأت حكايتها في 1985 وقت اللي اكتب مطلعها وهو موجود في المسرح العسكري، كتبوا على قصاصة ورق. من بعد قعد النص لسنوات من دون استكمال. في 2004 تلقى العبودي رسالة من كاظم الساهر عبر صديق مشترك وطلب منه استكمال الأغنية وإرسال نصوص شعرية أخرى، وهنا استجاب الشاعر وبعث الكاظم الساهر الحلوين ورجعت الأغنية لدائرة الاهتمام قبل عامين بعد زيارة الفنان مالك محسن البشير وانقلوا تحية كاظم الساهر ورغبته في الحصول على العمل مع تعديل بعض المفردات. وقال العبودي أنه أجرى التعديلات المطلوبة وقدم تنازل خطي عن الأغنية الكاظم الساهر وأرفق به فيديو مصور اعتمادا على علاقته الطويلة به. ظهور نسخة أخرى من الأغنية بصوت حميد منصور أثار التساؤلات لدى العبودي اللي أكد أنه ما كانش يعلم بوجود عمل يحمل المذهب نفسه وما سبقلوش أنه اسمع. حميد منصور حاضر في قصة أغنية كاظم الساهر. بعد انتشار أغنية كاظم الساهر تواصل العبودي مع حميد منصور للاستفسار على الطريقة اللي وصلت بها الكلمات ليه. وفق روايته قال له منصور أنه الملحن محسن فرحان هو اللي جاب له الأغنية وأخبره أنها من كلمات بشير العبودي قبل تسجيلها وتصويرها من دون علم الشاعر. وأشار العبودي أن النسخة اللي قدمها حمد منصور اقتصرت على مطلع الأغنية فقط، حين جاء نسخة كاظم الساهر بأبيات ومقاطع كاملة من نص اللي كتبه. وهي غناية الحلوين موجودة في ألبوم بالعنوان ألبوم القيصر الجديد اللي تضمن 18 غناية تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، وكانت أغنية الحلوين ضمن قائمة أعمال الألبوم قبل سحبها من المنصات على خلفية الجدل المتعلق بتشابخها مع حميد منصور قبل ما ترجع اليوم لصفحات الساهر الرسمية ومنصات الاستماع. كاظم الساهر الحلوين.

0: شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. اليوم إطلاق الأصدار الأول من التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية، خدمات التي تتيح للمواطنين نفاذ الموحد والآمنة على مدار الساعة إلى جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الورق الهوية الرقمية. وتوفر تطبيق خدمات حسب بلاغ للوزارة التكنولوجيا الاتصال باقة متكاملة من الخدمات الرقمية، من بينها الاطلاع على المعطيات الشخصية المرتبطة بالهوية الرقمية على غرار رقم الهاتف والبريد الإلكتروني المعتمد للتراسل وعنوان الإقامة، مع إمكانية تحيينها بسهولة. وأكدت الوزارة أن التطبيق ستشهد إضافة خدمات رقمية جديدة تباعا بما يواكب تطوير الإدارة الإلكترونية ويستجيب لحاجية المواطنين. وتتوفر تطبيقات خدمات حاليا للتحميل عبر متجر جوجل بلاي، على أن تتوفر قريبا عبر متجر أب ستور. وزارة الداخلية تعلن اليوم إطلاق خدمات رقمية جديدة بالشراكة مع وزارة تكنولوجيا الاتصال، تتيح للمواطنين ترجمة مضمون الولاية عن بعد، وذلك في إطار تقريب الخدمات الإدارية للمواطنين. البريد التونسي يضع على ذمة كافة الطلبة مجانا محافظا رقمية بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية 2026-2027. وتمثل هذه المحافظ الرقمية ولاية أودينا وسيلة دفع آمنة وسهلة الاستعمال لخلاص معاليم التسجيل الجامعي دون توظيف أي معاليم إضافية من أجل تسهيل عملية التسجيل الجامعي عن بعد حسب البريد التونسي. كما أفاد البريد التونسي أنه يمكن للطلبة خلاص معلم التسجيل عن بعد للسنة الجامعية الحالية لدى مؤسساتهم الجامعية بواسطة بطاقات الدفع الإلكترونية أودينار جون وسمارت جون وأودينار. في أخبار العالم، أفادت بحرية الحارس الثوري الإيراني باندلاع حريق في نقلة نفط مخالفة صدمت بلغمين عندما كانت تعتزم عبور مسار غير قانوني جنوب مضيق هرمز. قالت الخارجية الإيرانية إن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في الأردن كانت منطلقا للعدوان العسكري الأمريكي على الأردن. من جهته أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بمجرد انتصار أمريكا في الحرب ستكون لديه السيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز. نهاية الموجز في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
5: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيه حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بعد اللي الجديد محمد الشرنوبي اللي بعد 7 سنوات غياب على الألبومات رجع بالألبوم جديد بعد الليل. بعد الليل تغيير في الموسيقى في شكل حتى محمد الشرنوبي في فيديو كليب اللي قدمه بالنسبة للألبوم هذايا. الفنانة نانسي عجرم توسعة كانت طرحت الفيديو كليب الجديدها إشهادية دنيا اللي تصور في أجواء صيفية اللي هي كانت أعلنت أنه نهار 31 أوت 2026 باش تطرح أغنيتها شهادية دنيا. وكان الإعلان الأول كشف على الموعد بالنسبة للأغنية ومرفقة بمقطع بوسم شهادية دنيا، وقالت اللي 31 أوت هو باش يكون التاريخ اللي باش يكون فيه العمل موجود على المنصات. نانسي عجرم بعد توا كان تمشيو للمواقع والمنصات تلقاو شهادية دنيا جديد نانسي عجرم موجود، ونانسي اللي تحضر في القوائم تاع بيلبورد عربية في بداية من ديسمبر 2023 ب 12 أغنية، ونجحت في الوصول للمركز التاسع بغناية يا قلبو، ونلقاوها زادة في بيلبورد عربية 100 فنان في المركز 13، وتحافظ على تواجدها ضمن القائمة نفسها لمدة 142 أسبوع متتالي. نسمعوا جديد نانسي عجرم شادية دنيا.

لسه بتسألي هاني شاكر الخمسة غدرجين على موجة إذاعة الشباب. بعد شوية موعدكم يجدد مع العشوية مع بشير خلف الله. احنا هكا وصلنا نهاية كريشندو. كنت معاكم في الإعداد والتقديم جهان تركي وليد الريفي في الهندسة الصوتية وألفا نسيب في الإخراج الرقمي. باي باي.

0: العشوية
1: العشوية. العشوية عشويتنا تبدأ من تواتفة 7:30. مرحبا بكل مستمعينا وفي إذاعة الشباب على 88.6 في تونس الكبرى وعلى بقية الفريكونس بتاعنا في كل أنحاء الجمهورية. تحية كبيرة لكم، لقاء جديد معكم يتجدد في هذه الشبكة الانتقالية إن شاء الله من توا حتىش ليوم العودة الدراسية. إن شاء الله ننطلق مع شبكة خريف شتاء على موجة إذاعة الشباب وتقريبا كل إذاعات الإذاعة التونسية. تحية كبيرة لكم الكل أينما كنتوا. نعرف اليوم آخر نهار في السيونس يونيك، غدوة أكيد باش نكونوا مع جمهور أكبر، خاصة الناس اللي تكمل خدمة وتبدأ مروحة في كراهبها. اليوم ربما الناس فما شكون مقايل، فما شكون يسمع فينا توا قاعد يعمل في حاجة في الدار، فما شكون أيضا ربما في ثنيته للبحر الفاكونس. نعرف هذه آخر أيامات قشقيشة الأخرى متاع الأيامات الأخرى متاع الفاكونس. أنتوكا أينما كنتوا في تونس أيضا وخارج تونس بالنسبة لمستمعينا الأوفياء، تحية كبيرة لكم الكل في العشوية من توا حتى للسبعة ونص. برشا موزيكا، مختلف فقراتنا إن شاء الله، شوية من تونس كالعادة حاضرة مع شيخنا محمد بن حمودة 6-4، برشا أكتواليتي عنا دوزة فن لولد سكول في الموزيكا ذي الكل في عشويتنا معكم. بشير خلف الله أيضا واللي يدري فيه في الإخراج، ألفة نصيب في الإخراج الرقمي اللي كيب الكل معكم إن شاء الله حتىش للسبعة ونص. قعدوا معنا، تحية كبيرة لكم، خليكم مع مايكل جاكسون وانا بي ستارتين سامثينج.

رجعنا معاكم في عشويتنا لليوم الاثنين 31 أوت 2026 غدوة غرة سبتمبر 2026 والعودة لنظام الحصتين. تونا رجعوا لموضوع نظام الحصتين لكن خلينا في خبر فرشك، خبر رياضي يهم أحباء كرة القدم ويهم خاصة واحد من أفضل اللاعبين على مر التاريخ ليونيل ميسي لاعب الأرجنتيني اللي أعلن رسميا منذ دقائق أنه يضع حد لمسيرته الكروية مع منتخب الأرجنتين مع لالبي سيليستي بعد فوزه بكأس العالم بعد خيبة أمل في كأس العالم الأخيرة. ليونيل ميسي رسميا في عمر 39 عام يعلن مغادرته منتخب الأرجنتين، لكن مسيرته الكروية ما زالت متواصلة مع الفرق خاصة مع فريقه الحالي إنتر ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية. دونك هذا بالنسبة لليونيل ميسي، نذكروا الأخبار يعلن رسميا اعتزاله اللعب مع منتخب الأرجنتين. احنا خلينا في أمورنا هنا في طقسنا وجونا اليوم، درجات الحرارة انخفضت مقارنة بالأيام الفارطة. نعطيكم آخر تحيين من المعهد الوطني للرصد الجوي فيما يخص حالة الطقس. عنا خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد بشمال الغربي والوسط وجهة صفاقس في آخر النهار وبداية الليل، ثم سحب عابرة بأغلب المناطق. بالنسبة للريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز حتى مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة. البحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج بالشابة وخليج الحمامات. درجات الحرارة ليلا تتراوح بين 26 و31 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات بين 32 و37 درجة ببقية الجهات. ديما نذكر هذا حسب آخر تعيين للمعهد الوطني للرصد الجوي. يقعدوا معنا، احنا مازلنا مواصلين معاكم في عشويتنا، نذكر حتى للسبعة ونص، بعد شوية الخمسة ونص موجز الأخبار، واحنا نكملوا مع الموسيقى دافت بانك One More Time.

وائل الكفوري انت مع يونيت. وصلنا لل 25 دقيقه بعد شويه موجز الاخبار على موجز اذاعه الشباب. بعده مواصلين معاكم في عشويتنا ان شاء الله حتى للسبعه ونص مباشره بعد موجز الاخبار. شويه من تونس مع شيخنا محمد بن حموده ويمشي هزنا اليوم لتونس وفي انا موضوع في انا بعد ايضا هذا نكتشفوه ان شاء الله مباشره بعد موجز الاخبار. احنا خليكم قبل الموجز مع حمزه نميره شمس وهواء.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تونس تحتضن الدورة الأولى من صالون العودة المدرسية من الثاني إلى الخامس من سبتمبر. طاف تونس تتحصل على اعتماد أوروبي وعزيز موقع مطار أنفيذ الحمامات في مجال الشحن الجوي. فيلم الروند 13 للمخرج محمد علي نهدي يحصد جائزتين في الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي بالمغرب. في نابل، انقطاع التيار الكهربائي يتسبب في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن في منطقة بوكريم بالهوارية. في الألعاب المتوسطية، تورنتو 2026 في كرة اليد، تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس لمنتخب الذكور. في العالم، السعودية وتركيا وباكستان تتفق على إنشاء يمنة عامة بموجب اتفاقية الدفاع المشترك. إسبانيا تحمل روسيا وإسرائيل مسؤولية نشر معلومات مضللة في أزمة الهجرة إلى سبتة. وهدف العقوبات الأمريكية حمل إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وفق واشنطن. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: بنت الحي سمير لوسيف نوصلوا بها الستة غير ربع الخمسة واربعين دقيقة بالتحديد، حتى حيوت استوديو تحركت بنت الحي ريتمي. تحية لكل مستمعين أينما كنتوا تسمعوا فينا على 88.6 على موجة إذاعة الشباب. تحية كبيرة لكم أنتم اللي تسمعوا فينا وأوفيائنا خاصة اللي تابعوا فينا على تيلة اليوم بمختلف برامجنا على موجة إذاعة الشباب. وصلنا لتوقيت شوية من تونس، نرجع بكم لأجواء تونس، حقبة تاريخية مختلفة. ديما شيخنا محمد بن حمود يختار لنا حاجات مزيانة، أقدم معنا شوية من تونس.
1: شوية من تونس.
0: شيخنا محمد بن حمود نرحبوا به كالعادة، مرحبا بك شيخ.
2: أهلا وسهلا بشير، تحية ليك وتحية لكيب تكنيك سي وليد وألفة ولكل مستمعي إذاعة الشباب وين ما كان.
0: يعطيك الصحة. إذا شيخنا محمد بن حمود مهتم بالشأن الثقافي التونسي، اليوم باش نحكيه على أول بلدية في تونس اللي تزامن بعثها مع الداتم تاع البارح اللي هي 30 أوت 2026.
2: 30 أوت 2026 نرجع للتالي عام 1858 وقتها تعمل أول بلدية في تونس. شنو هي حكايتها؟ معناها نحكيه شكون كان يحكم في بلديات تونس العاصمة قبل؟ كانت الأعيان، كانت فما شخصيات، شيخ المدينة كان المحرك متاع المدينة زادة. الباي جاء قال باش نعينه شكون مجلس كامل يحكم الحاضرة للمدينة، معناها والشيوخ الضواحي متاع المدينة ورؤساء الأحياء والمحركين الكل، وباش نعملوا بلدية. بلدية هذه نحكيو على عام 1858. كل واحد يعرف الحومة متاعه، يعرف الأزقة متاعه، يعرف المشاكل متاع الحومة ذيك. وكانت تونس قبل تدار بمنطق المدينة القديمة كما قلنا الأعيان، وفما الشيخ كبير الإمام والعرف والقانون، والولاد الحومة كل الحومة يحكموها جماعتهم، كسواء ينظفوا ولا يحطوا الوقادة يشعلوا الزيت ولا يحطوا الضوء ولا غيره. لكن في 30 أوت 1858 محمد باي أصدر أمرا عليا أنه يحدث بلدية مدينة تونس، وهنا بدأت حكاية جديدة. نحكي على مجلس بلدي من 15 عضو يترأسه شيخ المدينة اللي التو مازال شيخ مدينة تونس، المنصب هذا مازال موجود، ويختار أعضاء متاعه من شكون من أعيان الحاضرة، مع تحديد أو أنه 15 عضو هذوما كل مدة نغيروا الثلث، 5 أعضاء جدد يدخلوا صورة دورية. وأول من بدأ وشد بلدية تونس أو شيخ مدينة تونس نحكيه على الجنرال حسين. الجنرال حسين يقول الجنرال حسين يقولوا دار حسين. دار حسين من أجمل الديار اللي مازلت موجودة تو في مدينة تونس. علاش تعملت في داره؟ لأنه وقتها ما كانش فما باش يعملوا مجلس بلدي باش يبنيوا له بنية، معناها عمل داره ربنا هي معناها المجلس البلدي. وهو كما قلنا جنرال حسين هو واحد من رواد الإصلاح في تونس، خاصة نحكيه على العديد من الإصلاحات تعملت، وكان هو من روادها عام 1858 حتى عام 1865، 7 سنين شد رئيس مجلس البلدي أو شيخ مدينة تونس. وكما قلت لكم أنا تعاملت الحكاية في داره هو طبعا، وكل قصر بتاعه قصر جميل جدا، مثلوا منه بعض الخطب على الباب كدارة في المدينة الجميلة من جملة هي دار حسين جنرال حسين. اليوم في أزقة المدينة العتيقة الحمد لله نزلوا بعض الديار اللي قاعدين لباس كما دار جنرال حسين، ولكن فما برشا ديار بشير أيلة للسقوط ووضعيتها خائبة برشا، وهي تعتبر معناها
0: رمز تاريخ
2: كبير. نعم رمز تاريخ يعطيك الصحة، وكسوا في حجارها في الكوارداسيكا في نوعية الفايونس في غيرها، هذا في النقوش في النقش حديدة اللي مازلت موجودة. رزمون دار حسين مازلت معناها لباس محافظة على ذوما الكل. ومن وقتها شنية كان المجلس البلدي الدور بتاعه؟ انه يرصف الطرقات الزرس هذاك اللون نتاع حجر
0: البافي بالفرنسي
2: البافي يعطيك الصحه ويعتني بالمباني العموميه كما نقولوا مثلا المدرسه الصدقيه ولا غيرها ولا بعض المدارس او مستشفيات معناها كانت موجوده كما مرجع عثمان او غيرها والعازفين وغيرها من المباني العموميه نفقات الطبيب نتاعها والنظر ايضا في كل ما يهم المصلحه العامه لمدينه تونس. البلديه ما كانتش مستقله في قراراتها، كانت ديما ترجع للبي. وبعدها عام 1872 اول مصلحه مختصه بشير في التنظيف، تنظيف مدينه تونس، تلقاك نظافه مدينه تونس وقتاش هذين في 2 جوان 1872، وما يسمى بعام النظافة أو البلدية اللي توا احنا نقوله معناها يدور كمين ولا تكتورات ولا غيرهم. قبل كان بالكاريتا وكان يدور وينظف الأنهي بتاع مدينة تونس، نحكيه على عام 1872، 9 سنين قبل الاستعمار الفرنسي. عام 1881 جاء التسمية الفرنسية والاستعمار الفرنسي ووضعت البلديات تحت أمرة المستعمر الفرنسي، وهنا تدخل فاسر كبير في البلديات. وين احنا قلنا من هذيك أول بلدية عام 1852، ولكن حتى 72 معناها ولدنا في كل ولاية ترسك عنا بلدية. وبعدها اتفاقية المرسى نحكي على عام 1883، ولدت القرارات معاش فرنسية لأنه ولا رئيس البلدية أو المجلس الكبير هو فرنسي، ولكن معاه أعضاء توانسة 17 عضو ولاو من بينهم ممثلين أوروبيين على الحي الأوروبي وغيره. عام 1885 صدر أمر في نظم البلدية كامل البلاد التونسية، فما 1885 كامل المناطق أو البلديات في تونس الكل، يعني مش كانت تونس الكبرى الجمهورية التونسية، وولى عنا نظام بلدي ولكن تحت ربقة الاستعمار. توسط تحولات في النصف الأول من القرن العشرين، وعام 1945 ولى عنا مجلس بلدي، بلدية تونس اللي تكون من 36 عضو. وعام 1953 ولدت بلدية تونس مجلس البلدية نتاعها 40 عضو، عمرها 542، وجات 56 مستقلة تونس وبدات صفحة جديدة في تاريخ الدولة والمؤسسات. وهكا ولا شيخ مدينة تونس هو من شيوخ الحم اللي يقع انتخابه ويتولى رئيس المجلس البلدي إلى كما قلت لكم معناها بعد منها ولا يقع الانتخاب، معاش قبل كان يقع تعيينه. والبلدية تاريخها كبير، تاريخ معناها قديم مغلف القدم، من 30 أوت 1858، معناها قبل 168.
0: هي الشيخ حسب العديد من المصادر أول بلدية في العالم العربي وثاني بلدية في العالم الإسلامي.
2: ثاني بلدية يعطيك الصحة. واليوم معناها احنا جوست نسمع كلمة بلدية نقولها بلدية بلدية بأتم معنى الكلمة، زي كلمة كانت البلدية بالضبط معناها، وكنقولوا الأولى في العالم العربي معناها هذه مفخر لتونس، ولا شوية من تونس شوية من حكايتنا القديمة اللي مازلنا نتوع عنا مجالس بلدية قاعدين في بعض البلايص يقوموا بدورهم، وفي بعض البلايص فما أشياء يلزمها معناها كما نجم نقولوا بالإمكان أحسن مما كان، ولكن ديما نرجع للوعي نتاع المواطن.
0: صحيح.
2: سواء في البحر، سواء في الكياسات، سواء في الدار، سواء في بشير في الحفلات، سواء في الاستاد او ترجع الكره وكذا، هذا كله راهو ديما نحكيه على انه المواطن مسؤول قبل كل شيء، لانه هو كان باش نقعدوا نخموا فما شكون باش يجي ينظف ورانا ولا فما شكون يجي بعدنا، راهو برشا حاجات باش تقعد كما هي. صحيح. لكن وقت نخموا احنا نكونوا سبب كما نشوفوا اليابانيين ولا الكوريين ولا الدول المتقدمه ولا غيره، ما همش فايتيننا بحاجه كبيره باش ماش مثلا تتطلب مثلا نقولوا احنا والله هذه يلزمها فلوس وامكانيات
0: وعلم كبير
2: في بلاصه نظيفه ولا علم، يعطيك الصحه باش
0: هو التصرف حضاري يا اما عندك يا اما ما عندكش.
2: لا ونحطوه نردوه معناه يكتسب، مش معناها انت تخلقت لغالب ماكش نظيف، لا نكتسبوه ونوليه من انظف. يعني كي تشوفوا سنغافوره عام 60 كيفاش كانت توا، كيفاش الدوله هذه من افضل الدول، كي سالوه رئيسهم رئيس الوزراء شنو التطور هذا اللي صار السبب نتاعو شنو، قال اصلاح التعليم. التعليم راه هو اللي يخلي الانسان يكتسب اشياء ما كانتش موجوده عنده.
0: صحيح
2: كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم، انما العلم بالتعلم، يعني الانسان يولد جاهل يعرف اشياء ما يعرفهاش، ولكن وقت يتعلمها خلاص معناها يتطور. وهذا اش قال لنا ربي، قال اقرا، والعلم هو اللي يوصلك باش تحقق برشا حاجات، من جملتها انك تكون نظيف في اخلاقك، نظيف في مكانك، نظيف في بلاصتك، نظيف في بدنك، نظيف في مخك، باش قبل ما تكون نظيف في اشياء اخرى.
0: شكرا لك شيخنا، يعطيك الصحة. محمد بن حمودة مهتم بالشأن الثقافي التونسي، اللي حكيه الكل شيخنا على تأسيس بلدية تونس، أول بلدية في العالم العربي وثاني بلدية في العالم الإسلامي. تلقاوها على الباج متاعنا غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. تحية كبيرة للفنسيب معنا في الإخراج الرقمي، مشكور جدا شيخ. احنا نوصلوا للستة غيد راج، نكملوا مع الموزيكا باش نسمعوا لطيفة الحومة العربي وبرشا موزيكا حلوة من توا حتى للسبعة ونص. موعد نهاية عشويتنا اليوم، قدوا معنا.

الستة وتسعة دقائق على موجة الشباب. مرحبا باللي التحقوا بنا في الاستماع، مرحبا أيضا باللي بدأوا معنا حصتنا اليوم العشوائية المتواصلة إن شاء الله حتش للسبعة ونص الستة ودرجين موعد الركاب. ركاب البداية متعرف الركاب اليوم بالشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه السوناد اللي نشرت اليوم عديد المقاطع من الفيديوهات اللي ظهر فيها عدد من إطارات الشركة على غرار رئيس دائرة الانتاج بتونس ورئيسة قسم التحاليل الفيزيوكيميائية بالمخبر المركزي للشركة بغدير القلة عايدة البوزيري وأيضا رئيس دائرة الانتاج بتونس أنور المريفي. وعايدة البوزيري شدت أنه مياه الحنفية مياه سليمة وآمنة للشرب، واستعرضت في هذا الإطار مراحل تعقيم المياه مؤكدة جودة مياه السوناد ومطابقتها للمواصفات الوطنية والعالمية العشوية. وزارة الداخلية أعلنت اليوم الاثنين عن انطلاق خدمة رقمية جديدة بالشراكة مع وزارة تكنولوجيا الاتصال تتيح للمواطنين ترجمة مضمون الولادة عن بعد، وذلك في إطار تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين العشوية. في خبرهم وزارة تكنولوجيا الاتصالات اليوم الاثنين أيضا تم الإعلان عن إطلاق الإصدار الأول من التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية، خدمات تطبيق اسمها كخدمات التي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن على مدار الساعة إلى جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية هوية. وتوفر الابليكاسيون هذه حسب بلاغ الوزارة باقة متكاملة من الخدمات الرقمية، من بينها الاطلاع على المعطيات الشخصية المرتبطة بالهوية الرقمية على غرار رقم الهاتف والبريد الإلكتروني المعتمد للتراسل، وأيضا عنوان الإقامة مع إمكانية تحيينها بسهولة العشوائية. تاف تونس تحصلت اليوم الشركة المستغلة لمطار نفيذة الحمامات الدولي على شهادة الوكيل المعتمد من دولة ثالثة إغ-A3، وهي شهادة السلامة الأوروبية الخاصة بشركة الشحن الجوي الموجودة خارج الاتحاد الأوروبي واللي تتعامل مع شحنات جوية موجهة إلى الأسواق الأوروبية حسب ما أكدته الشركة في بلاغ لها اليوم العشوائية. ونكملوا بخبرهم السينما التونسية، وفيلم روندا 13 للمخرج التونسي محمد علي النهدي حصد زوز جوائز في الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي بالمغرب اللي التقى من 26 إلى 30 أوت 2026. فيلم روندا 13 تحصل على الجائزة الخاصة للجنة التحكيم وجائزة أفضل دور نسائي للممثلة عفاف بن محمود مناصفة مع الممثلة المغربية فاطمة زهرة بلدي عن دورها في فيلم حب في الداخل للمخرج خالد إبراهيم. وشارك في الدورة 11 المهرجان هذا اللي تنظمه جمعية الأمل للتعايش والتنمية 12 فيلم، 6 أفلام طويلة و6 أفلام قصيرة من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية العشوائية. هكذا كنوا

رجعنا معاكم في عشويتنا متواصلة حتىش للسبعة ونص بعد شوية موجز الأخبار على موجزة الشباب. لكن حبيت نذكر أنه غدوة برشة توانسة باش يفيقوا على سؤال واحد يا وليد والسادة المستمعين، اللي هو كيفاش باش نعدي نهاري غدوة بما أنه نرجع إلى التوقيت الشتوي، نظام الحصتين وأكيد التقاليد والعادات باش تتبدل، التقاليد والعادات اليومية بالنسبة للتونسي باش تتبدل. فما شكون اللي يخرج الصباح بكري يمشي يخدم يعمل لك الترتيحة بين الحصة الأولى والحصة الثانية وبعد يرجع، فما شكون اللي يرجع لداره يعمل عديد التنقلات، يعني كل واحد وكيفاش الروتين نتاعو، كل واحد كيفاش استانس على مر السنوات. فما ربما زاد اللي تخلي يخدم جديد أول مرة باش يذوق نظام الحصتين، نشوفوا كيفاش يتفاعل مع يومه العملي، خاصة أنه فما مازالت بعض الانقطاعات على مستوى التيار الكهربائي، بعض الانقطاعات على مستوى الماء، وده اللي نجم يأثر على السير العادي للعمل في مختلف أنحاء الجمهورية. إذا نذكر غدوة غرة سبتمبر 2026 العودة إلى نظام الحصتين وتوقيت الإداري الشتوي. مواصلين معاكم احنا في عشويتنا، وقدوا معنا نسمعوا بعد شوية موزيكا جديدة سالفان تشلويت نانو، هذه الغنية اللي باش نسمعها بعد شوية، بعدها موجز الأخبار وراجعين معكم في العشوية.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. توقيع اتفاقية بين تونس وألمانيا في مجال دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفع التنمية الجهوية والتشغيل. وزارة التربية تطلق خدمة رقمية للبحث عن الكتاب المدرسي في المكتبات. تسجيل ارتفاع في أسعار مستلزمات العودة المدرسية ب7% مقارنة بالسنة الماضية. تونس تحتضن دورة الأولى من صالون العودة المدرسية من 2 إلى 5 من سبتمبر. تاف تونس تتحصل على اعتماد أوروبي وعزيز موقع مطار فيضة الحمامات في مجال الشحن الجوي. في أخبار العالم، السعودية وتركيا وباكستان تتفق على إنشاء يمن عامة بموجب اتفاقية الدفاع المشترك. إسبانيا تحمل روسيا وإسرائيل مسؤولية نشر معلومات مضللة عن أزمة الهجرة في سبتة. وهدف العقوبات الأمريكية حمل إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وفق واشنطن. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 7:30 للقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: الشاب خالد حتى انت توالو جنحيك توصلنا للسبعة غير أربعة سبعة واثنين واربعين دقيقة بالضبط موعد بوانتك.
1: بوانتك
0: في البوانتك العادة نحكي على بعض الأخبار في التكنولوجيا، وكي نقولوا تكنولوجيا اليوم نحكي برشا على الذكاء الاصطناعي، وخروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة قاعد يتزايد، أكثر من 300 حادثة خلال شهر واحد، وضعفت حالات كذب أنظمة الذكاء الاصطناعي على المستخدمين. يعني وقت اللي انت تطلب حاجة الذكاء الاصطناعي يهزك البعد آخر. وأنظمة الذكاء الاصطناعي خلال شهر جويليا الفارط سجلت أكبر عدد من الحوادث المرتبطة بسلوكيات غير متوقعة في مؤشر جديد على تزايد المخاوف بشأن قدرة بعض النماذج المتقدمة على تجاوز التعليمات والضوابط الموضوعة لها. وبعض الأبحاث تشير أن حالات كذب أنظمة الذكاء الاصطناعي على المستخدمين والتحايل على إجراءات الحماية اللي يضعها الموتورون وحتى تحويل الموارد لتحقيق أهدافها الخاصة كادت تتضاعف خلال شهر واحد هذا الصيف وفقا لما أوردته صحيفة The Guardian. يعني أكثر من 300 حادثة في يوليو رصد Loss of Control Observatory. نردوا بنا إذن من كل ما يجي به الذكاء الاصطناعي. نحكي أيضا على الآيفون 18 برو وموعد حجز هواتف آيفون 18 برو هل يتأخر عن المعتاد هذا العام. مستنسين ديما في شهر سبتمبر ديما يخرج الآيفون الجديد وقبل بضعة أيام فقط، يعني نحكي على 9 أيام تقريبا عن شركة أبل أنه موعد فعالية آيفون السنوية سيكون يوم الأربعاء 9 سبتمبر بعد أقل من 10 أيام. من المتوقع أن شركة أبل تكشف خلال الفعالية عن أول هاتف آيفون قابل للطي على الإطلاق إلى جانب هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس وساعة أبل ووتش سيريز 12. لكن بالنسبة للي يخطوا لشراء واحد من الأجهزة هذه ينجموا يكونوا مضطرين للانتظار فترة أطول من المعتاد حسب تقرير لمجلة ماك وورلد المتخصصة في أخبار شركة أبل ومنتجاتها. والمصدر هذا أكد للنسخة الألمانية من ماك وورلد الطلبات المسبقة هذا العام لن تبدأ كالمعتاد يوم الجمعة التالي للإعلان، وبدلا من ذلك باش تفتح أبل باب الطلبات المسبقة بعد يوم واحد أي يوم السبت 12 سبتمبر. والسبب هذا يعود إلى أن 11 سبتمبر يوافق هذا العام يوم الجمعة التالي للفعالية وهو يوم لإحياء ذكرى ضحايا هجمات 11 سبتمبر وإظهار الحداد في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: العشوية
0: نكملوا بأخبار يهم فيديو للجي تي ار 6 على نتفليكس يشعل الإقبال والطلبات المسبقة تقفز 436% مقطع لعب جديد من نتفليكس يشعل حماس اللاعبين قبل إطلاق اللعبة المرتقبة في نوفمبر. وطلبات بي اس 5 بلاي ستيشن 5 تقفز بأكثر من 600%.
1: العشوية
0: كانت هذه أبرز أخبار التكنولوجيا في البوانتيك. احنا مواصلين معكم في عشويتنا، قدوا معنا برشا موزيكا من توا حتى شلال 7:30 مازالوا دوزة فن. نختاروا لكم مسلسل فيلم نحكي لكم عليه تنجموا تبعوه، وأيضا مازلت عنا لول سكول اختياراتنا وتنجموا تشاركونا في الاختيارات لما لا الافيش بتاع البرنامج بتاع العشوية تحطونا شنو الغنيات اللي تحبوا تسمعوهم من لول سكول. بتبيع نحكي على التسعينات وانتي مؤخر التالي، وقدوا معنا في العشوية سول كينج. ورجعنا

شيرين توصلنا للسبعة وثلاثة دقائق. مرحبا بكم مستمعينا أينما كنتوا، مستمعينا اللي التحقتوا بنا توا واللي قاعدين تتابعوا فينا منذ انطلاق حصتنا عشويتنا اليوم الخامسة متاع العشية. سي وصلنا لآخر منعرج في حصتنا السبعة ونص، إن شاء الله نهاية عشويتنا اليوم مع انطلاق نشرة الأخبار، نشرة مفصلة للأخبار على موجة إذاعة الشباب. السبعة وثلاثة دقائق وصلنا الموعد. دوزة فن، دوزة فن، في دوزة فن اليوم باش نحكيو على فيلم فرنسي قاعد بلغتنا احنا ضارب توا في فرنسا، برشا ناس تبع فيه وماخو سوكسي كبير. الفيلم هذا اسمه ما فخير، مش مون فخير، ما فخير كيما قاعدين تسمعوا. وش فسركم علاش ما فخير؟ في الاستعمال الشعبي خاصة عند بعض الشباب في الأحياء الشعبية الفرنسية، كلمة فخير أصبحت تستعمل بمعنى صاحبي، قريبي، أخي، ما احنا نقوله صح فرير، موجودة عندنا احنا شوية زيادة حتى عند مخاطبة الفتاة في فرنسا. إذن المخرجتين خذوا هذا الاستعمال وقلبوه عمدا إلى ما فخير، أي تأنيث كلمة فخير. المخرجتين بتاع الفيلم اللي باش نحكيو عليه اليوم اللي هما ليز أكوكا ورومان غيري. الفيلم ما فخير النوع متاعه كوميديا درامية، وهو فيلم شبابي لمدة ساعة و52 دقيقة، لإنتاج فرنسي، خرج في 2025 في القاعات، خرج في فرنسا 2026. الحكاية وما فيها هو أنه الفيلم يتبع زوز شابات شاي وجينيبا، زوز صاحبات عمرهم حوالي 20 سنة، تربيوا في حي بلاس ديفيت في باريس، يمشيوا في الصيف يخدموا منشطات في مخيم صيفي للأطفال في منطقة الدغوم، والتجربة تخليهم يواجهوا مرحلة الانتقال من الطفولة للشباب، مشاكلهم الشخصية ومستقبلهم وأيضا صداقتهم. المميز في الفيلم هذا أنه الضحك موجود، يعني ماهوش كوميديا كلاسيكية، فيه برشة إنسانية وواقعية، العلاقة بين الشباب والأطفال وهي المحور المهم بتاع الفيلم هذا، والنقاد أثنوا خاصة على العفوية والأداء القريب من أسلوب الفيلم الوثائقي. الفيلم هذا كان حاضر في كان بريمير في مهرجان كان 2025، وثاني فيلم طويل للثنائي بعد لبير اللي فاز بجائزة ان سيغتان روغار في 2022. المعنى الأعمق لفيلم ما فخير اللي هو في ظهره يحكي على كولوني دو فاكونس، زوز شابات في العشرين، يعني شاي وجينيبا، يمشيوا يخدموا منشطات كما قلنا مع مجموعة أطفال من نفس الحي اللي جاوا منه في باريس، لكن في العمق المخيم يصبح مرحلة عبور من الطفولة إلى الرشد بالنسبة للشابتين هذوما. والجميل أنه المخرجتين عملوا مرآة لبنات كانوا بالأمس أطفال مثل اللي يخدموا معهم اليوم أصبحوا مسؤولين عليهم، يعني شاي وجانبا يكتشفوا أنفسهم من خلال الأطفال اللي قاعدين يأطروا فيهم. الأطفال مش مجرد شخصيات ثانوية، المخرجتين ركزت برشا على لغة الأطفال وطريقتهم في التفكير في وفي مقابلة في مقابلة قالوا أنه زوز مخرجين أرادوا تكريم ذكاء الأطفال وروح الدعابة عندهم، وذلك علاش اعتمدت على سنوات من الملاحظات والتجارب داخل مخيمات صيفية وورشات ارتجال. إذن هذا هو الفيلم اللي اخترناه لكم اليوم، ما فخير 2025، خرج لي ليز أكوكا ورومان غيري.

0: سامر الرباعي شيخ وعامل كيف واحنا شيخين وعاملين كيف معاكم مستمعينا في إذاعة الشباب في برنامجنا العشوية اللي وصلنا تقريبا النهاية. ونعرفوا برنامج العشوية ديما يوفى بالفقرة المفضلة للعمارهم فوق 30 35 40 لولد سكول وحتى للشباب اليوم اللي مغروم بتدر باللولد سكول لغاني اللي جينا من التسعينات ومن الثمانينات. لولد سكول
1: أولد سكول
0: في اللولد سكول اليوم الحقيقة خليت الاختيار الوليد الريفي اللي غادرنا كان معنا في الإخراج تحية كبيرة ليه بلاك بوكس فانتازي وأيضا ميلي فانيلي جيرل يو نو إتس ترو هذوما زوز غنيات اللي اختارهمنا وليد الريفي. خليكم مع لولد سكول بعد نشرة الأخبار على مجلة الشباب بعد تلتحق بنا زميلتنا نسرين حشانة. خليكم معها في الأوبن مايك محمد عنتول معكم في الإخراج تحية كبيرة والفنسيف في الإخراج الرقمي أيضا. كل فقرات حسيتنا تلقاها مع الباج متاعنا راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. أنا نقولكم إلى اللقاء أصبح على خير.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: توقيع اتفاقية مع ألمانيا في مجال دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفع تنمية والتشغيل. وزارة التربية تطلق خدمة رقمية للبحث عن الكتاب المدرسي في المكتبات. تسجيل ارتفاع في أسعار مستلزمات العودة المدرسية ب7% مقارنة بالسنة الماضية. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة، وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلي. أهلا بكم. التوقيع عشية اليوم على عدد من الاتفاقيات والمشاريع التي تجاوزت قيمتها 100 مليون أورو في مجالات دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفع التنمية الجهوية والتشغيل. ذلك ما أعلنه وزير الخارجية اليوم محمد علي النفطي خلال ندوة صحفية مشتركة بالعاصمة مع نظيره الألماني يوهان فادي فول في ميكروفون خولة سليتي.
3: التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمشاريع أعتقد أنها تجاوزت قيمة 100 مليون يورو، وذلك في مجالات تهم دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والرقمي ودفع التنمية الجهوية والتشغيل وغيرها، في انتظار المضي قدما نحو التوقيع على مشاريع أخرى بصدد الدرس تناهز قيمتها 40 مليون يورو وتخص قطاع البيئة النظيفة. ونحن نرنو إلى مزيد الدفع بعلاقات التعاون الثنائي في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي باعتبارها ركائز أساسية لتطوير علاقاتنا، لا سيما وأن ألمانيا أضحت اليوم ثاني وجهة للطلبة التونسيين ومقصدا هاما للكفاءات التونسية من أطباء ومهندسين وتقنيين وإطارات شبه طبية مشهود لها بالكفاءة.
2: من جهته أكد وزير الخارجية الألماني أهمية السوق التونسية بالنسبة إلى الصناعة الألمانية ولا سيما صناعة السيارات.
4: وتونس مهم بالنسبة للصناعة الألمانية للسيارات، أكثر فأكثر من شركات تكنولوجيا المعلومات تكتشف تونس، حيث تجد هناك ظروفا استثمارية جيدة وكوادر متخصصة متدربة تدريبيا عالية، مما يشكل مزايا تنافسية حقيقية لتونس. ونحن نسعى جاهدين لضمان استمرار هذه الديناميكية، ولدي وفد اقتصادي يرافقني، وهنا شركات نشطة هنا، وسمعت منهم أن الظروف هنا في تونس جيدة جدا، يقدرون الظروف الاستثمارية الاقتصادية هنا. ألمانيا تريد أن تفتح أسواقا جديدا، أيضا أن تكتشف مواقع جديدة للإنتاج. تحدثنا عن الطاقات المتجددة، أيضا ألمانيا تريد دعم تحول الطاقة والاقتصاد في تونس للمساهمة في توفير إمدادات طاقة مستدامة والاستفادة من الإمكانات المتبادلة.
2: وزارة التربية تطلق اليوم خدمة رقمية جديدة لفائدة الأولياء والتلاميذ، تتيح لهم البحث عن الكتب المدرسية المتوفرة في المكتبات، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية القادمة. ومع اقتراب العودة المدرسية كد رئيس المنظمة التونسية للشهيد المسالك لطفي الريحي تسجيل ارتفاع في أسعار المواد المدرسية بحوالي 7%.
5: مقارنة بالسنة الفاتة نلقاو زيادة تقارب بين 7-6% في الإجمالي، ولكن الإشكال الكبير اللي نعاني فيه هو في توحيد القواعد، على خاطر نلقاو تفاوت كبير في الأسعار، خاصة في توريد بعض مكونات العودة المدرسية من أدوات وغيرها. هنا نلقاو أسعار مشتتة جدا، نلقاو على هيكلة السعر بحد ذاته. وعلى ذلك نحن من المبادرة نتاعنا بوزارة التربية كونه توحيد القواعد، دينا بالكراس وبالكتاب المدرسي، نحبوا توحيد القواعد. قوائم كل وجوبية كل قوائم هذه بمنتجات تونسية، منها الميدعة والمحفظة، خفوا الوطع والعبء على العائلة التونسية باش يكون مصروفها أقل.
2: في الأثناء حذرت ثريا التباسي نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك من التوجه إلى الأسواق الموازية، وأكدت أن معطيات أولية تشير إلى تسجيل ارتفاع في أسعار المستلزمات المدرسية.
6: تعال الثقة لا ترتقي إلى مستوى ينجم يقبل عليه المواطن التونسي، هذاك عليه يلقى روحه ويتلذذ يمشي على الأسواق الموازية. التشخيص الأولي للمنظمة، لاحظنا الغلاء مقارنة بالسنوات الفارطة بالنسبة للمستلزمات المدرسية. اليوم الكلفة متاع العودة المدرسية تثقل كاهل المواطن التونسي وترهق الميزانية متاع العائلة. كل المستهلك معناها ماذا بينا ما يقتنيش أدوات المدرسية من المسالك التوزيع الغير قانونية. حذاري حذاري على خاطر بعض المواد اللي هي قاعدة تتباع على قارعة الطريق هي تنجم تكون تحتوي على مواد ضر وتهدد صحة الصغيرات.
2: أكد الأستاذ في جراحة الأورام بمعهد صالح عزيز بتونس الدكتور حاتم بوزيان إطلاق عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين لفائدة أعوان المعهد والمرضى.
7: أقرينا اللي كونوا معهد صالح عزيز باش يكون معهد بدون تدخين وباش نكونوا فاعلين نحاولوا نعاونوا العملاء والمرضى وحتى الزوار بتاع صالح عزيز باش يقلوا على التدخين، وفي المرحلة الأولى باش تكون العملاء والمرضى وإن شاء الله من بعد باش نمشيو للناس حتى خارج المعهد، خاطر احنا الحلمة متاعنا باش تبدأ من صالح عزيز وماذا بينا تنتشر على المستشفيات الكل اللي في صالح عزيز. فما العلاج ولكن عندنا قسم تاع طب وقائي بصفة نجمو نقولوا عادية اللي كونوا هالعيادات هذه باش تصير في القسم هذا اللي تترأسه الدكتورة هيام الخيال. بالنسبة للعيادات الإقلاع على التدخين فيها جوج جوانب، فما الجانب النفسي اللي هو مهم اللي يزمك تقنع مريض تفسر له كيفاش تعطيه حتى الأفكار شنو يزمه يعمل بشكل على التدخين زيد الشجع، وخطر ساعات يبدأ في مرحلة بين البين ومن بعد باش نعاونه حتى على النيكوتين وباش نستعملوا المعوض النيكوتين واللي باش يجي يعدي للإقلاع على التدخين ياخو هالمعوض النيكوتيني بصفة مجانية.
2: في شأن آخر تتسبب درجات نارية في حوالي 50% من إجمالي حوادث المرور في تونس وفق مديرة الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامية مسعود.
8: الأمر عدد 510 سنة 2021 يجبر أي سائق درجة نارية أبرتين من عمر 16 سنة يلزم يكون متحصل على رخص سياق الدرجة النارية. راهو هي مانيش مجرد ورقة أنك أنت تاخذها، رأي هي معناها عندك معرفة عندك تكوين في مجال قانون الطرقات باش انت تحمي روحك ماكل مخاطر الطريق هذيك. الحقيقة القتلى اللي قاعدين نخسروا فيهم معناها شباب راهو 50% من حوادث الطرقات، وان القتلى هي مستعملي الدرجات النارية. قاعدين احنا كمركز وطني لسلامة المرور تذاكر معناها هياكل الدولة معانا قاعدين نخدموا على انه الدرجات النارية الصغيرة والمتوسطة تكون عندها هويتها. حب نأكد أنا على الكارديكريز على سيغان وعلى الخوذة اللي هي الحقيقة راهي تجم تكون الفرق بين إصابة بسيطة وإصابة خطيرة.
2: وفي أخبار العالم، إسبانيا تحمل روسيا والكيان الصهيوني مسؤولية نشر معلومات مضللة في أزمة الهجرة إلى سبتة. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلعة تحية قسم الأخبار في أمان الله.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
9: إذاعة الشباب من تونس.
10: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. معلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
11: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: عدل موجتك تسمع صوتك.

يا زهرة عمري يا سمرة متي نورت ليالي كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعيني ونحلف لو نمشي على الجمرة.

ظهرت عمري يا الصمرة متي نورت الليالي كأني علقت الجمرة وقطفت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي على

عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تبل بين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تبل بين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري

بسافل والشعر مدلي وسحرتينا سحرتينا سحرتينا يا سمره.

0: هلا عجبكم؟
1: الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 من 21 أوت ل 3 سبتمبر 2026. مجلة الألعاب
2: 8. هذا هو توقيتنا في مجلة الألعاب المتوسطية جومي ديتاليا تورنتو 2026. اليوم صبت المطر شوية في تورنتو، تناخذ بعد أكثر تفاصيل حتى مبعوث الإذاعة التونسية شهير الكيفي قال عرس الذيب اليوم بين السخانة، خاطر ثم كانيكول بين السخانة كبيرة وبعض الأمطار، أكيد المطر رحمة من عند ربي، وميدالية برونزية جديدة تنضاف إلى الوفد التونسي بإمضاء آية العويدي. منتخبنا يعني في المرتبة أو الوفد التونسي في مرتبة 17 على مستوى جدول الميداليات، أو عنده 17 ميدالية منتخبنا بين 10 برونزيات 5 فضة وزوز ذهب. البوديوم شكون فيه؟ فيه إيطاليا، يعني بعيدة عن الناس الكل، عندها 162 ميدالية البلد المنظم، منها 57 ذهب، وبعد في المركز الثاني نلقاو تركيا ب 81 ميدالية منها 36 ذهب. المنتخب العربي الأول في الكلاسيف في البوديوم، والوفد العربي الأول هو الوفد المصري في المرتبة السادسة ب 38 ميدالية 12 ذهب. اليوم ميدالية هامة جدا، برافو لآية العويدي، وأكيد باش ياخذوا كل التفاصيل شو عملت آية اليوم، كيفاش خذيت الميداي، كيفاش كانت لحظات الأخيرة، على خاطر كانت أميو برشا في التصريح اللي باش تسمعوه أكيد، وحصيلة المشاركة لليوم وبرنامج غدوة كالعادة مع مبعوث الإذاعة التونسية زياد الخياري في برونتو تورنتو. وسعيد جدا باستقبال زياد الخيري مبعوث الإذاعة التونسية من قلب الحدث. زياد مساء الخير، مرحبا.
3: مساء الخير هادي، شحوي لك، تحية لك وتحية لكل المستمعين، تحية الفريق التقني. أكيد في الجنوب الإيطالي في إقليم بوليا، معناتها المدن اللي قريبة لتورنتو هي ليتشي، باري، برينديزي، جنوب في حرارة كبيرة لأنه قريب للمتوسط، وفيه الألعاب والموف والحركة من الصباح لليل. توا فما الفريق الإعلامي، يعني الوفد التونسي ما شاء الله يخدموا في خدمة كبيرة، ساعات النتيجة ما تتبعش هادي دونك، لكن الآن مازالوا يحملوا صور وفيديوهات وتصريحات البطلة اللي كنت تحكي عليها في رفع الأثقال، آية العويدي. كانت بحضانة هنا، كملت الكومبيت متاحة في بلاصة بعيدة برشا في ريف تورنتو، كانت ساعة ساعة ونص نص ساعة، هذه اللي قريبة تورنتو للمدينة هي اللي تصير فيها الألعاب، عبارة على تنمية يعني اقتصادية رياضية اجتماعية، بناوا الصالات والأماكن الخاصة بالرياضيين حتى ينشطوا المدينة، مش كان تورنتو البحر وكان وسط المدينة. أي العوادي في مستوى عالي جدا في حركة النطر، ميزانها إلا 61، خدت ميدالية برونزية، ما هي سهلة مع بلدان المتوسط، تعرف الأتراك، تعرف إسبانيور.
2: زيد تسمع فيه؟ باهي ميسيرش، خلينا نسمعوا ساعة آية العويدي شنو قالت البطلة التونسية والمتوجة ببرونزية رفع الأثقال في حركة النطر.
4: كنت صعيبة باش تحصل على ميداي، هذه أول مشاركة ليا في الألعاب المتوسطية، أول مشاركة ليا في كومبيتيسيون بنيفو هذا، الحمد لله اللي نجمت تحصل على ميدالية برونزية. الحقيقة أنا ملي بديت نحضر الألعاب المتوسطية نخدم أكثر على حركة النطر أكثر من حركة الخط، كانت مشاركة صعيبة، كانوا أبطال عالم وأبطال من نيفو قوي على الآخر اللي شاركت معهم في حركة الخط في 85 وفي حركة النطر 107. الانترنر بتاعي هو اللي حاول يدفع المنافسين بتاعي القدام، هو اللي حاول يطلع اكثر في الشارج باش نوصل ندفعهم هما القدام، ما بقاش انا اللي القدام. الحمد لله
5: بعد الالعاب المتوسطيه تاع الحلم بدات تكبر، اكيد
4: بالطبيعه الحلم بدات تكبر، وليت نطمح للما اكثر والمخير والميداي، مخير اكيد الميداي في كومبيتيسيونات اخرين، تعلمت برشا حاجات الحقيقه. كل مشاركة ليا تضيف لي برشا حاجات مشكلة في الألعاب المتوسطية.
2: برافو لي العوادي المتوجة في النطر في رفع الأثقال، كان تصريح لشهير الكيفي وزيد الخياري مبعوثي الإذاعة التونسية. يرجعنا زياد أعتقد من تورنتو، باهي خلنا نعطي الريكاب اليوم والبداية بالتجديف حصيلة اليوم المشاركة التونسية في اليوم الأول. نبدأ بيسر الهذلي اللي تحصل على مركز الخامس، باهي يرجعنا زياد من جديد، مرحبا زياد.
3: يعطيك الصحة. هذه تعرف في الجنوب الإيطالي أول حاجة سن عليها الريزو مشكل كبير، ما عندكش فكرة. حتى تارانتينو المواطن الإيطالي هنا في الجنوب عنده مشكل في التغطية، يعني جربنا كل معناتها الحلول سواء دخل مريزوك بي دوكس معنا العوادي هذه ما شاء الله رضا عايش مدربها يحفزها وخليها تحل الشاهي لاصحابها غدوه ان شاء الله كارم جواهر ونهار الاربعاء البطل العالمي برغم عنده اصابه ايمن باشا. برافو لاي العوادي ونهنيوها مره اخرى. هذا بالنسبه لرفع الاثقال هيتيا كنا نحكي على رفع الاثقال. بالنسبه لبرنامج غدوه الخاص برفع الأثقال، قلت لك على كارم بن هنية عنده نهائي وزن إلا 75 كيلو. كارم اعتزل ورجع إذن نذكره زادة صحيحة الفضاء متاعه. كارم غدوة يبدأ إن شاء الله 9 متاع الصباح عندك في تونس. جوهر القاسمي عندها الفينال إلا 69 كيلو منتصف النهار، وإن شاء الله يعني جواهر وكارم كما عملت آية يزيدوا في الحصيلة ذهب وفضة وبرونز على شلية رفع الأثقال مستوى عالي مش عادي. بلدان متوسط عندهم أبطال عالم أبطال أولمبيين. اليوم العداء متاعنا يرجع زادة بعد غياب ومشاكل في التحضيرات. عبد السلام العيوني ما كانش في التوب يعني في الفورمة في سباق 800، ترشح الفينال اليوم كون كانوا معاه كان سجادي مع الجزائري البطل الأولمبي. دونك كمل السباق النهائي في 800 في المرتبة الأخيرة، هما 8 هو كان في الكلوار الأول لينوان وبعد كمل في المرتبة الأخيرة. السباق والتيمبو كان عالي جدا معنا كان عبد السلام العيوني اليوم في البرنامج. هذه فما يعني رياضية في الأشرعة في الفوال ما مش قاعدين نحكيوا عليها. هي بطلة يعني إيناس القماتي ماشية واحدة واحدة. الأشرعة رياضة صعيبة في البحر، قاعدة تبحر في المتوسط بطريقة يعني عالمية مع مدربها هيثم لدوز. هي مراحل يعني كل يوم فيه مرحلة أولى وثانية وفما ترتيب نهائي مع كل يوم. هما وصلوا طول الموعد قبل النهائي بعد ترتيبها بين الرابع والثالث في البوديوم. معناتها تحية لها إيناس القماتي في سباق غدوة إن شاء الله ربي نجحها 11 ودرجة متاع السباح سباق الفوال إيكا 6. هذا بالنسبة لبرنامج غدوة والبرفورمانس متاع البطلة إيناس القماتي. اليوم كذلك هذه في الجمباز تعرف لحكاية الجمبازي شو اللي صار بالنسبة لأحمد العبيدي. التحق بالرباعي بوحجبة لعب الكرة
2: وجرجلي والسعيدي
3: الرافة السعيدي وجرجي متاع اللوت الطفلة ديجا فما انكدوت انا قعدت بيت فيها. هيدي معناتها وسائل الاعلام خرجت خبر الجرجي لوتوس حطوا الارير بلون معناتها الفون تصويرة البطلة بن حسونة اللي هزت ميدالية فضية في السباحة بالزعانف. تخيل انت تليفونات ومنه البنية في دارة مع ابوها في رادس والاعلام خرج بعد معناتها تفسخت التدوينه واعتذروا للبطله بالحصول. مش تفهم كيفاش ماشي معناتها الالعاب والتعامل الاعلامي والشغف بالنسبه للاعلام التونسي في الموضوع هذا. دونك جيت خرج تصويره نتاع يعني طفله هزت ميداليه فضيه في الزعانف وروحت لدارهم والامها وابوها وفرحانه وتقرا ما شاء الله في الجامعه وانت تحكي على خبر يهم الجج اللي حرقت تركت بشهادي زمنا نتريثوا وردوا بينا. دونك اليوم أحمد العبيدي غادر القرية العائمة وشكون كان معاه في البيت هو مؤتمن بالله جلاسي مس هادي شتوكي صاحبه بينومو أوكي حكيت معاه للمسابقة وما قصرش ويترشح للفاينل. ما كانت سهلة المستوى عالي جداً

0: الشيء بتوقيت تونس، معناتها الثمانية عندي.
1: عندك أنت
0: دونك إن شاء الله بناتنا يكونوا توب. عندنا كان إن شاء الله في نهاية هذا العام باش ننظموها في تونس، أعتقد بين الحمامات أي في شهر ديسمبر. دونك بناتنا بوري عويش يعني دردور جاهزين، لأنه ربحوا إيطاليا في الجولة الأولى، لكن هذا ما عنده حتى معنى. تربح إيطاليا في الجولة الأولى، إيطاليا جمهور، إيطاليا يعني إيطاليا كما كنت تحكي على اللي ميداي أنت في التابلو الأولى، لمت كل شيء في كل الرياضات. دونك إن شاء الله بناتنا يكونوا موافقين. بالنسبة للأولاد هذي انتهت المشاركة التونسية في كرة اليد يعني ذكور، ما نش نقول سينيور لأنهم يلعبوا في الجينيور، واليوم كان نهاية المسابقة واحتلوا المرتبة الخامسة بعد ما ربحوا المنتخب الإيطالي. نقول لهم برافو أولادنا، يعطيهم الصحة، يكملوا من تارانتو هذه، يروحوا لتونس يقعدوا سوايع ويطلعوا للكوت ديفوار، يعني يطلعوا عندهم كان جونيور مع المدرب سامي سعيدي في الكوت ديفوار. يعطيهم ألف صحة، ربي ينجحهم. مستواهم كان محترم، ما خسروش الماتش الكل برغم أنه لعبوا كويت في القناة الوطنية الثانية، لعبوا ضد السينيور وهما جاتهم محطة مهمة تحضيرية حتى يكونوا جاهزين لموعد أبيجان في الكوت ديفوار. دونك قولوا لهم برافو، عودة ميمونة للأراضي التونسية. في النهاية ربحوا المنتخب الإيطالي بنتيجة 32-31 31 وكملوا في التوب 5 في هذه البطولة. أولاد صغار يعملوا كيف يقراوا في الجامعة، إن شاء الله في الكوت ديفوار يكونوا عندهم الماتش وتضم يلعبهم الكل، ويكون عندهم رصيد من الجاهزية البدنية والذهنية.
1: والجزائر توجت بالميدالية البرونزية بعد فوز على البرتغال اليوم 36-33، وحاليا التعادل 17-17 في النهائي بين مصر واليونان.
0: أكيد
1: المباراة ما زالت متواصلة. الأول
0: والجزائر لعبنا لها وربحنا وشفناها فيهم لعبية زاد مستوى عالي، وجاءوا وخذوا برونز، زاد يحضروا للمواعيد المقبلة بالنسبة لكرة اليد. هادي هذا ملخص أهم مسار. أنت قلت عن زوز الذهب، وقفنا في زوز الذهب متاع القطوسي والزواوي تيكواندو وكرة زواوي أشرف، كرة حديدية مقيدة في التير دو بريسيزيون، رمي بالدقة. الفضة زدنا عنا خمسة آخرها كرة قدم البارح، تبعت الماتش أكيد هادي هنا في تارانتو أمام المنتخب الجزائري، خسرنا بثنائية ما قصرناش، لعبنا في 10 أيام قداش الماتش هادي خمسة ماتشوات. دونك الأولاد يحضروا المواعيد القادمة إن شاء الله يكونوا موجودين في أولمبياد 2028، ولو أنه المهمة صعبة وصعبة جدا. باش نختم معاك هادي ببرنامج مفصل، وانت تعطيني فيدباك تقول لي كيفاش باش نقصروا احنا غدوة، مش نحكي علي أنا وشهير فقط. دونك تبعوا مع بعضنا غدوة يوم حافل، بيك نتاع الكومبيت تطلع غدوة وترجع بقوة. الصباح نبداو في ألعاب القوى، عندنا الميل 5 عبد السلام العيوني النهائي، العشية قلت الصباح الاتليتيزم العشية في الليفنينج سيسيون. دونك عندنا العيوني اللي كمل ثامن اليوم في 800 غدوة، عنده نهائي نتاع 1500 6 وربع. مروة بوزياني عنده نهائي 3000 موانع 7 غردرجي، شد الوقت وتبع معي هدية. رحاب الظاهري عنده نهائي 3000 موانع 7 غردرجين، يعني في الفينال مع مروة باش تعاونها، باش يقولوا احنا ليفر باش تعاونها باش تكركر وتهز وتطلع التيمبو وتعس على اللي باش يتنطر ويخرج في الكولوار. 3000 موانع صعيبه، هو اختصاص تونسي مع حبيبه الغريبي تتذكر في الاولمبياد وفي العالم. دونك ربي يعينهم وربي ينجحهم مروة بوزياني ورحاب الظاهري. اسمع فيا هادي،
1: موجود اي نسمع فيك.
0: اوكي اوكي، وش عندنا اخر هادي؟ عندنا الجنيوي والجزيري، تذكرهم في اولمبياد باريس، واحد كمل رابع واحد كمل خامس، صارت بقار في الفاينل، حاجه مش عاديه، سربرايز يعني سربرايز كبيره. الجنيوي باش يجري غدوه ال 5000 7 درجين، احمد الجزيري باش يجري سباق ال 5000 7 درجين. تقول لي انت باش يخدموا لبعضهم ولا لا؟ في باريس ما خدموش لبعضهم، واحد عايش في ايطاليا واحد عايش في امريكا، واحد عنده مدربه امريكيه، كان عنده مدرب امريكي في فرنسا توا بدل ولات معاه مدربه الجزيري، جات معاه ما دخلتش الفيلاج، عندها البادج نتاع الكومبيت. والجيناوي عايش في ايطاليا في تورينو، دونك عنده مدربه ايطالي، باش يتبعوا بعضهم باش يطلعوا الريتم. وبعد في السبرينت فينال هادي ما يسال، يحبوا يشوفوا غدوه ال 5000 كيفاش باش ينجحوا، ونهار الاربعاء عندهم 3000 موانع، لكن غير مؤكد هادي، نعطيك معلومه حصريه بالنسبه لسباق 3000 موانع الجنيوي والجزيري، غير مؤكد نهار الاربعاء باش يشاركوا حتى نشوفوا غدوه شنو باش يعملوا، ماك تعرف الارهاق الريتم ورا بعض. وكرم بن هنيه في رفع الاثقال غدوه ان شاء الله عنده النهائي كما قلت لك الا 75 9 نتاع الصباح، نبداو بكرم غدوه الصباح ان شاء الله ذهب. جوهر القاسمي عندها نص النهار نهائي الا 69. في الكاراتيه يدخلوا غدوه ابطالنا ياسين الخليفي عنده وزن الا 67 كيلو، 9 غير درجين يبدا ثم النهائي. كذلك عندنا انس بن حسان يعني يبدا غدوه الصباح وزن الا 60، وفاء محجوب

0: بالبطلة العالمية تبدأ كذلك ثم نهائي السباح. هذا بالنسبة للكاراتيه، كاراتيه زاد فما مشاركة لرياضية أخرى مع وفاء محجوبة اللي هي إسراء بطي. التجديف هذه عندنا برشا فيناليات، منهم الفينال أ وفينال بي. فينال أ هو الذهب والفينال بي هو الترتيبي يعني تصنيف. دونك نقولوا غدو عندنا فينال بي يسر الهذلي نهائي الفردي، محمد ريان حفصه نهائي الفردي فينال بي مش على البوديوم، سلمى الذوادي البطل اللي شاركت في باريس وهزت برونزيه في امستردام من نهارين مع خديجه الكريمي
1: تلعب فينال غدو
0: العالم، مش تلعب فينال برافو هادي في وزن الخفيف هذه اختصاصها 9 نتاع السباح. غيث القادري عنده فينال زاد فردي وزن خفيف 9 و5 ان شاء الله يكون حاضر على السباح غدو بكري. هاني سبيتيه ساره الزمالي عندهم فينال زوجي مختلط دوبل ميكست دونك 11 و5 ريتم قوي السباح غدوة في مجرى التارنتو في المسابقة في الأفيران، هو بيدو المجرى اللي احتضن مسابقات الكانوي كاياك هذه وكنت تبعت معايا المسابقة. دونك عندنا خديجة الكريمي البطلة العالمية عندها نهائي الزوجي مختلط مع شكون مع أخوها محمد الكريمي، قصة جميلة في الألعاب. الأشهر عن طبع معك غدوة إن شاء الله إنس لقماتي كان لقيت الوقت نجم نمشي لها. كرة اليد سيدات حكيت لك على الفينال مع إيطاليا بنات ربي يوفقهم على الذهب
1: 27 بتوقيت تونس. نعم
0: عندك انت 7 منقول اكيد في التلفزه الوطنيه على موجاتنا موجودين فقط. تو باش نسالك هذه كيفاش غدوه الوفد الاعلامي اعطيني 7 هون به واعطيني بين 6 وبين 7 و7.5 مروه بوزيني رحاب
1: هما بعاد على بعضهم يعني بين العاب القوى والقاعه والرياضات المائيه
0: بعد يعني قرى يعني ارياف شيخة عنب وكرموس بعيد برشا هادي على وسط الميدان على وسط المدينة
1: وربي يكون ربي يكون في العون. اي اما اكيد يعني ان شاء الله
0: كاراتيه هادي معندي فما امكانيه وفما حشوم تزلك الذهب
1: لا تبارك الله في الاختصاصات الكل اللي تنجم تجينا ميداليه يعني الالعاب القويه برشا فينالات غدوه في الفوال وفي الافيرون كيف كيف البنات في الهون ورفع الاثقال السباح مع كلام بن هنيه
0: نبدانا السباح اي نبدانا مع شهير السباح والوفد الاعلامي نبداو في الافيرون بعد نقزوا للرفع الاثقال بعد نمشوا للكاراتيه وبعد بين العاب القوى والهوند وقتها سبرينت فينال مش تقسموا ما نجموش تقعدوا فرد مجموعه الناس كل تحكي على الهوند غدوه ماشي الكل المصورين كذا ماشي للهوند لكن الاخرين زاده عندهم حظ انه يطلعوا الباره نتاع الميداليات.
1: عندي سؤال لو تسمح اخير انت قلت على مؤتمر الجلاسي تاثر يعني بعد مغادره العبيدي القريه و
0: البيت البيت
1: نعم الغرفه
0: عمل ستوري هاديه
1: اي عمل ستوري
0: ريت من الكود دازور منيس
1: شفتها وانتبع يعني ما هي اخر
0: المستجدات
1: امين يعني ما هي اخر المستجدات الان يعني هل فما ما نعرفش انا تغيرات رؤيه اخرى قرارات الحاله النفسيه نتاع ليزاتليت نتاعنا المسؤولين غادي انتوما كوفد اعلامي يعني
0: هو هادي كل رياضه ناخذ اكزامبل مثلا الجمباز نحكي اليوم على الجمباز على احمد العبيدي هذا توا في الكود دازور في نيس عمل ستوري به كل رياضي عنده مسؤول عليه يعني فما رئيس وفد على 180 ولا 170 ولا 250 الاداريين وفما الجمباز عليه مسؤول اللي هو رئيس وفد يعني الباسبور يكون عند رئيس الوفد. انت سؤالي في القريه العائمه اللي هي تدخل بالبادج وتخرج بالبادج يعني تسكاني البادج نتاعك وتدخل بالبصمه تجمش ما تدخل للبابور في 5000 وانت ما بصمتش وما تجمش تخرج من البابور وانت ما بصمتش دونك عنده تدريب هو خرج وبرشا سالوا كيفاش مصيب من القريه يخرج للمدينه هي قاعده عسكريه بحريه كي باش يخرج باش يمشي للبيوس باش ياخذ للبيوس ويطلع للتدريب مثلا في فاسانو بعيده ساعه مثلا فكل الخروج والتدريب والتواليت حاشاك ومنه والماء وكذا تجمش باش تدو الدور بيه هذا هو سؤالي انا برشا سالوني باسبور عندك اوكي رئيس وفد برشا خرجوا بلاش باسبور في المطار كيف صار في روما بالنسبه للبولون يجريوا على الطائره الثانيه والترانزيت وكذا كيفاش تفدوا طبع سي ما حاجات هذه سهل الكلام على الحرقه اوكي تيح معناتها سهل الكلام وربي يحمي ولادنا وصغيراتنا
1: ان شاء الله
0: يعني في الموضوع هذا موضوع معقد موضوع حساس برشا جماعات غربلت برشا جماعات غربلت الموضوع هذا قبل ما يجيو لتورنتو في البوكس واللي هو حساس البوكس
1: برشا دموع في البوكس
0: اللي اكيد اكيد اكيد المدرب سمير الخليفي
1: صحيح
0: يعطيك الصحه هادي ان شاء الله
1: شكرا لك
0: كل الكونيكسيون باهي يعطيك الصحه تحيه محمد عطول والناس اللي يسمعوا فينا الله
1: شكرا لك زيد اكيد كما كل مجله تكون الكلمه ليك عملنا دوره كبيره الحقيقه في مختلف التفاصيل والكواليس خفينا نتائج المشاركه التونسيه وبرنامج غدوه ان شاء الله غدوه عنا برشا فيناليت في مختلف الرياضات الفرديه والجماعيه واكيد الاخبار والكواليس والتصريحات والفيديوهات موجوده على صفحه الاذاعه التونسية التونسية إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية مع زيد الخيري وشهير الكافي مبعوثي الإذاعة التونسية للألعاب المتوسطية في تورنتو 2026. هكا كنا كمان مجلتنا لليوم، كان معكم محمد عنطول في الإخراج وهادي جبنيني في الإعداد والتقديم. أوبن مايك متواصلة مع نسرين، موقعنا على الويب radiojeune.in، صفحتنا على الفيسبوك راديو جون باج أوفيسيال، الابليكاسيون تاعنا لذمتكم راديو تونيزيان. نتقابل معكم إن شاء الله غدوة صباح في توب سبور مع 7:15. باي باي.
2: الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 من 21 أوت ل 3 سبتمبر 2026. مجلة الألعاب.

نسرين 8:21 دقيقة على موجات إذاعة شباب. مساء النور، مساء الخير، مساء الفرحة للجميع، مساء الخير، مساء الحاجات الإيجابية الكل، هالمشاعر النبيلة الكل. تحية للناس اللي يسمعوا فينا من أقصى شمال أقصى الجنوب. حصة جديدة معاكم من أوبن مايك حتى للتسعة ونص. محمد عنتول ونسرين حشانة اليوم برشا مواضيع في أوبن مايك باش نحكي على الرياضة وعلاقتها بجيل زيد بعد شوية في فقرة التوبيك. دونك التوبيك متاعنا اليوم هو السبور، الرياضة وعلاقتها بالجينيراسيون هذه، كيفاش يوصلوا للرياضة، شنو نوعية الرياضات اللي يمارسوها، وأيضا شنو تمثل الرياضة بالنسبة لهم. عندهم نظرة مختلفة صحيح، طريقتهم للسبور بالنسبة لهم السبور هو اللايف ستايل. مش نحكي في كل شيء توا، نخليوها بعد الموسيقى. خليكم غونشي سيغ نوزوند، ما تبعدوش بعيد، راجعين بعد شوية. يلا تابعونا على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك غاديو جان، ومرحبا بكم الناس الكل.

0: اوبن مايك. مع نسرين. إذاعة الشباب من تونس. إذاعة الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. معلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من القلب للقلب. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك اسمع صوتك.
3: عدل موجتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
4: موجز 8:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب. أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل ظهر اليوم بقصر قرطاج الدكتور يوهان فاديفول وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية. وكان هذا اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية مناسبة أكد خلالها رئيس الدولة على عرقة علاقات صداقة بين تونس وألمانيا التي تعود إلى القرن 19 والتي تعززت بعد استقلال البلاد ومرور 7 عقود على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بفضل مسيرة تعاون مثمرة شملت عديد المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية. وتعرض رئيس الجمهورية خاصة إلى ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات ومن بينها وليس أقلها اتفاق شراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي والعمل على أن تكون هذه الاتفاقية أكثر توازنا وأكثر عدلا. كما أكد رئيس الدولة حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي. وتعرض رئيس الجمهورية لتحويل القروض إلى استثمارات خاصة وأن شعب تونسي لم يستفد منها أو أن كثيرا من الأموال تم تحويل وجهتها ويدفع شعب تونسي ثمنها باهظا. وزارة التربية تعلن اليوم عن رزنامة السنة الدراسية 2026-2027 مشيرة إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 من سبتمبر المقبل. ومع اقتراب العودة المدرسية أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي تسجيل ارتفاعا في أسعار المواد المدرسية بحوالي 7% مقارنة بالسنة الماضية. ودعا الرياحي إلى توحيد قائمة المشتريات لتخفيف عبء العودة المدرسية على الأولياء. في أخبار العالم، الجيش الصهيوني يصعد اليوم من اعتدائه في عدة بلدات بجنوب لبنان من خلال تفجير كبير وتحليق مكثف للطيران المسير والقصف المدفعي حسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وقوة الاحتلال الصهيوني تنفذ عمليات هدم وتجريف واسعة اليوم طالت عدة منازل في مدينتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال على المدن والبلدات الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
5: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

38 دقيقة على موجة إذاعة شباب. مساء النور، مساء السرور للجميع. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكون الصحة النفسية والجسدية على العال. ربي يحفظكم وين ما كنتوا. في فقرتنا الأولى في أوبن مايك ومش نحكيو على الرياضة، علاقة جيل زيد برياضة. اليوم كما حكينا قبيلة قلنا اللي هي مختلفة على الأجيال السابقة، أين يكمن الاختلاف؟ الرياضة بالنسبة اليوم ما عادش فقط كرة قدم وإلا متابعة لمختلف البطولات والرياضات الجماعية وإلا الفردية، وما هيش زادة مجرد نشاط بدني، ولكن أصبحت أسلوب حياة، ترفيها وصناعة محتوى. أيضا نلقاو الجيل هذية يمارس الجري، الفيتنس، البيلات، برشا رياضات أخرين الحقيقة، البادل أيضا، ركوب الدراجات وغيرها. وفي الوقت ذاته يتابع الرياضة عبر المنصات الرقمية، يتابعوا الملخصات، التحليلات، يعملوا فيديوهات قصيرة ويتفرجوا في الفيديوهات القصيرة، ويعملوا زادة دي تشالنج، تحديات رياضية. والرقمنة خليت العلاقة أكثر تفاعلا. رياضي خاصة اللي ينتمي الجيل زيد ما عادش مجرد نجم داخل الملعب، ولكن ولا صانع محتوى وشخصية رقمية، عنده الهوية الرقمية، عنده جمهوره الرقمي، ويتواصل مباشرة مع جمهوره. إذن جيل زيد ما بعدش على الرياضة، ولكن عنده نظرة أخرى للرياضة، ووسع مفهومها من ممارسة ومشاهدة إلى تجربة رقمية اجتماعية متكاملة. ولهنا التحدي ولا مع الإعلام الرياضي. الجيل هذايا على خاطر ولا يقدم في الرياضة باللغة اللي يستهلك بها المحتوى اليوم، سريعة، تفاعلية وقريبة منه. لهنا كما قلنا نحن، المحتوى الرقمي التفاعلي يخلي الجيل هذايا جزء من الحدث الرياضي. ولينا نحكيه برشة توا على الفيتنس كونتنت، والحقيقة نحكيه على تطبيقات، واللي وحتى يمارسوا في الرياضة من خلال الابليكاسيون اللي هبطوها على الهواتف امتاحهم، وعلاقتهم كما قلت وليت مع حتى الأخبار الرياضية اللي هي فيديوهات وملخصات رقمية قصيرة تكون، على خاطر بالحق جيل زيد يتابعوا برشا تيك توك وانستغرام، ويتابعوا الشورتس والملخصات كما قلت لهم، ويتفاعلوا مع سبورتيف كأنه هو كرياتور، دونك يتابعوه برشا حتى في ويتأثروا به برشا، ويحبوا الفيديو متاعه، ويتابعوا أصلا التفاصيل الدقيقة ويتأثروا بهم، على خاطر بالنسبة لهم هما سون دي انفلونسور، وبالتالي يتأثروا بهم ويأثروا عليهم كما يقولوا، ويمارس الجيم صحيح، ويمارس كل الرياضات، ولكن كما قلت الرياضة بالنسبة لهم لايف ستايل، داخلة في حياتهم الكل، دونك في منصاتهم التواصل الاجتماعي، في طريقتهم، مش فقط انه يمشي يمارس الرياضة باش يفرغ كستريس وإلا يخفض في الوزن متاعه ولا يحافظ على لياقته والرشاقة متاعه، لا، ولات لايف ستايل. هذه علاقة جيل زيد بالفيتنس والناس وكل الجو هذايا الحقيقة. فحاجة أخرى زيدة حبيت نحكي عليها، الرياضة اللي ولات يحبوا يمارسوها زيدة، بخلاف أنه هي ولات عندهم ثقافة ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، ولات عندهم زيدة نزعة إلى أنهم يلعبوا الرياضة أتخافير الجيمينج، يعني كلهم يلعبوا جيمرز. كهما يلعبوا دونك، وشفنا نحن تونس تحصلت على كاس افريقيا لكرة القدم الرقمية، دونك عندهم ثقافة اللعب الرقمي. فالإي سبورتس بالنسبة لهم تمثل لهم حاجة مهمة جدا، ونقاو برشا مبدعين يعني توانسة في الرياضات الرقمية، رياضات الإلكترونية. على هذيك دونك طريقة تفكيرهم مع الرياضة تبدلت، يعني ما مش ما عندهمش علاقة بالرياضة، لا، عندهم علاقة بالرياضة، والرياضة أصلا هي جزء لا يتجزأ من حياتهم. برشا ناس يقولك جيل زيد ما يحبوش الحركة، يحبوا يقعدوا ديما وراء ليكرون، ويحبوا يصنعوا محتوى بالرياضة، ولكن هي هذيك نظرتهم للرياضة. يعني الرياضة بالنسبة لهم هما صناعة محتوى، بالنسبة لهم ترفيه، بالنسبة لهم لايف ستايل كاملة. توك هذا هو اللي حبينا نحكيوا عليه اليوم فيما يخص بالرياضة وفيما يخص المجال هذايا، وخاصة تحدي كبير
كما قلنا للميديا الكلاسيكية بين ظفرين إنها باش تجاري نسق جيل زيد يلزمها تقتحم الإعلام الرياضي الرقمي، إنهم يكونوا موجودين برشا على تيك توك، موجودين برشا على إنستغرام، برشا على الفيسبوك وغيرها من المنصات، وخاصة موجودين بشنوة بالريلز، موجودين بالستوريز، موجودين بالفيديوهات، موجودين بالملخصات، على خاطر جيل زيد ما يحبش يسمع برشا أخبار، يحب فيت في دونك، يحب الفيديو يكون الفيديو في دقيقة وتعطي فيه الخلاصة بكلها. دونك على هذاك التحدي الكبير انه الميديا الكلاسيكية يزمها تكون موجودة في الميديا الجديدة، خاصة الاعلام الرياضي، ويقدم لهم الاخبار اللي يقدم فيها بطريقة فاست خليني نقول انا، وتكون اكيد بعمق. للامانة هو تحدي انك تعمل حاجة سريعة وعميقة، هذا هو التحدي الاكبر اللي يعيشوا فيه تقريبا صناع المحتوى والاعلاميين والناس اللي تخدم في المجال هذية اللي يطلب منهم انهم يقدموا المعلومة. توقيتنا على موجات ذات شباب 8:43 دقيقة، مواصلين في برنامج اوبن مايك. خليكم معنا، برشا موسيقى سي محمد عنطول هكا، ولا برشا جو، الجو مضمون الليلة على موجاتنا. تفاعلوا معنا، مرحبا بكم اترافير نوتر باج اوفيسيال راديو جون.

58 دقيقة على موجات إذاعة شباب. إن شاء الله تكونوا كلكم ضابطين حالكم، إن شاء الله لكلكم رغم الأجواء، نعرف الوضع دقيق جدا، إن شاء الله ربي يحفظنا الناس الكل نوسع بالنا، وأكيد إن شاء الله تتحل، إن شاء الله ربي يحفظكم. هذيك شنو نجم نقول، وصبرا خاصة نعرف اللي فما بعض المناطق اللي هو قاعد يتم القطع بصفة دورية، قطع الكهرباء بصفة دورية على المناطق، دونك نوسع بالنا شوية وربي يحفظنا مع درجة الحرارة إن شاء الله إن شاء الله تنخفض يعني في الأيام المقبلة، على خطر فدينا من كلمة الارتفاع، نعرف قلقنا من كلمة الارتفاع، خطر أنا شخصيا نحب كلمة الارتفاع في الحاجات الباهية، الارتفاع في حكاية الفلوس يعني، الارتفاع في التفاؤل، الارتفاع الدرجات هذوما، فما حاجات نحبوا فيها كلمة الارتفاع، وفما حاجات نحبوا فيها الانخفاض كما الضغط إن شاء الله ينخفض ديما، ستريس، الأسعار تنخفض ماذا بينا، درجة الحرارة تنخفض، هذه الحاجات اللي نحب فيها كلمة الانخفاض الحقيقة. يلا هذه هي المعادلة الحياة، إن شاء الله نوسع بالنا وبقدرة ربي ما يصير، كان الحاجات اللي تسعدنا في النهاية فصبرا، أنا ديما نقول بقدرة ربي لباس. يلا في فقرة زيت سبوتلايت اليوم على شنو باش نحكي، نحكيه على صفحة علمية في الانستغرام، على خاطر كي نقولوا الانستغرام عادة يقول لك الانستغرام هو متاع تصاور، الانستغرام ما ينجمش يكون فيه محتوى علمي، لكن توا جيل زيد اغلبه يحب يعني خلينا نقول المنصة هذه يحب يكون على انستغرام اكثر ويستعمل الانستغرام اكثر، لذلك نلقاو دي كونت بالحق يقدموا في محتوى علمي ودي كونت يعلموا، من بينهم الكونت هذية اللي هو اسمه Learn English with Us 2016، دونك الكونت هذية اللي هو تعلم الإنجليزية معنا فيه برشة معلومات مفيدة، وتخلي الناس اللي هما هوكد بالسوشيال ميديا ينجموا يعبي وقتهم بالقنوات وبالحسابات العلمية هذية، بالتالي ما عادش الفري تايم تاعهم يمشي هكاكا هباء، ولكن يمشي في منفعة. دونك اللي عنده صغير ومغروم ياسر بالسوشيال ميديا، وإلا هو مغروم بالسوشيال ميديا ياسر، دونك انه يكون ابوني في مثل هذه الصفحات ولي كونت هذوما في حاجه باهية على الاخر، وانا ندعمه عليها. علاش؟ على خاطر انه هو يتعلم حاجه جديده، هو قاعد موجود على السوشيال ميديا ولكن قاعد يابسوربي في معلومات مهمه. دونك كيما قلت لكم Learn English with Us 2016، الصفحه هذه فيها برشا معلومات الحقيقه، فيها تتعلم يعني كما نقولوا نحن المعاجم الكلمات، تعلم فما فيديوهات تجم تنطق مليح، تصلح في البرونونساسيون تاعك، فبرشا حاجات للناس اللي تحب تتعلم اللغه الانجليزيه، وخاصه يعني كما نقولوا نحن تولي انت تحس روحك كيما نيتيف سبيكرز، خاصه في المستوى النطق وكل. دوك انا الصفحه هذه نشجع عليها ياسر في زيت سبوتلايت اليوم، حبينا نحكيوا عليها Learn English with Us 2016، تلقاوها ولا تكتبوا تعلم الانجليزيه معنا بالعربيه، ف ديجا يتابعوا فيها اكثر من مليون متابع، يعني مش سهل الحقيقه انه باش تلقى فيها العدد الهائل هذا، 1.4 ديجا. اذا هذه صفحتنا لليوم في زيت سبوتلايت، احنا مكملين معاكم، مكملين مع فقراتنا، غيستي برونشي سور نوزون، نمشيو للجو، نمشيو للموسيقى، نحفلوها مع بعضنا حتى لتسعة ونصف.

التسعة وثمانية دقائق على موجة ذات شباب. مساء النور مساء الخير, مواصلين معكم في أوبن مايك ومكملين. نسلموا برشا على تلاميذ بكالوريا 2027, إن شاء الله يا ربي عودة تكون ميمونة إلى مقاعد الدراسة وكلها نجاح وشغف, نقول خاصة وإن شاء الله يا ربي

زوز أوقات، وقت في الصباح ووقت في العشاء. سي محمد أنت وقتك عاد وقت واحد، فوالا دوك متعود يعني، ما عندكش هذيك الراحة ومن بعد ترجع. على هذيك حسيتك متأثر معاهم يعني، نحن كنا متأثرين معاهم، دونك نشجعهم. غدوة البداية تكون صعبة، ولكن متأكدة يعني باش يتأقلموا في ساعة سريعا. إذا نظام الحصتين أنا نقول غدوة إن شاء الله ينطلق، والتلاميذ بالتالي باش يلتحقوا نهار 15 سبتمبر بمختلف المعاهد والمدارس. أكيد فما جامعات رجعوا، على خاطر أنا نعرف اللي هي فما بعض الاختصاصات يبدأوا على بكري، إن شاء الله موافقين يا رب. واليوم زاد صفحة جرينتا اللي هي تتلهي بكل أخبار التعليم الثانوي والتعليم الابتدائي والإعدادي أيضا موجودة، لذلك التلاميذ اللي يسمعوا فينا الكل وما زالوا ما همش ملتحقين بالصفحة هذه، صفحة جرينتا، قلهم يلا كونوا موجودين. علاش؟ على خاطر تسهل لكم حياتكم، فيها بعض التلخيص، فيها بعض المعلومات المهمة واللي تهمكم في حياتكم المدرسية. إذا إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. ونذكروا أنه اليوم وزارة التربية كانت أعلنت على رزنامة السنة الدراسية 2026-2027، والعودة رسميا بشكون يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026. بالنسبة للمدرسين باش يلتحقوا أكيد نهار 2-14 سبتمبر 2026، والدروس والتلاميذ يكونوا موجودين في المعاهد والمدارس الإعدادية والمدارس الابتدائية نهار 3-15 سبتمبر 2026. نعطيكم الأخبار المزيانة زادة، عطلة النصف الثلاثي الأول باش تكون من 26 أكتوبر إلى غرة نوفمبر 2026، عطلة الشتاء باش تكون من 14 ديسمبر إلى 27 ديسمبر 2026، تليها عطلة نصف الثلاثي الثاني من 1 إلى 7 فيفري 2027. بالنسبة لعطلة الربيع بشكون من 15 إلى 28 مارس 2027. إذا عطل عيد الفطر وعيد الأضحى وعطلة رأس السنة الهجرية أكيد بشكون في الأبان. بالنسبة للعطل اللي هما مناسباتنا الوطنية اللي هما تعودنا بها 15 أكتوبر و 17 ديسمبر و 20 مارس و 9 أفريل و 1 ماي، هذوكم كما تعودنا يعني العطل موجودة. بالنسبة لاختتام السنة الدراسية وفق البلاغ هذا باش يكون نهار الأربعاء 30 جوان 2027، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. فقط السؤال هو اللي أكيد باش يقعد يطرح نفسه، بما أنه عطلة الشتاء من 14 إلى 27 ديسمبر، ففما أسبوع تقريبا على 1 جانفي، هل الأسبوع هذاك باش يكون قراية ومن بعد عطلة، وإلا فما عطلة يوم واحد؟ أكيد إن شاء الله التوضيح باش يكون يعني نتصور أنا في الأيام القليلة المقبلة، موتى نعرف التلامذة خاصة مع العطل اللي يحبوا يثبتوا الأيام كل، خاصة جيل زيد. جيل زيد نحكيوا عليها علاقتهم بالعطلة شنو والفري تايم، دونك هذاك إن شاء الله في حصة أخرى. خليكم معنا ما تبعدوش بعيد، دونك ما تنساوش تتبعوا جرينتا الصفحة هذه اللي هي تبدأ معاك من نهار الأول في العودة المدرسية إلى آخر نهار، يعني من 15 سبتمبر حتى 30 جوان تلقاو معاكم جرينتا خطوة بخطوة. تحية للتيم اللي يخدم فيها، والحقيقة اللي هما مجموعة من الشبان يعملوا الكيف ما شاء الله عليهم. إذا خليكم ديما برونشي سور نو زوند، ما تبعدوش، هنا راجعين كاملين معاكم في ميوزك فايبس. اليوم جبنا غنية بالحق اللي هي تم تداولها برشا برشا، خاصة في الأيام الأخرى على التيك توك والإنستغرام والفيسبوك وفي ستوريز وفي الريلز، وتقريبا دارت برشا. وتحية للفنان التونسي المحبوب برشا واللي هو سبيشال على الاخر، يعني انا ما شفتش فنان في شخصيه شريف علوي يعني الحقيقه توا، يعني دونك شريف علوي راهو ترند على الاخر البريود هذيه. تو بعد نقول لكم علاش، خذوا معنا ما تبعدوش بعيد، انا راجعين.

بيسان اسماعيل تغني مثل الأميرة وسمعينا كل مثل الأمراء. أنا أقول يعني تحية ليكم من أقصى شمال أقصى جنوب مكملين في أوبن مايك تو سويت فقرة ميوزك فايبس. اليوم باش نرجع بكم العام 1984، نرجع لغنية الفنان التونسي شريف علوي دير العقلك زيوانا اللي قدمها الحقيقة الأغنية هذية من ألحان محمد علي صفاقسي وكلمات الأغنية الحبيب الأسود. وبرشا ناس يقولوا زيوانا شنو هي؟ دونك زيوانا اللي هي يعني الإنسان يكون معتدل الاعتدال، تعقل أمور، التواضع، عدم التسرع فيما يقصدها. خاطر الناس يقولك شو معناها دير العقلك زيوانا، يعني خلي عقلك موزون متزن فيها حكاية، دونك مش الزيوان متاعنا يعني. هذا هو. دونك علاش الأغنية اليوم اخترناها في ميوزك فايبس؟ ونحن نعرفوا الأغنية اللي نعديوها في الفقرة هذه هو يكون مستلهم من ستوريز والريلز والفيديو اللي يكونوا موجودين على السوشيال ميديا بصفة عامة. نحن نعرفوا رحلة البحث على المياه المعدنية في تونس، ويعني والإشكال هذا يعني اللي خلى برشا ناس الحقيقة تشد برشا صفوف، ورحلة البحث هذه توثقت في السوشيال ميديا للأمانة، واللي خلى جين زاد تفاعل برشا مع الأغاني هذوما، وكل غنية فيها عطشانة، سورتو المقطع اللي فيه عطشانة هي هو اللي دار برشا على منصات التواصل الاجتماعي. دونك وين ما فما صفوف، وين فما ناس لو جعل ماء صالح لشرب المياه المعدنية، فما غنية الفنان شريف علوي يا عطشانة هي، دونك اللي هي اكستري من غنية دير العقلك زيوانا. الغنية هذه اللي فيها روح خفيفة، والفنان الكبير شريف علوي للأمانة بالمسيرة متاعه اللي تمتد أكثر من 40 سنة ما شاء الله وغنية عن كل التعريف، حضوره مختلف وأغانيه مختلفة وطريقة أدائه مختلفة، فهو بكله فن. خلينا نقوله الفنان الكبير، وتحية ليه وتحية لأحبائه أيضا. يلا نسمع الأغنية هذه ونرجعه.

على أنغام ديري العقلك زيوانة الفنان التونسي شريف على وينوصلوا الختام حصتنا من أوبن مايك. مرسي بوكو للناس اللي تابعتنا من 8 وربع حتى التو. شكر كبير سي محمد عنتول على الجود فايبس وعلى كل الحاجات المزيانة. إذن مواصلين أكيد السهرة على موجات إذاعة الشباب تشيكم ألفة الوسلاتي في سفراء ونجوم أكيد بالموسيقى بالأشعار بالضيوف. وخير سفيرة لسفراء والنجوم هي ألفة الوسلاتي. نخليكم مع مجدي توا نشرة أخبار هكا ولا موجز هكا ولا موجز 9:30 مازالت النشرة 10:30 هكا ولا فلا هذا هو موجز الأخبار 9:30 10:30 تلقاو النشرة. يلا نخليكم مع الأنغام، قولكم تصبحوا على خير، بقيت متابعة طيبة لبرامجنا.

0: اوبن مايك. اذاعه الشباب.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار،
5: موجز 9:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل ظهر اليوم بقصر قرطاج وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول. وتعرض رئيس الدولة خلال هذا اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية خاصة إلى ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات، ومن بينها وليس أقلها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، والعمل على أن تكون هذه الاتفاقية أكثر توازنا وأكثر عدلا. كما أكد رئيس الدولة حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة وتجديد التكنولوجيا. أطلقت وزارة التربية اليوم خدمة رقمية جديدة لفائدة الأولياء والتلاميذ، تتيح لهم البحث عن الكتب المدرسية المتوفرة في المكتبات، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية القادمة. وتتمثل الخدمة في تطبيقات للهواتف الجوال تحمل اسم أبحث عن كتاب، إلى جانب إتاحتها عبر موقع المركز الوطني البيداغوجي، بما يمكن المستخدم من التعرف إلى المكتبات التي يتوفر لديها الكتاب المطلوب وتحديد الأقرب إليها. أعلنت وزارة التكنولوجيا الاتصال اليوم عن تلقي الإصدار الأول من التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية خدمات، التي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن على مدار الساعة إلى جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهويات الرقمية. في أخبار العالم، الجيش الصهيوني يصعد اليوم من اعتدائه في عدة بلدات بجنوب لبنان من خلال تفجير كبير وتحليق مكثف للطيران المسير والقصف المدفعي، حسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وقوات الاحتلال الصهيوني تنفذ عمليات هدم وتجريف واسعة اليوم طالت عدة منازل في مدينة رام الله ونابلس بالضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال على المدن والبلدات الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع، وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
0: إذاعة الشباب،
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
0: عدل موجتك،
3: تسمع صوتك،
0: تسمع صوتك.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

النجوم معكم من جديد على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بكل من اختار مرافقتنا، كل من اختار أنه يسهر معنا في ليلة جديدة من ليالي سفراء النجوم على هذه الموجات، موجات إذاعة الشباب. الحقيقة هي غيبة، ما الغيبة مش طويلة برشا، معناها برغم أنها مش طويلة برشا إلا أني ديما عندي علاقة بالمستمع، علاقة خاصة جدا، ولو لسويعات نفقدك الشغف هذيك متاع الميكروفون، نتوحش العلاقة، نتوحش أني نسمعكم، أني نتواصل معاكم، لأنه الحقيقة وانا ديما نقول إنكم انتوما أروع وأقوى وأحلى سند ليا في تجربتي الإعلامية. أنتم مريتي اللي نقيس بها عشرتنا، وأنتم تعرفوا لي العشرة غالية برشا برشا برشا برشا، خاصة عند الناس اللي تعرف قيمتها والناس اللي تؤمن أنه العشرة ما تتقاسش لا باللحظات ولا بالسنوات. العشرة مواقف، العشرة خليني نقول ذكريات مشتركة تأسس علاش لي للقادم. بعد شوية نحكيو على العشرة، على خطر عندي طلب من صديقة تعز عليا برشا برشا برشا برشا برشا على العشرة، وما أدرك ما العشرة، وهي اللي اختارت الحقيقة الغنية اللي باش تكون حاضرة في سهرة الليلة، واخترت إنها تكون مسك ختام سهرة الليلة. لكن قبل هذية نحب نوجه لكم تحية الناس كل وين ما كنتوا، ونقول لكم خليوكم في الاستماع، خليكم مش باش تندموا، على خطر الليلة باش تكون عندنا سهرة سبيسيال. وانا عودتكم ديما انه كينو عاد يلزمني نوفي في كل مره، نقول لازم يكون عندنا سفير استثنائي باش نحافظ على الاستمراريه وباش نحافظ على محبتكم ونحافظ على ثقتكم. زايده تبدا سهرتنا توا ولا لا يا عنتول، ولا نزيدوا شويه؟ توا تبدا السهريه مع الفه وسليتي اللي تقولكم توحشتكم برشا برشا برشا، وفما ما اروع من العند اللي بالاسمر عبد الحليم حافظ، اكيد باش نغنيو معاه توت سويت. وابتدى المشوار. تحيه لكم الكل، تحية لمحمد عنتول اللي رافقني في الجانب التقني. نخليكم معنا.

نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. نستمع إلى نتقاسم معهم الذكريات. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

نجوم معكم في الموعد. بدينا الانطلاقة بدينيها بالعندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ من أروع ما غنى موعود والمغرومين أكيد بالتربيات يعرفوا لي الغنية هذية من ألحان الأسطورة بليغ حمدي. وهوكا من ابتدى المشوار مشينا لبافاروتي تونس, مشينا للمايسترو لطفي بوشناق وهو يغني لنا تبدا الحكاية. وأكيد أكيد أكيد مشوار الألف ميل يبدأ بحكاية مع حكاية, وحكايتنا بعد شوية باش تكون بإمذاء سفيرة الأغنية الراقية ماجدة الرومي. لكن قبل هذية عندي إهداء خاص لحقيقة, وباش تكون هي مسك سهرة الليلة. نسمعوا

انا باش نكتفي بالصدر مش ميشيل العجوز الحقيقه. انا باش نكتفي بالعشره غاليه غاليه غاليه. نقاش في الكواليس، انا نقول العشره غاليه، ومحمد عنتول يقول لي اللي جرحونا الله يسامحهم. المهم في الحكايه انه قلبك كبير، معني عندك استعداد تسامح. انا ما نعرفش نجاوبك بعد الا الغنيه هذيا. الله الله، انا نحب نشكر من القلب، وباش نعاودها الحقيقه، نحب نشكر من القلب. انا ديما نعمل ننحرف، عرفت كاين دليل حصة نجم نبدله، لأنه بالنسبة لينا طلبات سيد المستمع على الرأس وعلى العين، وانتم اللي تأمروا حتى زيدة من وحي اللحظة هكا كي تجيني حكاية معناها لازم نغير هذيك. علاش أنا باش نعاودوا المقطع ولا وني هي الغنية بعد شوية باش نختم بها سهرة الليلة. حبيت نقول هي إهداء خاص الحقيقة للصديقة، للرفيقة الدرب، للناقدة المسرحية اللي نحترمها برشا، ونحترم سارة ونحترم تجربتها، وأنا نعتبر إنها من الأسماء اللي زمنا نعتدوا به الحقيقة في تونس، لأنه ما عناش برشا احنا نقاد. مع تحياتي الكبيرة لسي محمد مومن، ويبقى على الرأس وعلى العين. أما اللي نتحدث عليها وهي كفاءة نسائية من نساء بلادي، ما كتعرفوا صغير ولد أحمد قال نساء بلادي، نساء ونصف هي واحدة منهم. نتحدث على الصديقة الرائعة جدا فايزة المسعودي. فايزة اللي مع رحلتها مع القلم مع الكتابة، هي عندها الحقيقة أسلوب خاص كي تبدأ تكتب، تحب ديما هكا مرافقة بصوت فيروز، بصوت سومة المصرية، بصوت وردة الجزائرية. الأغاني هذه ربما تخليها تحلق وهي تقوم خاصة بأعمال الترجمة، وتخليها تبدع أكثر فأكثر. وين نقولها أنستني في سهرة الليلة بهذا الاختيار المميز، واللي تهدي بصفة خاصة الجارتها وصديقتها وزميلتها دليلة علوي اللي هي في الاستماع لينا الآن. ونقول لك ربي طيب عشرتكم في الخير، وخليكم تغنيوا في العشرة غالية، وأنسوا اللي جرحونا الله يسامحهم. ولو نعرف قلوبهم كبيرة راه شو سلولو المقطع ذي وبشي دندنو انا نعرفهم. تحية ليكم فايزة ودليلة يلا، والمحمد عن طول الألفة وسليتي. عندي الحق نهدي روحي المقطع هذا، يلا نسمع.

0: تمام.
1: ايه احنا مش نكملوا السهرية ولا مش نكملوا السهرية معني؟ خذيتنا وردة الجزائرية والحب أغلى للي يعرف ثمنه بالحق. راهو المحبة المحبة غالية برشا، وأسعد لحظة يمكن في حياتنا وقت اللي نلقاو ناس يحبونا بحقيقة، وقت اللي نلقاو ناس صادقين معنا، صادقين في مشاعرهم، صادقين في مواقفهم. قديش خذيتنا الدنيا وخذيتنا للأسف. أنا تعرفوني ديما نحب البوزيتيف فايبس، ما نحبش تمشي للأشياء السلبية. ما قديش في الدنيا قاعدين نراو في تصرفات وفي أخلاقيات بعيدة برشا، بعيدة على قلوبنا، بعيدة على محبتنا، بعيدة على تفكيرنا، بعيدة على عشرتنا. قديش وليت تفرحني وقت نلقى حد صادق معايا. نحكي أنا كألفة وأي واحد فينا يسمع فينا توا، يمكن هو بيدو يرى روحه قديش يحب أنه في المراية يرى قدامه ناس تحبه بحقيقة، ناس صادقين معاه، ناس كيقولوله رانا نخافوا عليك يخافوا عليه من القلب، ناس كيقولوله رانا تحيرنا عليك مثلا عنا مدة مريناكش راو بالحق حيرتهم من القلب، راو بالحق على خاطرهم تحيروا ويسألوا عليك. فالمفروض الناس يذوما نستحفظوا عليهم، لأنه مش الحب بركة ما يتقدرش بثمن. العلاقات هذية ما فماش ما أغلى منها، وإذا مشيت منا راه صعيب نرجعوها. إذك علاش استحفظوا بالعلاقات الطيبة اللي في حياتكم. مرة أخرى نقول ميرسي انفينيمون للي يسمعوا فينا الكل على موجات إذاعة الشباب. شكر كبير الفايزة أكيد الدليلة علوي، أما نحب زيدة شكر كبير كبير كبير كبير للي يسمعوا فيا في كل ولايات الجمهورية، وللقويبسية اللي يسمعوا فيا توا وين عندي برشا حنين الجابس، وعندي برشا مستمعين باش يبقاو في البال باش يبقاو في الذاكرة وعمري ما ننساهم. للي يسمعوا فيا توا نقول لهم اثنين يا زينة سي عبدالله الأمنا مريم ملي دخلت لإذاعة الشباب، وين محمد عنتول الصباح كي كنت نخدم ماتينال سورتو تكلموا والدتو مريم ربي يفضلها ويطول عمرها، تحب تتمين عليه عمك ذا ويكلموا يحب يتمين عليه. دونك ملي دخلت لإذاعة الشباب وانا زوزة سامي ذوما مرافقيني في حياتي، فانا نقولهم حتى وكان مريتكم شراني نحبكم برشا برشا برشا، ربي يفضلكم وربي يديملكم الصحة طيبة. اكيد زيدة لي زوجة سي محمد عنتو اللي تسمع فينا زيد انا جو بونس توا، وزوجة خو هكا ولا ليه عزيزة باش ما نغلطش لا عزيزة زوجة محمد عنتول به، والأختك زيدة أختك سونيا اللي ربي فضلهم وإن شاء الله ديما ديما ديما تكونوا ملمومين في الخير. دونك بدينا بحكايتنا، ريت من عبد الحليم ومن لطفي بوشناق مشينا الجيبس، أما توا باش رجعكم لحكاية سهرة الليلة ماجدة الرومي سفيرة الأغنية الراقية. خليكم معنا.

0: شراء النجوم مع ألفة المسلاتي
1: لوزارة الثقافة التونسية الكريمة ولكل المشرفين على مهرجان كارتاج يلي هديوني هالفرح الكبير بإني ألتقي فيكم بالعيد 60 لكارتاج. شو هالشرف العظيم إني أنا أختم هالمهرجان ويكون فيي هاي الساعة. اشتقت لكم، صار لي سنين ما شفتكم، بس ولا يوم ولا واحد كنتوا بعاد عن قلبي. جمهور مثلكم لإلي ولأي فنان بزور تونس الغالية، أي حدا بيبقى متأثر لدرجة بأسلوبكم بالتقدير وأسلوبكم بالحب لتصيروا شيء بيشبه الشرايين بالقلب. بشكركم على هالفرح. حتى نحن ببيروت لما كنا عم نحضر لهالعمل كنا عم نقول نحن مش عم نحضر لحفلة، نحن عم نحضر لعرس. ولما انضموا لنا مجموعة هالأساتذة الكبار من تونس هالموسيقيين صار معي مجموعة أساتذة كبار من لبنان ومن تونس، بس نحن بطلنا لا آلات ولا أصوات، نحن قلوب جاي معكم نغني الخير والحب والسلام. أنا ما بعتبر هالحفلة حفلة، أنا بعتبر إنه هيدا عرس، وبالعكس منغني كلنا. بدي اقطع الحواجز، بدي كسر القواعد، بدي غني معكم، بدي افرح، بدي اعيش، بدي اشوف وجوهكم الغالية جزء من صوتي وانا جزء منكم ومن هالأساتذة الكبار اللي حوالي، من كل اللي معي اجوا من بيروت والكل اللي بيعشقكم. أنا من نص قلبي بتمنى لكم دوام السلام والفرح والاستقرار والازدهار، وشكرا لحضوركم.
0: شكرا ماجدة الرومي. ماجدة الرومي اللي كان لي معها لقاء قبل يوم من سهرة قرطاج وحكينا فيه على تفاصيل دقيقة، تفاصيل كبيرة علاقتها بتونس، أكيد لبنان والواقع المعيش في لبنان، والله يحفظ الشعب اللبناني ويحفظ كل شعوب العالم يا رب. حكينا زيادة على علاقتها بنزار قباني، أيضا لو يرجع بها الزمن وأحلام الطفولة كيفاش تكون. هذه التفاصيل هذه تلقاها بعد شوية معنا في سفراء النجوم على موجات إذاعة الشباب. هاكا عطيتكم أفونغو، خليكم تسهروا معنا في سهرة الليلة، ما تبعدوش بعيد، لأنه بعد شوية زادة ثنائية ماجدة الرومي ونزار قباني تلقاها بعد شوية، تلقاها حوار خاص مع ماجدة الرومي باش تلقاها زادة على صفحتنا ألفا وسليتي تيغي سفراء النجوم بالعربي. وأنا فرحني وجودكم معايا أكيد، وإنكم تشاركوني تفاصيل اللقاء هذية اللي أنا كنت بثيت الحقيقة جزء صغير منه في سهرة ماجدة الرومي وقت اللي كنا في بث مباشر لسهرة ماجدة في مهرجان قرطاج الدولي. اللي خليكم معنا بتبعدوش بعيد تتفيد، وائل كفوري وميت فيكي مش راح أقول.

0: وفي عناوين نشر، الرئيس الجمهورية يؤكد لدى استقباله وزير الخارجية الألماني حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي. وزارة التربية تعلن رزنامة السنة الدراسية المقبلة وتضبط العودة المدرسية يوم 15 من سبتمبر المقبل. وتجيل ارتفاعا في أسعار مستلزمات العودة المدرسية ب 7% مقارنة بالسنة الماضية، وتحذير من التوجه إلى الأسواق الموازية. إلى التفاصيل. نشرة 10:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم بقصر قرطاج وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول، وكان اللقاء مناسبة أكد خلالها رئيس الدولة على عرقة علاقات صداقة بين تونس وألمانيا التي تعود إلى القرن 19، والتي تعززت بعد استقلال البلاد ومرور 7 عقود على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بفضل مسيرة تعاون مثمرة شملت عديد المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، وفق ما جاء في بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية. وتعرض رئيس الدولة خاصة إلى ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات، ومن بينها وليس أقلها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، والعمل على أن تكون هذه الاتفاقية أكثر توازنا وأكثر عدلا. وأكد رئيس الدولة حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي. وتعرض رئيس الجمهورية إلى تحويل القروض إلى استثمارات، خاصة وأن الشعب التونسي لم يستفد منها، أو أن كثيرا من الأموال تم تحويل وجهتها ويدفع الشعب التونسي ثمنها باهظا. من جهته أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في تصريح نثر لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيد أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي كانا ولا يزالان صديقين وشريكين موثوقين لتونس، معربا عن حرص بلاده على مزيد تعزيز التعاون الوثيق مع تونس وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين.
1: أود أن أبرز بشكل خاص العلاقات الحيوية والقوية قائمة بين مجتمعاتنا وشركاتنا في كلا البلدين. تعد ألمانيا سوقا مركزية للصادرات التونسية، وهي لا تزال توفر فرصا كبيرة، وفي المقابل تزداد أهمية تونس بالنسبة للشركات الألمانية وصناعتنا. وإن هذا التشابك الاقتصادي يمثل مكسبا متبادلا، يتيح زيادة التبادل التجاري والاستثمارات، التبادل المجتمعي ليس أقل قيمة. فالتونسيات والتونسيون الذين يعيشون في ألمانيا يمثلون جسرا يربط بين البلدين، ويقدم الكوادر التونسية المتخصصة مساهمة مقدرة كبيرة في ألمانيا، كما يشهد التبادل الأكاديمي ازدهارا ملحوظا. وهناك ركيزة أخرى للتبادل بيننا، وهي التعاون التنموي، سواء في مجالات التدريب المهني أو تحول الطاقة أو إدارة المياه أو الرقمنة.
2: Deshalb bedanke ich mich sehr herzlich für den Empfang hier und heute.
0: في سياق متصل، تم التوقيع عشية اليوم على عدد من الاتفاقيات والمشاريع التي تجاوزت قيمتها 100 مليون أورو في مجالات دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفع التنمية الجهوية والتشغيل. ذلك ما أعلنه اليوم وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال ندوة صحفية مشتركة بالعاصمة مع نظيره الألماني يوهان فاديفول. كما أكد النفطي في ميكروفون خول السليتي يتوجه نحو مزيد دفع علاقات التعاون الثنائي في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي.
3: التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمشاريع أعتقد أنها تجاوزت قيمة 100 مليون يورو، وذلك في مجالات تهم دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والرقمي ودفع التنمية الجهوية والتشغيل وغيرها، في انتظار المضي قدما نحو التوقيع على مشاريع أخرى بصدد الدرس تناهز قيمتها 40 مليون يورو وتخص قطاع البيئة النظيفة. ونحن نرنو إلى مزيد الدفع بعلاقات التعاون الثنائي في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي باعتبارها ركائز أساسية لتطوير علاقاتنا، لا سيما وأن ألمانيا أضحت اليوم ثاني وجهة للطلبة التونسيين ومقصدا هاما للكفاءات التونسية من أطباء ومهندسين وتقنيين وإطارات شبه طبية مشهود لها بالكفاءة.
0: من جهته أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أهمية تعزيز التعاون بين ألمانيا وتونس، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمنية والطاقة، مشيرا إلى أن علاقة التوريد القوية مع تونس تكتسي أهمية متزايدة بالنسبة إلى الصناعة الألمانية ولا سيما صناعة السيارات.
4: Hunderttausende Deutsche für Tunesien.
1: وتونس مهم بالنسبة للصناعة الألمانية للسيارات. أكثر فأكثر من شركات تكنولوجيا المعلومات تكتشف تونس، حيث تجد هناك ظروفا استثمارية جيدة وكوادر متخصصة متدربة تدريبيا عاليا، مما يشكل مزايا تنافسية حقيقية لتونس. ونحن نسعى جاهدين لضمان استمرار هذه الديناميكية. فلدي وفد اقتصادي يرافقني، وهنا شركات نشطة هنا، وسمعت منهم أن الظروف هنا في تونس جيدة جدا. يقدرون الظروف الاستثمارية الاقتصادية هنا. ألمانيا تريد أن تفتح أسواقا جديدا، أيضا أن تكتشف مواقع جديدة للإنتاج. تحدثنا عن الطاقات المتجددة، أيضا ألمانيا تريد دعم تحول الطاقة والاقتصاد في تونس للمساهمة في توفير إمدادات طاقة مستدامة والاستفادة من الإمكانات المتبادلة.
0: في الشأن التربوي، أعلنت وزارة التربية اليوم عن رزنامة السنة الدراسية المقبلة، مشيرة إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 من سبتمبر المقبل. ويلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي حسب منشور للوزارة بمراكز عملهم يوم 2/14 من سبتمبر المقبل، فيما تنطلق الدروس بالنسبة إلى التلاميذ يوم 3/15 من سبتمبر من نفس الشهر. وحددت الوزارة عطلة نصف الثلاثي الأول من 26 من أكتوبر إلى غرة نوفمبر 2026، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 من ديسمبر المقبل، تليها عطلة نصف الثلاثي الثاني من 1 إلى 7 من فيفري 2027. كما تمت برمجة عطلة الربيع من 15 إلى 28 من مارس 2027، في حين تضبط موعد عطلة عيد الفطر وعيد الأضحى وعطلة رأس السنة الهجرية في الأبان. وتختتم السنة الدراسية بالنسبة إلى التلاميذ يوم 4/30 من جوان 2027، فيما يغادر المدرسون مراكز عملهم في اليوم نفسه بعد استكمال مختلف المهام المتعلقة باختتام السنة الدراسية، مع إبقاء عدد منهم على ذمة الإدارة لإتمام الإجراءات المرتبطة بالامتحانات الوطنية وفق مقتضيات العمل. ومع اقتراب العودة المدرسية، أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي تسجيل ارتفاعا في أسعار المواد المدرسية بحوالي 7% مقارنة بالسنة الماضية. ودعا الرياحي إلى توحيد قائمة المشتريات لتخفيف عبء العودة المدرسية على الأولياء.
5: مقارنة بالسنة الفائتة نلقاو زيادة تقارب من 7-6% في الإجمالي، ولكن الإشكال الكبير اللي نعاني فيه هو في توحيد القواعد، على خاطر نلقاو تفاوت كبير في الأسعار، خاصة في توريد بعض مكونات العودة المدرسية من أدوات وغيرها. هنا نلقاو أسعار مشتتة جدا، نلقاو على هيكلة السعر بحد ذاته. وعلى ذلك نحن من مبادرة نتاعنا بوزارة التربية كونه توحيد القواعد، دينا بالكراس وبالكتاب المدرسي نحبوا توحيد القوائم كل وجوبية كل قوائم هذه بمنتوجات تونسية، منها الميدعة والمحفظة، تخفوا الوطع والعبء على العائلة التونسية باش يكون مصروفها أقل.
0: في الأثناء، حذرت نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا تباسي من التوجه إلى الأسواق الموازية، وأكدت أن معطيات أولية تشير إلى تسجيل ارتفاع في أسعار المستلزمات المدرسية.
6: أسعار الثقة لا ترتقي إلى مستوى ينجم يقبل عليه المواطن التونسي، هذاك عليه يلقى روحه يتلزز يمشي للأسواق الموازية. التشخيص الأولي للمنظمة، لاحظنا الغلاء مقارنة بالسنوات الفارطة بالنسبة للمستلزمات المدرسية. اليوم الكلفة متاع العودة المدرسية تثقل كاهل المواطن التونسي وترهق الميزانية متاع العائلة. كل المستهلك معناها ماذا بينا ما يقتنيش أدوات المدرسية من المسالك التوزيع الغير قانونية. حذاري على خاطر بعض المواد اللي هي قاعدة تتباع على قارعة الطريق هي تنجم تكون تحتوي على مواد ضر وتهدد صحة الصغيرات.
0: أعلنت وزارة التكنولوجيات الاتصال اليوم عن إطلاق الإصدار الأول من التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية خدمات، التي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن على مدار الساعة إلى جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية. وتوفر تطبيق خدمات حسب بلاغ للوزارة باقة متكاملة من الخدمات الرقمية، من بينها الاطلاع على المعطيات الشخصية المرتبطة بالهوية الرقمية على غرار رقم الهاتف والبريد الإلكتروني المعتمد للتراسل وعنوان الإقامة، مع إمكانية تحيينها بسهولة. وتتوفر تطبيق خدمات حاليا للتحميل عبر متجر جوجل بلاي، على أن تتوفر قريبا عبر متجر أب ستور. تعلم رئاسة الحكومة أنه يتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم غد بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. كما يتم أيضا بداية من الغد اعتماد توقيت الشتوية العمل الصيدليات ليتواصل إلى 31 من مايو القادم، وفق ما أعلنه المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس اليوم. بهذا نصل مستمعين إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يؤكد لدى استقباله وزير الخارجية الألماني حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي. وزارة التربية تعلن رزنامة السنة الدراسية المقبلة وتضبط العودة المدرسية يوم 15 من سبتمبر المقبل. وتجيل ارتفاعا في أسعار مستلزمات العودة المدرسية ب 7% مقارنة بالسنة الماضية، وتحذير من التوجه إلى الأسواق الموازية. إلى اللقاء.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
8: عدل موجتك،
7: تسمع صوتك.
9: إذاعة الشباب من تونس.
10: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
11: معلومة الوافية.
10: نفس الروح، نفس الإحساس.
11: نفس الإحساس.
10: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
11: من القلب للقلب.
10: من جديد. إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
11: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب.

هم مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

رجعنا لكم بصوت فريد الأطرش في سفراء النجوم على موجات إذاعة شباب مع الفوز التي توجه لكم تحية الناس كل وين ما كنتوا تتواصلوا معنا على الباش فيسبوك متاعنا الفوز التي تغي سفراء النجوم بالعربي وإلى زيدا على الغد جون تونيزي باش أوفيسيال. وكنت وعدتكم أنه سفيرة سهرة الليلة باش تكون ماجدة الرومي, كما قلت ماجدة الرومي اللي كنت عديت شوية من اللقاء نتاعها في سهرتها سهرة قرطاج, لكن الليلة اخترت أني نعيشكم اللقاء هذايا لحظة بلحظة, وأنا سعيدة جدا بهذا اللقاء وقت اللي نتحدث على ماجدة الرومي. ماجدة الرومي في سفراء النجوم أنا نعتبرها الحقيقة سنديانة الطرب لصحة المعادلة ووقعت الفصل الأخير لمهرجان قرطاج لصيفة 2026. ماجدة الرومي اللي تعتبر قيثارة المحبة والسلام, ماجدة الرومي اللي يصعب معها اختزال مسيرة الأكثر من نصف قرن في كلمات, ماجدة الرومي اللي عنقت الإبداع والحلم وناشدت السلام في كل الأوطان لتؤكد أنه الفن رسالة, ماجدة اللي غنت للحرية بإمضاء الشاب شعر الإرادة خلقت طليقا كطيف النسيم لتؤكد لحسناء قرطاج أنها الوصل والحب عنوان لقصة تاريخية, قصة تاريخية مع لبنان, لبنان الوطن الذي يستحق الفرح رغم الشجن. ماجدة اللي اعتزلت الغرام وعادت لتقول أحبك جدا بصوت نزار سيد الكلمات, ولتصرح لولا كاظم الساهر لغنيت كل أشعار نزار قباني. ماجدة اللي أثنت على حب الشعب التونسي للفن وللقصائد في زمن تراجعت فيه القصيدة العربية. أنا أقولها من هذا المنبر شكرا من القلب ماجدة الرومي, لأنك كنت سنديانة الطرب على مسرح قرطاج, لأنك صححت المعادلة وتركت المكان للطرب. شكرا من القلب ماجدة الرومي. وانا نتحدث على القصائد توتسويت نسمعكم احبك جدا بامضاء ماجدة الرومي اللي باش نكونوا معاها في لقاء. يلا نسمع.

0: سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي.
1: سعيدة جدا أن أكون الليلة في حضرة الحلم اللي جاي من لبنان ليفتح شبابيك للأمان ويغني للمحبة والسلام في كل الأوطان. أهلا وسهلا بك فنانة مجدرين.
2: أهلا فيك.
1: خليني نبدأ من البداية، خليني نبدأ من قرطاج، وأنت اللي كنت في تونس من الثمانينات وغنيتي حفناء قرطاج وغنيتي أيضا لشاعر الإرادة خلقت طليقا لطيف ياسين. هذه العلاقة اللي تجمع بين نجد الرومي وتونس
2: الزهر هي سبقتنا بدهور، يعني من وقت ما قلي صار قلت من صور تحس في علاقة كثير حميمة بين لبنان وتونس. نحن ورثنا عن جدودنا، وأنا شخصياً عن بيي هالحب العظيم لتونس والتقدير لحدود لشعب الكريم. تونس بقلوبنا استثناء فيها كبير كبير كبير كبير كبير. دولة غالية عربية، دولة جمهورة استثنائي الأهمية بأسلوبه بالتعبير عن الحب، بأسلوبه بتقدير القصيدة العربية بالوقت يلي هي على تراجع. بتحس تونس بعض محافظة على هالعراقة وهالأصالة، وبعضهم بحبوا الأصايد وبيغنوا الأصايد. هاي بركة وهاي نعمة ما منلاقيها بكل المطارح. أكيد كتير أول ما كان حتى بيغنوا معي كلمات، بيغنوا غير أصايد، بس بضل الاستثناء الكبير بالجمهور التونسي انه اسلوبه بالتعبير كتير مختلف، كتير مختلف، كتير مميز، كتير هز المشاعر. هذا اللي بيصير كم مرة بكون.
1: وتونس ايضا سعيدة بوجودك، ونحن نعشق صوت مجد الرومي ونحن دوما بهذا الصوت، وان شاء الله يكون فما على كل عمل اخر لتونس من اداء مجد الرومي. يسعدنا جدا لو تكون هناك مفاجآت اخرى خاصة بتونس.
2: انا حاطة بس اعمال جديدة لتونس، حاولت اعمل توازن بين الجديد وبين اللي بيعرفوا واللي منتظرين مني اللي غنيه، فإن شاء الله يكون قد حسن ضمن الكل. أكيد في تحية لتونس بس من فولكلورة ما قدرت أحرم حالي أنا من أني غني هالفولكلور الرائع خاصة.

0: سراء النجوم مع ألفة المسلاتي.
1: من أغانيك مجد الرومي ذكرت الآن كلمات مجد الرومي التي اعتزلت الغرام وعادت لتغني وعدتك بأن لا أعود وعد وأحبك جدا. هل علاقة هذه اللي تجمعك بملك القصائد نزار قباني؟
2: بشوفي في حدا عبر من هالعيار الرفيع المستوى هيدا هالقد وبهالثلاثي وبهالقرب للقلب مثل هالعظيم من هالشرق نزار قباني. أنا مغرومي غرام غرام غرام لأطفالي مغرومي، يعني بعد شوي لما قادم سبقني كنت غنيت بكتاب كله بس قادم سبقني.
1: لكن ننتظر ايضا اعمال اخرى بصوت مجد الرومي من كلمات نزار قباني.
2: هلا عم حضر قصيده لإله اسمها احبك حتى يتم انطفائي.
1: حتى يتم انطفائي،
2: حتى يتم انطفائي بعينيه وسع السماء. هيدا عيار، يعني عيار حب عالي كثير كثير كثير كثير، وانا بحب كثير المتصرفين بالعواطف، يعني ما بتحبي ما لك علاقه بالثاني، بتحبي بتموتي، ما بحبش هدول الفاترين، ما بحب هيك، بحب غني هاي العواطف بالطرح.
1: كلمة ترفي ممكن انك تلقاها عند شباب ايضا انه يكون كاتب لهذه الكلمات قد تستهوي مجد الرومي.
2: 100% دائما الحياة فيها خير ودائما فيها ناس ببدها انت من الحياة وقفت تعطي نصيحة ولا

0: مهما يكون كمان بس ما فينا كمان نتصرف على أساس إنه ما في ولا شيء عم بيصير خطر من حوالينا. ما نقدر ما نقدر نغض النظر عن عن صعوبات عم نواجهها كل يوم، ومع ارتفاع القلق من نسبة هجوم الحروب على كل بهالشرق العربي، بصير من واجبنا انه نكون كمان على جبهة الدفاع عن اوطاننا، عن سيادة اوطاننا.
1: بس لم يكن سؤال سياسي، بل كان سؤال انساني بامتياز، لانه ماجدة الرومي هي ايضا صوت للسلام، صوت للمحبة، انت جزء من الذاكرة وحاملة لقضايا الشعوب. الى اي حد مهمة الفنان اليوم، وانت رمز الحقيقة للفنانين العرب في كل مختلف الدول، انه يكون يلعب دور اساسي في تحقيق هذا السلام في العالم؟
0: هذا أساس بضميرنا، أوطاننا بضميرنا، بأرواحنا، بكراماتنا. ما فينا نغض النظر منك، ما فينا.
1: مهم جدا، وأنا أقدر فيك هذه التجربة ماجدة الرومي على كل مسارح العالم. أنت عنوان للتميز، عنوان للإبداع. لكن بعيدا عن كل هذه المسارح، ماجدة الرومي ابنة حليم الرومي التي يعودها الحنين إلى الطفولة، من غنت يوما يا طيور، بعيدا عن هذا، بعيدا عن أضواء المسارح، ماجدة الرومي الفنانة والطفلة دي بداخلك والإنسانة،
0: ما فيني أطلع منها. هل كانت طفولتي سعيدة؟ هل كان بيتنا حلو؟ هل كان في سنة؟ هل طبيعة لبنان اللي فتحت عيوني عليها كانت استثنائية الجمال لدرجة انه كله مطبوع بقلبي، كله مطبوع بقلبي. بس روح على قريتنا وشوف العمار كيف هجم، كيف اكل شجر، كيف غير المعالم، ما بحب شوف الصورة براسي مثل ما انا كبرت وربيت بقريتنا، بحبها مثل ما كانت، بالزيتون، بالخضار، بالسلام، برغد العيش، بكل بيوت الناس بفتحها، تطلع من الدراج تنزلي بالدراج تقولي صباح الخير، تقولي مساء الخير. ما في حدا بيسكر بابه وبينام بالليل، كل البواب مفتوحه. هذا لبنان اللي بحبه، هيدا لبنان اللي بآمن فيه، هيدا اللي ربيت فيه، وهيدا اللي بيكمل معي للآخر.
1: وكم نحترم هذا الصوت القادم من لبنان والصوت الحالم دوما. بما تحلم ماجدة الرومي الآن بعد كل هذه الأنة؟
0: بحلم ربنا يبعد شبح حروب عن الكل.
1: آمين يا رب.
0: ما تصير حروب، اللي ما بيعرف بيشهر شو بشاعة هذا الموضوع. نحن كلبنانيين اختبرنا، وكثير الموضوع هيدا بيأثرنا لو شفناه وين ما كان بالدنيا. أنا كيف ما كان لو شفتيه عم بيهددنا بالعالم العربي، كثير بقول يا رب تخيلك، عينك على هالدولة العربية، عينك على هالدولة، عينك علينا يا رب، تبعد كل شر يا رب، تبعد شبح الحروب. نحن منحب السلام ومنغني للسلام أكثر من هيك. بين صاروخين لقينا مطرح لضحكه، بين صاروخين، بين قذيفتين، بين حربين، بين معركتين، كان دايما بين اثنين.

0: أكل الحروب، بدي أعيش في حرب ولا ما في حرب، خربان الدنيا مش خربان الدنيا، في مطرح للحياة بقلب اللبنانية يلي حسوا كل يوم عن ترى السلام منهم ورغبة العيش منهم. بما أني بتمنى هيدا السلام للبنان وبتمنى لإله دوام، دوام راحة البال، بتمنى كمان هذا السلام لكل دولة عربية وللدنيا كلها، وما برضى بحال أن تمس ولا دولة عربية بسيادتها، لا لبنان ولا غير لبنان، كل دولة عربية هي شقتي من قلبي، هو اللي بتمنى للبنان، بتمنى لتونس، بتمنى لكل دولة عربية، بتمنى للدنيا كلها. أبشع شيء اختبرته بهالحياة كان الحرب، أكثر شيء بتمناه لو وقفت اليوم قدام ربنا يسألني وجاوبه يقول لي شو بدك، قل له يا رب السلام للعالم العربي وللدنيا كلها.
1: دمتي في طارة المحبة وسلام نجد الرومي، أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء الخاطف ويا رب تكون لنا لقاءات
0: أخرى. أخاد عندي سؤال واحد قبل ما تمشي، قولي لي هذا الشيء اللي هالقد تونس مميزة فيه كيف خلق عندكم؟ طب الناس بتعمل عقود يا سيدي، عقود فيه، هذا كيف خلق عندكم؟
1: هذا جيك مش ممكن الحال.
0: هذا غرامة، تعرفي إنه هذا غرامة، إنه بقول أنا جاي على تونس قبل ما أشوف أهلي وناسي بتونس، لازم لازم وضروري وإلزامي يكون هالأمضة لإلي من تونس. هاي أمضاها.
1: أنت فلة وياسمينة، حد علمي إنه في بيت الرومي موجود الفل والياسمين؟
0: إيه أخذنا من تونس، ما أخذنا ببلدنا في الدنيا كلها ياسمين، بس من كتر ما هي تونس غالية علينا أمنا حملنا فلي وياسميني من هون، فحتى كل ما طلعت ريحة هالياسميني وريحة هالفلي نقول تونس معنا.
1: الله يخليك. رسالة من بلد الفل والياسمين لبلد المحبة، أيضا لبلد الأرز لبنان، من خلالك أنت نجد الرومي. على ذكر الجانب الإنساني، أنت حتى أنك أسستي حزب للفقراء وال...
0: بدي أعمل
1: أي بدك.
0: أنا كنت بالأردن، وبالأردن دعتني سمو الأميرة كمريج لزور مشروع عندها غايب الأهمية. هم مش بس بيهتموا بالأيتام، هم بيرافقوا الأيتام ليوصلوا لعمر الشباب وبيساعدوهم يلاقوا وظائف. يعني
1: حلوة الفكرة.
0: فوتوني على كاترين، صاروا عم يبعثوا على فقرات، فوتوني على محل بيرسم على السيراميك، فوتوني على محل في خياطة. الموضوع بهرني لدرجة انه قلت تعال نعمل هيك لبنان. اكيد طبعا، بس اللي بدي اقوله انه نحن بلد بعض الانساني، هيك بهار انا مع انسانية الانسان قبل النجاح وقبل ابداعاته. الابداعات والنجاحات ما بتعمل انسان، الانسان الساكن فيه هو اللي بيعمله. لما بينعدم الانسان من جوا كل نجاح بينعدم.
1: تحيه لهذا العمل الانساني، وانا مستعده تطوعا لو اردتي للدخول في هذا المشروع. انا مستعده تطوعا. شكرا.

0: ماجدة الرومي، ماجدة الرومي، لقاء آخر من لقاءات سفراء النجوم، لقاء باش يبقى في البال الحقيقة. ماجدة الرومي اللي كنتوا تسمعوا فيها وتحدثت أيضا عن علاقتها بنزار قباني وأثنيت على حب الشعب التونسي للقصائد في زمن كما قالت هي تراجعت فيه القصيدة العربية. ماجدة الرومي اللي رجعنا معها للركن البعيد البيت حليم الرومي وللطفلة ماجدة الرومي. شكرا من القلب ماجدة لأنك كنت موجودة معنا في سفراء النجوم. ماجدة الرومي اللي خانتها الكلمات الحقيقة في لحظات على ركح المسرح الأثري بقرطاج، كانت نسيت كلمات الأغنية ووقفت هكا الفرقة شوية وقالت نسيت معناها فما ناس استغرب يقولوا لهالدرجة معناها هالتلقائية إنه تقول فما واحد آخر ينجم يكمل مع الموسيقى وربما يتعدى هي ليه. قالت أنا نسيت الكلمات، أنا ليلة نقولها وإن خانتك الكلمات للحظات ماجدة الرومي على ركح لم تخن الذاكرة بأنك الماجدة لأنك كنت سيدة الطرب على مسرح قرطاج وصححت المعادلة ووقعت الفصل الأخير لمهرجان قرطاج 2026. شكرا ماجدة الرومي، وأكيد للحديث بقية مع أحبك حتى انطفائي جديد ماجدة الرومي قريبا كانت أعلنت عليه في سفراء النجوم. خليكم معنا في الاستماع شوية آخر باش تكونوا مع سيد الكلمات نزار قباني، لكن مسك الختام بعد شوية وردة الجزائرية وولاد الحلال. سفراء النجوم مع ألفة الوسلاتي. سفراء النجوم
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل ظهر اليوم بقصر قرطاج الدكتور يوهان فاديفول وزير الخارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتعرض رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء وفق بلاغ الرئاسة الجمهورية خاصة إلى دورة مراجعة العديد من الاتفاقيات، ومن بينها وليس أقلها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي والعمل على أن تكون هذه الاتفاقية أكثر توازنا وأكثر عدلا. كما أكد رئيس الدولة حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة وتجديد التكنولوجيا. أطلقت وزارة التربية اليوم خدمة رقمية جديدة لفائدة الأولياء والتلاميذ تتيح لهم البحث عن الكتب المدرسية المتوفرة في المكتبات، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية القادمة. وتتمثل الخدمة في تطبيق للهواتف الجوال تحمل اسم ابحث عن كتاب، إلى جانب إتاحتها عبر موقع المركز الوطني البيداغوجي بما يمكن المستخدم من التعرف إلى المكتبات التي يتوفر لديها الكتاب المطلوب وتحديد الأقرب إليه. أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال اليوم عن إطلاق الإصدار الأول من التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية خدمات، التي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن على مدار الساعة إلى جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية. في أخبار العالم، الجيش الصهيوني يصعد اليوم من اعتدائه في عدة بلدات بجنوب لبنان من خلال تفجير كبير وتحليق مكثف للطيران المسير والقصف المدفعي حسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وقوات الاحتلال الصهيوني تنفذ عملية هدم وتجريف واسعة اليوم طالت عدة منازل في مدينة رام الله ونابلس بالضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال على المدن والبلدات الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتكوين المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بشركة الأهلية، إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية، أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي: منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة، إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء، تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من إحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية، انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مركنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص: انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية: منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم.

0: مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفة الوسلاتي في سفراء النجوم.
1: سفراء الكلمات،
2: وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة.
3: متى ستعرف كم أهواك يا رجلا؟ أبيع من أجله الدنيا وما فيها. يا من تحديت في حبي له مدنا بحالها، وسأمضي في تحديها. لو تطلب البحر في عينيك أسكبه، أو تطلب الشمس في كفيك أرميها. أنا أحبك فوق الغيم أكتبها، وللعصافير والأشجار أحكيها. أنا أحبك فوق الماء أنقشها، وللعناقيد والأقداح أسقيها. أنا أحبك يا سيفا أسال دمي، يا قصة لست أدري ما أسميها. أنا أحبك حاول أن تساعدني، فإن من بدأ المأساة ينهيها، وإن من فتح الأبواب يغلقها، وإن من أشعل النيران يطفيها. يا من يدخن في صمت ويتركني في البحر، أرفع مرساتي وألقيها. ألا تراني ببحر الحب غارقة، والموج ينبغ آمالي ويرميها. انزل قليلا عن الأهداب يا رجلا، ما زال يقتل أحلامي ويحييها. كفاك تلعب دور العاشقين معي، كفاك تلعب دور العاشقين معي، وتنتقي كلمات لست تعنيها. كم اخترعت مكاتيبا سترسلها، وأسعدتني ورود سوف تهديها. وكم ذهبت لوعد لا وجود له، وكم حلمت بأثواب سأشريها. وكم تمنيت لو للرقص تطلبني، وحيرتني ذراعي أين ألقيها. ارجع إلي فإن الأرض واقفة، كأنما الأرض فرت من ثوانيها. ارجع فبعدك لا عقد أعلقه، ولا لمست عطوري في أوانيها. لمن جمالي؟ لمن شال الحرير؟ لمن ضفائري منذ أعوام أربيها؟ ارجع كما أنت، صحوا كنت أم مطرا، فما حياتي أنا إن لم تكن فيها.

حبيت نهدي لكم شوية شوية من نجاتي صغيرة. رجعت لكم بسفراء الكلمات بنزار قباني. نزار قباني سيد الكلمات وملك القصائد اللي تحدثنا بكري شوية على التعاون مع ماجدة الرومي اللي كانت الضيفة الرئيسية اللي سارت الليلة. سمعتوا شوية من متى ستعرفوا، نهديها لكل مستمع إذاعة شباب، نهديها لسي عبد المجيد من المدنين، ونهديها زيدة لسي عبد الرحمن علوي من المدينة الجديدة ومسك الختام. تعرفوا كينو عدنو في مسك الختام وردة الجزائرية ولد الحلال بطلب من صديقتنا فايزة المسعودي. إن شاء الله تكون في الاستماع. مازالت هكا نغم مهدى ليك ومهدى لكل عشاق وردة الجزائرية ولكل عشاق الطرب. هكا وصلنا الختام سهرة الليلة من سفراء ونجوم. إن شاء الله عجبتكم، إن شاء الله كان عنا المعدل، إن شاء الله كنا في المستوى كيما استنستوا بينا. وكيما نوعدكم ديما ديما ديما ديما استنوني الاثنين الجاية مع ضيف آخر وسهرة أخرى. شكرا لك من القلب محمد عنتول، كنت مايسترو بامتياز في سهرة الليلة. وين أنا ألفا وسليتي كي لقبتك بصاحب الأنمل الذهبية. مانيش غالطة ولا محالة اليوم نسمع فيها برشا الكلمة ذي، أما أنت تستحق عن جدارة. يلا نخليكم الكل، نقولكم ليلتكم زينة، قبل على جبينكم نسكل، وما تنسيوش باش تسمعوا وردة الجزائرية وولاد الحلال.

نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفة الوسلاتي في سفراء النجوم على فم ولا

0: فرصتك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
2: صباح النور، اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من خذ فرصتك، من توا حتى لل 11:30 مع النجاحات، مع المشاريع اللي تكون حاضره معنا في برنامج خذ فرصتك. نرجع لكم من جديد في الشبكه الانتقاليه، واهلا وسهلا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا في برنامجنا من توا ل 11:30 مع الاستضافات، مع الموسيقى. حميده زغدودي مقدم الميكرو، سليم القصيبي في الكوتي تكنيك، وعزيز شلبي في الاخراج الرقمي. نسلم عليكم، نبداو مع الموسيقى ومن بعد نرجع لأول ضيفنا لليوم.

0: اسمه معنا في إذاعة الشباب.
1: خذ فرصتك.
2: Success Story.
3: أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا، ومرحبا بكم في أول فقراتنا. وخلينا نسلموا على ضيفنا، ضيف البرنامج سمير رايس. أهلا وسهلا بك يا سمير.
4: حسنا مرحبا.
3: إيش نحوالك؟
4: الحمد لله لباس عشك.
3: الحمد لله. الصيف خرج هو نورمالمون حسب التقويم الفلاحي وغير الفلاحي، دخلنا في الخريف.
4: صحيح، حسب التقويم قهوة وكل شيء مازلنا هو بيته.
3: لا والله قهوة الأيامات هذوما، الحمد لله قهوة لاباس. بدات السخانة بشوية بشوية تخرج، كي تخرج السخانة هكا تبدا العب بشوية بشوية، شفتوا مع صيف السنة وسخانة صيف السنة، إن شاء الله ربي يعين الناس كل. تبدا العب بشوية بشوية، تفيق الرواحة، ترجع هكا تتفقد رواحة. إيش عمل في مخلفات الصيف على البشرة وعلى الشعر وعلى كل شيء، على كل شيء. ولينا نرجعوا للمنتجات الطبيعية، ومشروعنا لليوم اللي باش نحكيوا عليه كله منتجات طبيعية اللي تنجم تعاوننا كسسوارا داخليا وخارجيا. بدنك من داخل اللي انت تعاون بدك انه يعاود يرجع في فورما، وحتى من برا شعرك البشرة وغيره.
4: صحيح 100%. اكيد اللي ما يعرفنيش بيوريس، نحن معروفين عن زوز بوتيكات في المنزل الخامس وفي بلفيو، مارك مختصه كما قلت في المنتوجات الطبيعيه سواء التجميليه ولا الصحيه. عن برشا منتوجات طبيعيه تلقاوها بالتفصيل في السيت نتاعنا ولا في مواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا فينا تقريبا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي 500,000 يعني متابع، سواء للشعر تحب تقوي شعرك، تغذيه، تحب ترطبه، تنحي له الشيح، التكسير، للوجه كما قلت انت تفتيح، تو برشا يطلبوا فانيلا الزرقاء، تحبوا بعد ما عملوا البرونزاج يحبوا ينحيوه، اللبان الذكر للتجميلي، للمسك الطهاره تفوح به البدن بجميع انواع الديو ضد ريحه العرق، السدر كيما هذه اللي باش نحكيوا عليه يستعملوا كيما قلت انت، تاكلوا ضد حاشاكم السرطان والسكر وغيره باش نحكيوا عليه، ويستعملوا زاده للشعر يقويه ويختلف الاستعمال. هل ترى شعرك مزيت ولا شيء؟ كل شيء باش نحكيوا عليه بالتفصيل. وعنا برشا منتوجات طبيعيه حتى للتسمين وللتنحيف.
3: طب مثلا مش نحكيه، واحنا المشروع هذا هو بدي أب عن جد، خلينا نقول واحد انتم مقدم في الميدان هذي وتورثتوا المشروع، وكل جيل يجي يزيد التوش نتاعو.
4: صحيح 100%. نحن في الاصل في المدينه العربي قدام جامع الزيتونه من السبعينات تقريبا، غاديكا جدي كان عنده ثم الوالد وتوا انا معاهم. ولكن من ثم خرجت من بعد استقليت بنفسي كما قلت لكم في المنزل الخامس ولا في بلفيو، وعملنا ماركه بيوريس. وفي الاصل نحن معناها كنا كما تقول عربي يعني بالاول كذا واعشاب وكذا، وطورناها بشوي بشوي كما قلت لك، عملنا السيت، عملنا مواقع تواصل وعرفنا بروحنا اكثر باش وصلنا بحذاك.
3: ومدى اقبال تو التوانسه جينيرالمون؟ انا نعرف اللي المده الاخيره رجعت الناس للبيو بالكدا، ما نعرفش تقييمك الصيف هذا للخدمة كيفاش؟
4: ما نجمش قايم كصيف صيف بصراحة،
3: صعيب شوي.
4: ما نحبش نكون متشائم أنا، لباس مستورة لباس ما نحبش، لكن فما أوقات تكون خدمة أحسن برشا من هكا، ما الحمد لله لباس مستورين.
3: ترجع مع تبرد الدنيا شوية ترجع الخدمة شوية.
4: هو بالعكس في الصيف ما خدمة ماشية، لكن السنة ربما الناس تقلقت من قصام الضوء، ولات حتى نفسيا ماشي مركزة، معناها ولات ضيع على حساباتها، ولات عندها اهتمامات أكبر شوية، فهمت؟ كده واحد مسقرنا فيه ولي يخمم في جماله في صحته، يبدا ما عندوش فما اولويات، فهمتي؟ ولكن كما قلت انت الناس رجعت للطبيعي. برشا ناس ديما تجي تقول لنا احنا ناخذوا من عندكم، علاش؟ خاطر حتى ولا ينفعش ما يضرش، يخافوا من الشيمي، هذه حتى ما ينفعش ما يضرش، وبالطبيعه باش تلقى نتيجه باهيه لازمك المداومه.
3: عن السدر اللي باش نحكيو عليه مثلا اليوم، حاجه سهله وموجوده هكا، اما فيها انا حسب ما حكيت لي انت فيها طريقه نتاع استعمال ما نستعملوش كيما جاجي.
4: صحيح طريقه استعمال، وزاد تعرف كيفاش الاصلي والمقلد، فما حاجه
3: خلينا الفيش تكنيك نتاع السدر.
4: نحكي لكم بالتفصيل، خلي ساعه نحكي لكم شنو هي السدر اللي ما يعرفش. هي اوراق السدر ساعه، هذه البودر تجي من شجره السدر اللي هي بالفرنسي جوجوبي، تعطي ثمرة اسمها نبق ولا العناب، يعرفوه الناس نبق ولا العناب. السدر مذكور في القرآن في ثلاثة سور وفي الحديث النبوي للرسول صلى الله عليه وسلم. هي شجرة كبيرة كثيفة يصل طولها 4 أمتار وفيها الشوك، وتعطي ورق أصفر في شهر جويليا. أوراقها صغيرة قرابة سنتيمتر الواحد، تتجمع في شهر جوان وجويليا، خاطر بعد ما تظهر وتخرج ثمرتها نبق ما عادش تخرج أوراق، وفي الخريف أوراقها الكل تطيح. الشجرة هذه تحب الطقس سخون، وكل ما كان الطقس سخون كل ما أوراقها خضرت أكثر. موطنها أصلي شبه الجزيرة العربية، وموجودة في كل الدول العربية وموجودة في تونس بطبيعة، وهي معروفة من آلاف السنين. يرعى عليها نحل ويصنع منها واحد من أحسن أنواع العسل في العالم، وهو عسل السدر. أوراق السدر تدخل في برشة من صناعات مستحضرات التجميل. أوراقها المرحية كانوا قبل يجبروا بها الناس اللي ساقيهم ولا يديهم حاجيكم تتكسر. أشجارها خاطر بالشوك الناس تحوت وتدور بها ديارها وجنينها باش الحيوانات والناس ما تدخلش، وباش تتشيح تتقص أوراق العود وتتحط 3 أو 4 أيام في الشمس، ومن بعد كي تضرب الأوراق تطيح.

0: على مستوى الجهاز التنفسي، خاصة اللي جرى مع الكورونا. أوراق الصدر تقضي على التعفنات الكل. أوراق الصدر فيها مركب السابونين يرفع هرمون التستوستيرون عند الرجال، وكينقص هرمون التستوستيرون عند الرجال قوته العضلية والجسمانية والهرمونية تتراجع وتضعف، وكل ما زاد التستوستيرون عالي كل ما كان الإنسان أقوى وزاد يعدل الهرمونات عند النساء. به للشعر والقشرة ومشاكل فروة الرأس ومشاكل الجلدية بصفة عامة، وباش نحكيو عليها بالتفصيل، وبه للمعدة والغازات والدود اللي في الكرش. طريقة الاستعمال الصحيحة تنجم تعملوا منقوع يعني تيزانة، ولكن باش تاخذ نتيجة قوية برشا وكاملة من المستحسن يكون مرحي، تشرب الكل يكون أحسن، جوز كمية صغيرة هكا شطار مغرفة صغيرة ولا بزوز بصوابع، حاجة بسيطة مع ماء عصير خضرة ولا عصير غرة. المرضى بالسكر ياكلوه في الفطور ما يضرش حتى ولو كليته لمدة طويلة. وكيفاش تعرف الصدر اصلي ولا لا؟ تاخذ شويه ماء وتخلط تاخذ مغرفه من الصدر وتخلطها بشويه ماء. لو كان عمل رغوه معناها الصدر اصلي، وكان ما عملش نجم يكون مغشوش ولا ماهوش صدر اصلا.
1: خاطر برشا برشا حشيش اخرين يشبولوا في نحكي كورقه.
0: صحيح صحيح، ساعات يشموا ريحه يقول لك هذه ملوخيه ولا كذا، ما لا الصدر كل واحد وحده ولا مورينجا، عندك ثلاثه هذوما يشبول بعضهم، وتعرف لازم تعرف منين تاخذهم باش تاخذ النوعيه الاصليه. وباش تستعمل ملاحظ فيما يخص طريقة استعمال الصدر، إذا باش تستعمل وحده باش نعطيكم طوى وصفات، ولكن إذا باش تستعمله وحده أول حاجة ساعة لازمك إذا شعرك مزيت تخلطه بالماء خاطر يشيح الشعر، وإذا شعرك شيح تخلطه بالزيت مش ما يشيحه لك، شو يعطيك الفوائد نتاعو اللي هي التقوية وغيره من الفوائد اللي باش نحكيو عليها.
1: يعني تحط ماء وزيت؟
0: لا لا، يعني تاخذ في الصدر وتخلطه بالماء، الصدر تخلطه بالماء وتحطه في الفروة ذاك الشعر يقويه، ينقص في التزييت اذا الفروه مزيته،
1: وينحي القشر
0: وينحي القشره وللتزييت ينقص في التزييت للفروه.
1: واضح.
0: وكان شي الشعر الشيح ما تحطوش بالماء خاطر يزيد يشيح، ولك اذا تخلطوا بالزيت. وحاجه ثالثه ما تستعملوش في الاطراف خاطر يترشقها. لازم كان في الفروه اكها
1: ما يتحطش على الاطراف جمله.
0: صحيح. والسده فيه ماده السابونين، ولذلك باش نوريكم باش نسمعكم طريقه استعمال الشامبو السدر في الدار كيفاش تعمل شامبو، باش نوريكم زوز وصفات. الوصفه الاولى تاخذ مغرفه كبيره من السدر المرحي في كاس ماء دافي، من المستحسن تخلطه بخلاط، ومن بعد تزيد الخليط مغرفه من شامبو الاطفال وتخلطه مره اخرى، ثم تزيد له نص مغرفه زيت تكليل الجبل ونص مغرفه زيت جميل القمح والا جوجوبا ومغرفه صغيره خلط تفاح، وتخلط دقيقه اخرى. بعد ما يتخلط بالقداء تصفي الخليط بقماش باش كي تحطه في الشعر ما يبقاش فيه فتافت نتاع الصدر. اما اذا كان شعرك مزيت برشا تعمل نفس الطريقه لكن من غير الزيوت كما فسرنا بكري شوي، تستعمل ماركين في الجمعه ممتاز للشعر الشايح والمكسر والقشره الراس، تظهر النتيجه ان شاء الله في 10 ايام. الوصفه الثانيه ماسك للشعر، ثلاث مغارف كبار سدر مرحي مع كاس ماء، تخلط بالقداء وتزيد مغرفه صغيره خلط تفاح وتخلط مره اخرى، تعملوا في شعرك كماسك، حاول توصل للجذور وخصله خصله، نستعملوا كان في الشفل في كما قلنا في الفروه كهو، يغذي الشعر ويطهروا من الجراثيم والوسخ وضد القشره، تستعملوا مرتين في الاسبوع. فيما يخص البشره كيفاش نعملوا غسول السدر الطبيعي اللي هو ينظف المسامات، يعقم البشره، يرتحك من حب شباب واثاره، والبقع بشكل عام يوحد لون البشره، ممتاز خاصه للبشره الدهنيه ولا المزيته. مغرفه كبيره السدر مرحي مع شويه ماء يتخلط بالقدا اللي نتخلص منه الماده الصابونيه اللي قلنا نعرفه اللي هو النوعيه الاصليه باش يعطي نتيجه باهيه، تحطه على وجهك وتدلكه مليح يعني تمسد، تخليه دقيقه ومن بعد تغسله، تنجم تستعمله في الليل ولا في النهار، ولو شيح لك وجهك تنجم تزيده قطرات من الزيوت الطبيعيه. واخر وصفه ماسك السدر وماء الورد، سدر مرحي مع ماء ورد خلطهم لين يولي كل كريم. السدر كما قلنا ممتاز للبشرة بصفة عامة وخاصة المزيتة، يعقمها وينظفها من حب الشباب وأثاره ويرطب ويهدي البشرة الحساسة. ولو كان تحبوا على السدر الأصلي تلقاوها أكيد عند بيورايس، ورينا في برشا فيديوهات في مواقع التواصل نتاعنا فوائد وطريقة استعمال السدر صحيا وجمليا والفرق بين الأصلي والمغشوش، تلقاو كل التفاصيل فيسبوك تيك توك انستغرام بيورايس وفي الموقع نتاعنا الأصلي بيورايس.تي ان.
1: كيف تجي بحضينا سيري ما تجيش يديك فارغة، ديما ثم باك للربح للمستمعين، وباك اليوم
0: تيار برشا للشعر الطايح والمكسر والضعيف. شنو فيه السدر وورينا طريقة الاستعمال من غير ما نقعد نطوروا في الموضوع، اللي ما سمعش يعاود يشوف الفيديوهات. ومعاه زيت الثوم الذكر الاسود اللي معروف اللي يقوي ويكثف الشعر، ومعاه زيت عجوبه اللي تلقاه كان عندنا في 20 زيت يقوي ويغذي ويرطب ويحيي الشعر وتكسير الشعر، يتخلطوا الكل مع بعضهم. اكيد السدر ما تحطوا كان في الفروه والبقيه تحطوا من الوسط للاطراف.
1: وقلنا احنا الزيت شفتوا للي شعره شايح معناها يحط يخلط بالزيت باش هكاك ما يزيدش الشعر يشيح.
0: صحيح. ومن بعد ما تاخذ كي تخلطهم الكل، تخلط زيت عجوبه مع الثوم زيد له شويه سدر تحطه في الفروه.

0: البقيه تحطه مع حد من غير سدد للاطراف مش ما يطرحكمش صحيح. بعد ساعه تغسل الشامبو ثم الحريقه اللي هو 0% سلفات بارابين كلوران سيليكون.
1: واضح. هذه الباك للربح من اهداء بيورايس تلقاوه معنا ديما في فقراتنا. اهلا وسهلا بكم انتم الناس كل اللي تسمعوا فينا. يعطيك الصحة سامي، شكرا ليك. نتصور هكا بشوي بشوية عودة للطبيعة ما خيرش منها.
0: اكيد اكيد، على هذوما حاجات كما قلنا اذا ما ينفعوش ما يضروش، لكن بنسبة كبيرة. وشوفوا الناس ايش قالوا علينا في الفيديوهات، يشكروا فيهم حاجة ممتازة على الاخر.
1: مع المداومة سورتو تعطي نتيجة.
0: مثلا الباك هذه اللي قيمته قلنا قرابة 100 دينار لازمك تستعمله على الاقل مرتين في الجمعة باش يعطيك نتيجة باهية، مش تعملوا مره ولا اثنين وتقول شعري ما تحسنش.
1: تصبر عليه تصبر عليه شويه تبقى النتيجه باذن الله. يعطيكم الصحه الناس كل، احنا مازال مكملين معاكم. اهلا وسهلا بالناس اللي تسمع فينا، مكملين معاكم في خذ فرصتك.

0: فرصتك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك. عروض الشغل.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد، وترجع لكم عروض الشغل في خذ فرصتك. باش نبدأ بالشركة التونسية للتموين اللي أعلنت عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لعنوان سنة 2026 لانتداب عدد من الأعوان للعمل بموجب عقود شغل غير محددة المدة. تهم هذه المناظرة العدد 3 لسنة 2026. سيتم الانتداب عن طريق اختبار شفاهي في اختصاصي الطبخ وصيانة التبريد الصناعي، وذلك للعمل بوحدة التموين بتونس. 8 خطط موزعة على وحدة التموين بتونس. وحدة التموين بتونس يكون فيها اختبار شفاهي، تنجموا تدخلوا انتم الاكثر تفاصيل، تشوفوا الموقع وتشوفوا الموقع الخاص للشركة التونسية للتموين والشروط المطلوبة حسب كل اختصاص، في خطة تقني سامي في الطبخ وخطة تقني مهني في صيانة التبريد، وتشوفوا كيف الوثائق المطلوبة وملف الترشح كيفاش نجموا تعمروه، مع العلم انه اخر اجل لقبول الترشحات مش يكون نهار 5 سبتمبر. وزارة المالية زادة تفتح مناظرة لانتدابات خارجية بالاختبارات لانتداب ملحقين بالتفقد للمصالح المالية بعنوان سنة 2026، وذلك في عدد إجمالي يبلغ 593 خطة موزعة حسب عديد الاختصاصات. تنجموا أنتم تشوفوا أكثر تفاصيل المناظرة هذه اللي تابعة وزارة المالية، الرتبة ملحقون بالتفقد للمصالح المالية، مناظرة خارجية بالاختبارات. مع العلم أنه آخر أجل التسجيل باش يكون 10 سبتمبر 2026، وطريقة التسجيل تكون عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرة. كيف وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وذلك تنفيذا لقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 جويلية 2026 والمنشور بالرائد الرسمي. المناظرة هذه تهم حاملي الشهادات العليا في اختصاصي الحقوق والعلوم الاقتصادية، مع تحديد عدد من الشروط والمراحل اللي يجب على المترشح احترامها للمشاركة. الوزارة هذه تفتح مناظرة لانتداب 12 متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية موزعة على عديد الاختصاصات، متصرف في الحقوق، متصرف في العلوم الاقتصادية. نجموا تدخلوا تشوفوا أكثر تفاصيل فيما يخص كيفية التسجيل في المناظرة وكيف عملية التسجيل اللي آخر أجل لغلق الترشحات باش يكون نهار 7 سبتمبر 2026، وتتم عملية الترشح عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرات concours.social.gov.tn. تشوفوا أكثر تفاصيل وإن شاء الله يا ربي موافقين. باش نختموا بمناظرة الشركة التونسية للأسواق الجملة اللي تعلن عن انتداب 17 عون حراسة وتنظيف. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة الخاضعة للإشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفاهي لانتداب 17 عون ضمن سلك التنفيذ، وذلك بعنوان سنة 2026. المناظرة تشمل 15 خطة عون تنظيف صنف واحد وخطتين لحارس صنف واحد على أن يكون مكان العمل بالشركة التونسية للأسواق الجملة ببير الخاصة بن عروس، ويتعين على الراغبين في المشاركة التسجيل عبر البوابة الوطنية للمناظرات العمومية وتقديم ملفات الترشح في الأجال المحددة. مع العلم أنه بداية الترشح كانت نهار 28 أوت 2026، وآخر أجل لقبول الترشحات نهار 28 سبتمبر 2026. تدخلوا للموقع تشوفوا أكثر تفاصيل فيما يخص العرض هذا، وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل.

0: اسمه معنا في إذاعة الشباب.
1: خذ فرصتك. اسأل الإكسبير.
2: أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في اسأل الإكسبير. إيمان بلتي المختصة في التسويق الرقمي حالة بين السيركولاسيون. يا إيمان أهلا وسهلا بك. إيمان مرحبا.
3: مرحبا يا حميدة.
2: لا ولا سيركولاسيون راك لهنا. إيمان أهلا وسهلا بيك من جديد. نرجع في خذ فرصك معك أنت في اسأل الإكسبير, وفي كل مرة موضوع نختاروه للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا والناس اللي هكا تبدأ ناوي على بروجي وإلا بدأت تخمم صاي ما عاش فيها لازم بروجي.
3: وي اللي باش نحكيو على تكنيك جديده لازم نستعملوها, هي مش جديده ما تكنيك افيكاس وناجحه جربناها برشا وناجحه. باش نحكي عليها اليوم الاصحاب الناشئين واللي عنده براند واللي عنده اي بزنس هكا. التكنيك اسمها نيوز جيكينج. نيوز جيكينج هذا التيرم هو في الماركتينج من عام 2011 تو نستعمله فيه. جاي من عند دافيد ميربان. نيوز جيكينج هذا
2: ما نتاع البغيت نحنا
3: فوق كاين الركوب على الحدث. معناه يبدا فما حدث ديجا وعامل البز وهو ديجا لعبت الكل تحكي فيه فما فيه برشا انتراكسيون. معليش ليه احنا ما ناخذوش الحاجه الجاهزه هذيك هي حاضره ديجا وعامله بوليميك, احنا باش نركبوا عليها نعملوا كونتينو يتماشى مع الحاجه هذيك. ناخذوا اكزامبل. مثل توا المشكله نتاع نقصان الماء. الناس كل عام عنده كونتينو كيفاش ثم اللي حاجات تضحك معناها.
2: اي ريناها ريناها
3: برشا مثال في اوبتيسان يقول لك اسمع تشري لونيت من عندنا تاخذ ابو زامي غراتويت. ثم اللي يبيع في لي فيلتر هذوكم اللي صدقوا من قبل وكل ما كانوش معروفين برشا. توا عملوا دي غوميز قالوا تضامنا مع الشعب التونسي في الازمه هذيا والكل معناها جاي استعملوها ديجا هذي ركوب على الحدث وباش تولي فيرال اكثر باش يوليو العباد يبارتاجيوها باش يوليو العباد يعملوا كومنتير. فهمت كيفاش ونقيسوا عليها. هذيك هو النيوز جيكينغ. صار ايفينمون صارت كلمه هكا من واحد معروف من فنان من عرش انا غلطه في كلمه باش يوليو يستعملوها. اما شنو راه فما تخوا ريغل دوغ راه باش تنجح فيها معناها النيوز جيكينغ. اول حاجه لا رابيديتي لازمك تجرب
2: تكون من الاوائل خاطر من بعد تمصات.
3: هي الحكايه اليوم صارت باش نستعمل عليه كونتوني بعد جمعه. لازمك بالوقت. اليوم انا نلموا ليكيب نتاعنا تك نعملوا ديزاين نعملوا فيديو في نهارتها معناها لون دوما كان كنا احنا خلي. هذيك هو النيو جيكينغ. حاجه اخرى البيرتينونس بخلاف الرابيديتي. اش معناها البيرتينونس؟ معناها لازم السوجي اللي باش تحكي فيه انت باش تعمل عليه نيوز جيكينغ يكون ليه ديريكتومون باللي تبيع فيه. ما تبداش خارج عن الموضوع جست تحب انت كهو تركب على الحدث العبيد الكل حكيت عليها. لازمك انت تعمل عليها كونتينو. فهمت كيفاش؟ لازم تكون انت كيما هذا يبيع في فيلتر نتاع ماء ينجف. مش انت تبيع في حوايج وتحب تعمل نيوز جيكينغ على الماء ما تعيش ما تركبش على بعضها معناها. فهمت كيفاش؟ كي تتذكر زاده حميده في الفيضانات اللي صارت في الشتاء. زادا برشا عملوا عليها نيوز جيكينغ. ثم زي ماركة بتاع موبل في تونس يوريوها هكايا كيفاش الموبل معناها طلع له الماء هكا نقولوا احنا غرق هكايا شويه بالماء
2: ما صار له شيء.
3: الموبل نتاعنا ما يصير روحه شيء خاطر بون كاليتي واللوحه نتاعنا باهي واشري وما تخافش حتى لو كان صارت فيضانات ما يصير له شيء الموبل نتاعك. نيوز جيكينغ ما يصيرش كان على الحاجات هذوما, ينجم يكون يصير زادا على ديزاكسيون نعرفش انا بوليتيك فنانين اي حاجه تعمل بولينيك وتكون العباد تحكي عليها انت تغتنم الفرصه وتعمل عليها كونتينو.
2: لهنا نتصور هذيا تتكلفش برشا ومن احسن الحاجات اللي حتى هكا تكون طريفه حتى العباد تبدا عامله عليها برشا جو
3: سورتو كي تاتيفيتي توا هي السيلز ريجل اللي باش تحكي عليها لا بريدونس تيفيتي انك تعمل حاجات باد بوز تمشي للباد بوز معناها. فهمت كيفاش؟ خاصه كي تبدا فما كاتاستروف ما نعرفش برشا موتة ولا حاجة صارت وصارت فيها ضحايا وكل ما نصورش نعمل عليها حاجة تضحك احنا وتولي لهنا انت خرجت على الموضوع باش تضحك. لازم فما حذر معناها كي باش نخدموها التكنيك هذيا. لازم تكون بسرعة رفيسة، لازم تكون بيرتينات، ولازم تكون تاخذ الحذر نتاعك باش ما تغلطش وتعمل باد باز. هذه هما النصائح نتاعي انا اليوم. اما راهي احنا ريت توا حميده في البريود اللي احنا فيها ثم برشا نيوز جيكينغ لازم نخدموا عليهم راه وعليها توا فرصه وجايين برشا احداث وتوا عنا غونتخي وبرشا برشا حاجات
2: معناها برشا افكار
3: برشا افكار.
2: وهذه هي اللي خارج توا كما قلت انت الحدث اللي يكون موجود واحد من الحدث هذاك يستغل ويعرف كيفاش يخدم بيه باش يروج للبلاصه والا المنتوج معين.
3: احنا صعب نحبوا برشا الحكايات مع
2: تعب ونحبوا الضحك
3: وكل شيء نرجعوه يضحك كل شيء حاجه فني فهمت.
2: يعطيك الصحة إيمان، شكرا لك إيمان بلتي المختصة في التسويق الرقمي، إن شاء الله الأسبوع القادم تكون بحذينا لهنا. يعطيك الصحة على كل التفاصيل.

تعجبني بالنظر انت زوينه. هكا نكون وصلنا لنهايه حصتنا لليوم. شكرا لكم الناس اللي سمعتونا واللي تابعتونا. من بعد شويه باش تكملوا تونس اليوم مع هند السعيدي وبقيه فريق تونس اليوم. تحيات فريق خذ فرصتك لليوم. نقول لكم في الامان وباي باي الناس الكل.

0: فرصتك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة.
0: النجاح يبدا بفكرة.
1: حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير. تنجح. خد فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك.
0: وتعلم تشق طريقك.
1: خذ فرصتك
2: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب.

يا مساء الخيرات، يا مساء النور. 9:36 دقيقة الجمعة 28 أوت 2026. هذه سهرية أحلى الليالي، سهرية اللي تعودتوا بها، واللي إن شاء الله مكملة معكم وبكم حتى لما ذي ساعة متاع الصباح. السلام عليكم الناس الكل، كوثر الجاوي في الإخراج التقني لحصة اليوم، كريم زغبي. السلام عليكم الناس الكل، محمد السيوي سيكون مرافقنا في قراءة المواجيز والنشرات الإخبارية بالنسبة لسهرة الليلة. مرحبا بكم الناس الكل. طقس سخون برا سيسر وحكم، طقس صيف في 100%، ولو أنه إن شاء الله كل المؤشرات تقول أنه في الأيام القليلة القادمة باش يصير انخفاض تدريجي لدرجة الحرارة. إن شاء الله سلامات للناس الكل، إن شاء الله تتعدى الموجة هذه بأقل وأخف الأضرار. سينو برشا موسيقى سنة فيكم كالعادة حتى لماضي ساعة في أحلى الليالي على كل دنيا. موسيقى تونسي شرقي غربي راي راب ار ام بي ريغي شنو اللي فهم الكل ان شاء الله نحاولوا انه يكونوا موجودين في السهريه. طبعا زاد تنجموا تبعثونا كومنتات، تكون قولوا لنا بالضبط كان عندكم اغنيه تحبوا تسمعوها تلقوها ان شاء الله في السهريه. فقرتنا موجودين، فقره رادار الاخبار طلع الاخبار الستار في الوطن العربي تلقاوها ان شاء الله معنا. تلقاو زاد فقره دل الاذنيه، كبعثوا لنا قولوا لنا كان عندكم اغنيه ولا اثنين ولا ثلاثه ولا حتى اربعه تحبوا تسمعوهم تدلوا علينا في سهريه احلى الليالي. تلقاو زاد كلثوميه الفقره اللي نختموا بها سهريتنا بمقطع اغنيه من اغنيات سوم كلثوم. شيرين ومحمد حماقي بحرية تنسويت 9:37 دقيقة. أهلا وسهلا بكم الناس الكل في أحلى الليالي.